0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم أثر يتجدد الذي يتحدث عن الأوقاف المعاصرة وأثرها في حياة الناس، في برنامج يتحدث عن الأثر وتجدده واستمراره. نلتقي اليوم بالأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، الباحث في شؤون الوقف في ولاية بوشر، لنتحدث عن بعض الأوقاف المميزة التي لا زال أثرها يمتد إلى يومنا الحاضر. بداية نشكر للأستاذ العزيز حضوره معنا في هذا اللقاء الطيب، لنتحدث بداية عن وقف لامرأة من أسرة عتيقة عريقة لها سهم كبير في الفضل، عن السيدة خولة بنت السيد المحسن حمود بن أحمد البوسعيدي المشهور في التاريخ العماني بوقفه لبيت الرباط الأول والثاني. بداية الأستاذ سعيد، نحب أن نعرف المستمع الكريم بالسيدة خولة، من هي السيدة خولة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقف السيدة خولة بنت حمود البوسعيدية هو وقف معروف في بوشر. نتكلم عن نسبها. في البداية هي السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدية، تلتقي مع الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي في خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي، وهي من أسرة ثرية ومعروفة بالكرم والسخاء ودورها الريادي في التعليم ورعاية المحتاجين في زنجبار وكذلك في عمان. أبوها هو السيد حمود بن أحمد بن سيف بن أحمد بن محمد بن سيف البوسعيدي، صاحب الأوقاف الخيرية، رجل ثري جدا وله أوقاف كثيرة في زنجبار مثل ما تفضلت، في مكة أيضا، متمثلا في بيت الرباط العماني الأول والثاني. ومن هنا حقيقة نفهم قصة رسوخ قيمة الوقف لدى السيدة خولة، لأنها من بيت له إسهامات والسبق في هذا المجال. أما بالنسبة لأمها، فأمها السيدة زمزم بنت السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي، وهي أغنى أخواتها ولها إسهامات كثيرة أيضا في المجال الوقفي والخيري خصوصا في زنجبار. فمن هنا السيدة خولة يصبح جدها هو السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد البوسعيدي،
0: يعني هي حفيدة للسلطان. نعم. سعيد بن سلطان. نعم. سيد سعيد بن سلطان.
1: نعم، حفيدة سعيد بن سلطان. نعم. من جهة الأم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هي من أسرة تميزت بالغنى والسيادة في زنجبار. نعم. طبعا السيد حمود هو رحل من عمان إلى زنجبار، والله سبحانه وتعالى فتح عليه من الخير، وكذلك فتح على يديه كثير من أعمال الخير وأوقف كثير من الأوقاف في زنجبار. وحقيقة الحديث عن السيد حمود وعن أوقافه في زنجبار وفي عمان وفي مكة المكرمة، ويقال له كذلك أوقاف في بيت المقدس، هو حديث طويل. لكن معرفة أصل هذه المرأة وتبين أو تبين أوقافها بعد ذلك، تعلم أن هذه المرأة أتت من أسرة ثرية ولها قدم راسخة في الوقف. السيدة زمزم هي بنت السيد سعيد بن سلطان، وقد ورثت من أمها، ذكرت أنها هي كانت أغنى أخواتها.
1: نعم.
0: فهي قد ورثت كثيرا من الأموال، وهذا ربما أيضا كان سبب في أن هذه البنت سيدة خولة ومن قبلها كذلك أختها السيدة جوخة.
1: نعم.
0: كلا الأختين كان لها أيضا دور كبير في قضية الوقف. السيدة جوخة ربما لا تذكر في التاريخ العماني كثيرا لأنها توفيت قبل السيدة خولة وهي الأكبر، لكن كانت لها أوقاف كثيرة في زنجبار، بل كانت هي وكيلة الوقف أوقاف أبيها في زنجبار. طيب أستاذ سعيد، ربما نركز في هذا اللقاء عن قصة أوقاف السيدة خولة في عمان، ما هي أوقافها في عمان؟
1: نعم، بالنسبة لأوقاف السيدة خولة في بوشهر خاصة أوقاف كثيرة أكثر من مقصورة، وتذكر قصة بالنسبة بداية أوقافها في عمان، حيث خاطبت السيدة خولة الشيخ العلامة سعيد بن ناصر الكندي لما عرف عنه بالأمانة والورع أن يشتري لها أموالا تكون وقفا للفقراء والمحتاجين في عمان، وهو بالتالي يعني يمثل مثابة الوكيل القائم عنها خارج إقامتها. وفعلا توجه الشيخ سعيد بن ناصر الكندي لاختيار أوقافها، فاشترى لها أموالا من بلدة العامرات حاليا نكن، لكن كانت سابقا تسمى المتهدمات. فلما سألت عن هذه التسمية أخبرها بأن البلد المتهدمات هذه تتعرض إلى المحل والجفاف، فتشاءمت هي من الاسم وأخبرته، واشترى لها مالين مقصورتين، فأخبرته بأن هذا المالين يكون له، وأن يعني يبحث عن أموال أخرى تكون يعني البلد غير معرضة للجفاف والمحل. فتوجه بإشارة من الشيخ صالح بن عامر الطيواني فاشترى لها عدة أموال من بوشهر.
0: نعم، ما هي هذه الأموال؟ هل لا زالت معروفة لدى الناس؟
1: نعم، الأموال معروفة وأوقفتها أيضا للفقراء والمحتاجين. وقف السيدة خولة يتميز أنه وقف محدد إلى الفقراء والمحتاجين في بوشهر.
0: نعم، نخرج مستمعين الكرام في فاصل قصير، ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل حوارنا مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري حول أوقاف السيدة خولة بنت حمود البوسعيدية.
2: أثر يتجدد.

0: نواصل حديثنا مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري حول أوقاف السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدية. هي أبوها نار على علم، ومن أشهر المحسنين في التاريخ العماني الحديث يمكن أن نقول. لكن ربما نستفسر بداية أستاذ سعيد، في أي عصر، في أي سنة عاشت السيدة خولة، ومتى أوقفت أوقافها في ولاية بوشهر؟
1: وبالنسبة للتحديد يعني الفترة بالضبط أو التاريخ بالضبط صعب، لكنه تدوينات الشيخ سعيد بن ناصر الكندي أيضا موجودة، وتحدد تقريبا في نهاية القرن اللي هو الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر
0: الهجري، يعني في القرن، ويمكن أن نقول في القرن التاسع عشر الميلادي كانت.
1: نعم،
0: في القرن التاسع عشر الميلادي.
1: نعم.
0: لأن هي حفيدة السيد سعيد بن سلطان. لو وصلنا الحديث حول السيدة خولة وأوقافها، ذكرت أن من أوقافها كان لشرتها في بوشهر مجموعة من الأوقاف، مثلا كان هناك وقف الحلاوي وتونس ليسقيان بفلك بوسمان، وغيابة والمربع أيضا ببوشهر، وأرض الملك وبستان دار والصافية بغلا، والمزرع بمنطقة الحمام، وسبأ والبديعة والطائف والخب والعين ببوشهر. فهي ما شاء الله يعني اشترت مجموعة كبيرة من الأموال التي مثل ما ذكرت حددت مصارف الوقف، أوقفتها على الفقراء والمساكين، بعض الأوقاف أوقفتها أيضا على التعليم وعابري السبيل والأيتام والأرامل والمساجد. فهي نظرت إلى حاجات عصرها في ذلك الزمان، وأوقفت أو جعلت الريع المتولد من هذه الأوقاف يذهب إلى هؤلاء المحتاجين، أو إلى التعليم وكذلك المساجد. ربما ننتقل الآن للحديث عن أوقاف السيدة خولة بين الماضي والحاضر. يعني في الوثيقة المكتوبة بيد الشيخ سعيد بن ناصر الكندي سنة 1327 هجرية، يعني في بدايات القرن الرابع عشر الهجري، أن أحد المزارع أدخلت منطنة فقط مزرعة المربع وغياضة 500 قرش. هذا يدل على أن كانت هذه المزارع يعني ريعها السنوي ريع كبير جدا في ذلك الزمان.
1: نعم.
0: هل ممكن تفصل الحديث حول ريع هذه المزارع بين الماضي والحاضر أستاذ سعيد؟
1: نعم. بالنسبة لأوقاف السيدة خولة، أنت تطرقت إلى مجموعة من المقاصير أو المزارع. حقيقة بعض هذه الأسماء يعني لا يوجد ما يؤكد أنه وقف للسيدة خولة، لكن الكثير منهن نعم هي أوقاف للسيدة خولة. المربع وغياضة وأرض الملك والصافية، هذا يعني وجدنا وثائق تؤكد أنها كانت أملاك لسيدة خولة وأوقفتهن طبعا عن طريق السيد الشيخ سعيد بن ناصر الكندي. هذه الأموال حقيقة هي أموال كبيرة يعني، وكانت في السابق تدور طبعا مثل ما ذكر الشيخ سعيد يعني المربع وغياضة 500 قرش. وطبعا هو ذكر أيضا عندنا وثائق تدل على اهتمام الشيخ سعيد بن ناصر الكندي في توثيق كل شيء، توثيق الطنة لكل مقصورة، وكذلك أيضا المصاريف التي تذهب للبيدار وإلى الأفلاك، إلى الفلك، صيانة الأفلاك وإلى السماد وإلى صيانة هذه المقاصير وإقامتها، كل موثق من لدن الشيخ سعيد بن ناصر الكندي وموجود هذه الوثائق. وأيضا بالإضافة لذلك المبالغ التي تدخل في كل عام موثقها بالتواريخ وبكل شيء. فهذه الأموال كانت لا شك في السابق يعني كان الناس يعملون فيها، كانت مصدر دخل لكثير من الناس. وأيضا هذه الأموال أوقفت للفقراء والمحتاجين، فبالتالي كانت هذه المبالغ نحن نراها أنها مبالغ كبيرة في ذلك الزمن، فأكيد أنه يعني كان الناس الفقراء والمحتاجين يعني وجدوا متنفس وسعة في الدخل وفي الرزق من هذه الأوقاف. يذكر يعني الشيخ سعيد بن ناصر في عام 1314 في وثيقة يقول بيان الداخل من حسنات السيدة خولة بنت حمود بن أحمد بن سيف، وجملة الداخل من حسناتها من كل المزارع الوقفية التي أوقفتها 14,917 قرشا، وهو رقم كبير لا شك،
0: ضخم بالفعل في ذلك الزمان.
1: نعم نعم، وما زالت هذه الأموال، يعني لو نتحدث الأموال ما زالت موجودة ويعني ومعتمرة، وأموال كبيرة فعلا، ولها دخل أيضا حتى في الوقت الحالي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. عموما الحديث عن أوقاف السيدة خولة وعن دورها، وخاصة استمرار هذه الأوقاف تعطي ريعها إلى الآن، انتقال بعض هذه الأوقاف اللي تكون تحت إدارة مؤسسة بوشة الوقفية، وبعضها أظن تحت إدارة الأهالي وكلاء، أليس كذلك؟
1: نعم
0: نعم. عموما ربما نواصل الحديث حول هذا الموضوع في لقاء آخر، نستكمل بيان أوقاف السيدة خولة بين الماضي والحاضر. سأل الحق تبارك وتعالى أن ينفع بكم أستاذ سعيد على الجهد الذي تبذلونه في توثيق هذه الأوقاف وبيان يعني تاريخها واستمرار عطائها إلى اليوم. ونشكر لكم مستمعينا الكرام استماعكم لهذه الحلقة الثرية بالمعلومات. سأل الحق تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والفائدة، ونعدكم بلقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
9: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
8: لها قصة وحكاية،
9: نضعها هنا تحت المجهر
8: لنبين أصلها
9: وجذورها
8: وتاريخها. أصل الأشياء.
10: أصل الأشياء.
8: من إعداد عمر برادعي،
9: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
8: إخراج مريم الكواري.
10: أصل الأشياء.

0: الأسبرين، الحبة الصغيرة التي هزمت الألم.
1: تلك الحبة الصغيرة هي واحدة من أعظم الاختراعات الطبية للإنسان، والتي بدأت قبل أكثر من 4000 عام، لما لاحظ الأطباء القدامى أن لحاء شجرة الصفصاف ونبتة إكليلية المروج يحتويان على مادة سحرية لخفض الحرارة وتسكين الآلام، فتداوى به الفراعنة. وكان أول من كتب عن هذه الخاصية هو الطبيب إمحوتب، حيث وثقتها بردية إبريس، أشهر نص طبي مصري مكتوب عام 1543 قبل الميلاد.
0: وفي القرن الخامس قبل الميلاد كتب الطبيب الإغريقي الشهير أبقراط أن مضغ لحاء الصفصاف يخفف من آلام الروماتيزم ويسكن آلام الولادة، كما استخدم العرب في العصور الوسطى هذا اللحاء كعلاج تقليدي وأطلقوا عليه اسم المادة المسكنة.
1: وفي عام 1763 كتب البريطاني إدوارد ستون رسالة إلى الجمعية الملكية البريطانية، قال فيها إنه جرب مسحوق لحاء الصفصاف على 50 مريضا يعانون من الحمى، وكانت النتائج مذهلة.
0: لكن الكيميائي الألماني يوهان بوشنر نجح عام 1828 في عزل المادة الفعالة في لحاء الصفصاف، وأطلق عليها اسم الساليسين. ثم أثبت بعده العالم الإيطالي رافائيل بيريا عام 1838 أن حمض الساليسيليك هو المكون الفعال في قشرة الصفصاف، وتمكن من استخلاصه وحدد صيغته الكيميائية وتركيبه.
1: الغريب في الأمر أن الكيميائي الفرنسي شارل فريدريك جيرهارد عام 1853 كان أول من ركب حمض أسيتيل ساليسيليك بصيغته الثابتة، أي جزيئة الإسبرين، في مختبره في جامعة مونبلييه، لكنه لم يؤمن بأهمية ما توصل إليه.
0: لم تكن النسخة نقية، فظهرت إشكالية، وهي أن المادة على فعاليتها كانت تسبب تهيجاً في المعدة يصعب تحمله، ما جعل استخدامها صعباً، فنسي أمر الأسبرين 40 عاماً، حتى أتى الحل العبقري من مختبر شركة باير الألمانية عام 1897، حيث كان هنا كيميائي ألماني شاب يدعى فيليكس هوفمان يحاول ابتكار صيغة جديدة ألطف على المعدة، لأن والده يعاني من التهاب المفاصل ولا يتحمل أثار حمض الساليسيليك.
1: استطاع فيليكس تعديل الحمض من خلال تحويله إلى مادة جديدة اسمها أسيتيل ساليسيليك أسيد بصيغته الثابتة، أي جزيئة الأسبرين، وسجلت براءة اختراع عن دواء لتخفيض درجة حرارة الجسم يوم 6 مارس عام 1899 باسم الشركة.
0: سميت الحبة باسم أسبرين تيمناً بكلمة أسيتايل المستمدة من الحمض وكلمة سبيريا في إشارة إلى الحمض المستخلص من نبتة إكليلية المروج.
1: في العام ذاته بدأ إنتاج الأسبرين على نطاق صناعي، ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أصبح أشهر دواء في العالم، وتم استخدامه في الحرب العالمية الأولى لتخفيف آلام الجرحى والمرضى. لكن هزيمة ألمانيا في الحرب دفعت الحلفاء إلى اعتبار الأسبرين ضمن بنود التعويضات التي فرضت على ألمانيا بموجب اتفاقية فرساي عام 1919، فتمت مصادرة حقوق شركة باير لمصلحة كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: ولاحقاً اختلفت الشركات الغربية حول كيفية تقاسم هذه الحقوق، وانتهى بهم الأمر لمنازعات قضائية انتهت عام 1921 باعتبار الأسبرين ملكاً لعموم البشرية، لا يمكن لأي شركة احتكار تصنيعه.
1: واليوم يستهلك البشر سنوياً نحو 120 مليار قرص من أكثر الأدوية إنتاجاً وتوزيعاً في العالم، والذي بدأ بين أيدي الفراعنة وأطباء الإغريق وانتهى في مختبر ألماني.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري. أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: ينطلق الصباح بحماماته البيضاء مرفرفا ومغنيا للجهاد، يوقظ كل من حوله لتسرح عيونهم في تباكير جماله الصارخ. ينظرون للأفق فيرون آيات زرقته تتجلى كالبلور، وينظرون للماء فيروقهم صفاؤه، وينظرون للبساتين فتهزهم الأشواق إلى قلوبهم الخضراء، وحين ينظرون للمدينة وهي تخرج جمال بنائها بطرقها وأناسها وأبراجها العالية، يدركون أن حدود الصباح لا تقف عند يوم معين بل تتجدد كل يوم. صباح من ضنك.

على الأودية الرحبة يخرج الصباح زهيراتي لتتراقص على ضفاف وادي فداء ووادي قميرة ووادي الفتح الذي تنساب مياهه بين الحجارة البيضاء والملونة تغازله الطيور المهاجرة كل موسم، تنعش بين بساتينه ومائه أجسادها الصغيرة، تستمتع بجريان فلج الغيلي وهو يشق الوادي في سواق ذات هندسة بديعة. تتمدد الشمس وسط هذه المياه المتدفقة طوال العام وتعلن عن ميلاد يوم جديد، هو يوم من أيام النخيل بظلالها الفاتنة وشموخها الفاتنة المطاولة للجبال، تحيط بضنك من الجانبين وتحتها مدرجات خضراء وبساتين تسر الناظرين، وعلى الأودية تنتصب أشجار السدر كخيام تنتظر المستظلين تحتها في قرية بلت ودوت والقرى الأخرى. وتتميز بلت ببيئة طبيعية متنوعة تتوزع بين الأودية والمرتفعات والمزارع، ومن أبرز معالمها الطبيعية وادي بلت ووادي عقبة ووادي الحريقة ووادي عقيب ووادي الحويل، كما تضم المنطقة مسجدين بارزين هما مسجد حصن بلت ومسجد لغريفة. هي لوحة نابضة بالحياة ترسم ملامح الأصالة والجمال في قلب الجبال، وتحكي قصة حضارة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ العماني.

0: يقود الرعاة قطعانهم الهابطة من الجبال باتجاه مياه الأودية، متخذين من شروق الشمس دليلاً على بدء الحياة، تسير بألوانها المنعكسة على الماء الجاري بين الضفتين، تأكل من الأعشاب الخضراء وتشرب من المياه الآتية من الجبال المحيطة. يغنون لها أناشيد الرعاة ويحملون قربهم الصغيرة وصرتهم المكتنزة بالخبز والتمر في رحلة يومية لا تنتهي. ضنك ويوم في ذاكرتها وذاكرة عمان. إنه شهر فبراير من عام 1988، وفي إحدى الأيام المشرقة عانق صفاء الماء المنبسط على وادي فداء صفاء من نوع آخر. إنه صفاء الهيبة والجلالة، صفاء جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وهو يشرق على مدن عمان ومواطنيها بحنوه الأبوي وتلمسه السلطاني لاحتياجاتهم. يقف على الماء المشوب بالزرقة الصافية، يسند عصاه الآتية من جبال عمان وأشجارها المعمرة في توقف لم يمر كأي توقف، بل حمل تفاصيل شروق مبهج على كل الوطن. بضنك نزلت والأشواق حتم، وفي فدم فدا لقلبي مستهام، ديار زانها الإجلال زهوا ويحفظ عهدها العرب الكرام، مشاهد حسنها تسبي عيوني وفي جنباتها يصفو المقام. ولو أن اسمها ضنك لعمري لما مر الرخاء بها ضناء، يجود بساحها غل وغيث ويعمر أرضها النبع الرواء. صباح الخير والنور والماء من ضنك.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليارا و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بأكثر من مليوني ريال عماني. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. القوات الفيدرالية الإثيوبية تدخل مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد سيطرة قوات السلطات الإقليمية المتمردة عليها. الطاقة الدولية تعلن إفراجها عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت بضخها في مارس. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنه الصباح وبعض الأشخاص لا داعي لهم لأن تقول لهم صباح الخير. وجوههم البشوشة تتحدث نيابة عنهم وتلقي تحية الصباح على كل من يراها، ما أجملهم. وإلى كل من يصغي إلينا الآن في هذه اللحظة، نرجو أن يكون صباحك بداية طال انتظارها، بداية رزق وبداية بشرى. فتنفس بعمق وقل يا رب عليك توكلت ثم انطلق.

وصباح فيروز، هذا الطقس الهادي الذي يبدأ بصوتها العذب مع فنجان قهوة يمنحك سكينة وجمالا لا يعوض. فصوت فيروز في الصباح كفيل بأن يعيد ترتيب التفاصيل ويمنح الروح طمأنينة وراحة أعصاب. فصباح الخير، صباح البدايات، ترى كل شمس تشرق تقول لك ابدأ من جديد، وكل صباح يقول لك الآن أنا فرصتك. الحياة لا تنتظر الكسولين، فاتجه الآن بكل نشاط في صباحك لهذا اليوم.

ويا من تستمع الآن إلينا، هي ليست مصادفة أن يصلك كلامنا الآن. نقول لك صباح الخير، دع ما مضى فقد مضى، اليوم صفحة بيضاء فاكتب عليها أملا وابتسم. البدايات الجميلة لا تحتاج إلا لخطوة واحدة صادقة، فانطلق الآن على بركة الله. صباحكم الحركة والخير والبركة أينما كنتم تستمعون الآن إلينا هذا الصباح.

أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز. ونوجه شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام. حفظ الله عمان وأبناء عمان.

وصباح عمان وأبناء عمان في كل الدروب من أجل رفعة عمان ونمائها وتطورها بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من يوم غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، فتعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جرمات تكييف رئيس الجمهورية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 للميلاد. وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات.

0: وصولاً إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطاً بكريم عنايته ورعايته، ومشمولاً بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب.
1: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا.

0: صبحتم جميعا في فاتحة أعمال هذا الأسبوع في يوم الأحد 22 من ربيع الآخر 1448 الهجرة، يوافقه الرابع من أكتوبر 2026 للميلاد. فصباح المخلصين الأوفياء الذين يتجهون الآن إلى مختلف مقار الأعمال من أجل رفعة عمان وتطورها ونمائها. 1,700,000,000 ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزية بنهاية يونيو الماضي، واتفاقيات متوقعة في الاستثمار والنقل الجوي والذكاء الاصطناعي، تزامنا مع زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان. هيئة البحث العلمي والابتكار تمول 467 مقترحا بحثيا ب2,200,000 ريال. نهضة متجددة وعطاء متواصل غايته الإنسان بناء ونماء.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي.

عين على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. والخبر الأهم والأبرز: جلالة السلطان يبدأ غدا زيارة دولة لكازاخستان تعزيزا للمصالح والعلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين مسقط وأستانا. فيما كتبت جريدة عمان في افتتاحيتها لهذا الصباح: عمان وكازاخستان شراكة توسع الخيارات. مزيد من جسور التعاون نحو شراكات أوسع: جلالة السلطان في زيارة دولة تاريخية إلى أستانا، واتفاقيات في الاستثمار والنقل الجوي والذكاء الاصطناعي. جريدة عمان كتبت: مقارنة بالفترات الثلاث الماضية، لماذا تراجع عدد المترشحات لعضوية المجالس البلدية ل16 امرأة في الفترة الرابعة؟ مؤتمر صحي بشمال الشرقية يبحث تطوير الرعاية العاجلة. جامعة السلطان قابوس تستضيف اجتماع عمداء شؤون الطلبة بدول المجلس. سلاح الجو السلطاني العماني ينفذ عملية إخلاء طبي. جلسة حوارية تناقش الوقاية من الأمراض غير المعدية بمطرح. تعليمية مسقط تستعرض تفاصيل مشروع تحدي الوزن المثالي لأنماط صحية متكاملة. سلطنة عمان تواصل جهودها الوطنية لتعزيز خدمات زراعة الأعضاء. وفي الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح: إنتاج الكهرباء يرتفع 4.3% إلى أكثر من 37,000 جيجاوات ساعة بنهاية أغسطس. والنشاط التجاري في سلطنة عمان يواصل نموه خلال النصف الأول. اليوم إطلاق ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال. ريسوت الصناعية توطن 9 مشروعات جديدة بقيمة تزيد عن 6 ملايين ريال. استثمر في عمان توطين 12 مشروع بأكثر من 97 مليون ريال وطرح 13 فرصة استثمارية بأكثر من 122 مليون ريال. استثمارات شركات التأمين تتجاوز 903 ملايين ريال بنهاية الربع الثاني. والتجارة والصناعة تعزز الرقابة الميدانية لحماية المستهلك واستقرار الأسواق. وفي الصفحات الثقافية: حضور جمع الإذاعة والكتابة والتمثيل، وفاة الإعلامي أحمد درويش الحمداني. وفي الصفحات الرياضية: الخبر الرياضي الأهم، منتخبنا الوطني للأسف يودع كأس الخليج. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. طابت صباحاتكم بكل أمل وتفاؤل، مبتسمين مقبلين على أعمالكم أينما كانت ميادين العمل بالإخلاص والوفاء. نرافق هذه الصباحات في صباح الشباب راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح النور والأمل والتفاؤل، صباح المبتسمين المتفائلين الجميلين. بالمناسبة ابتسامتك تخليك أجمل وأكثر إشراقة، فإيش رأيكم يلا بكل أمل وتفاؤل تبتسمون الآن وتوزعون ابتساماتكم الحلوة الجميلة في وجوه كل حد، تعرفوا ولا ما تعرفوا، أهم شيء إنك تبتسم هذا الصباح، وعلى الأقل قولوا ابتسامة ظاهرية عشان صحتك، عشان نشاطك اليوم. بداية أسبوع جديد ويوم جديد، ترى يومك كله وأسبوعك كله يعتمد على البدايات. أول وجه شفته، أول وجه ابتسم وجهك، وأول صوت سمعته، وأول شعور وصل إليك. شخصيا في صباح الشباب نسعد بالتواصل معكم، وأنتم من تشكلون لنا الرفقة الصباحية مع بداية أسبوع جديد ويوم جديد، صباح النشاط والهمة والحيوية. شربت قهوتك اليوم ولا بعدك؟ تعال تعال تعال خبرك، هذا ما يفعله مشروبك اليوم الصباحي بصحتك النفسية. يمكن من عاداتك اليومية أنك أول ما تبدأ صباحك بعد ما تشرب ماي، أول مشروب تشرب تشرب قهوة. تعرف أن شربك للقهوة أول الصباح، على ذكر القهوة، وصلتكم ريحة القهوة من سيارات الحين صح؟ يعني بعض الأشياء بمجرد ما نذكر اسمها توصلكم، يعني روائحها وصلتكم ريحة القهوة صح؟ ترى عادي عادي لا تستغرب إذا الحين بشكل متفاجئ شفت أنك تشم ريحة قهوة، عادي عادي عادي طبيعي طبيعي. لكن القهوة السودة تحديدا غير المحلى، منخفضة السكر، مرتبطة بإمدادك بالنشاط، وأيضاً أيضاً أيضاً أيضاً الشيء المفيد فيها تعرف إيش؟ إنها مضادة للاكتئاب. أيوة، عشان تبدأ صباحك بعيداً عن القلق والتوتر بعد ما تشرب ماي، اشرب لك قهوة. صباح الورد والفل والياسمين، أي شيء أي شيء اليوم يسعدكم نريد يا أخي نكون سبب في ذلك، فخبرونا إيش الشيء اللي يسعدكم صباحاً حتى نكون شركاء في رسم الابتسامة الجميلة على محياكم هالصباح الحلو.

0: يا سنة العاشق عاشق ويا طلاس
1: يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والفل والياسمين، حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا وصباحاتكم جميلة مشرقة بكل الخير والأمل والتفاؤل. هالصباح لا تسمح لأي شيء يكدر خاطرك يا أخي، أنت تستاهل صباح حلو، صباح لطيف جميل ما في مثله، فالحل بين إيدينك أنت. وعلى ذكر الصباحات الجميلة والحلوة، تعالى خبرك عن شيء مهم جدا، ترى المرء يصلحه الجليس الصالح، يعني اختار جلسائك بعناية. لذلك نذكرك ترى هي طاقات وهي أرواح تتفاعل معها، فاختر بعناية من تصاحب. صباح الخيرات وأحلى الصباحات لوليد السليماني أبو خالد، صباح الخيرات يا أبو خالد، بداية موفقة إن شاء الله. أهلا أهلا بموسى، وصباح الخير والنور، حيا وسهلا ومرحب بسامي البوسعيدي، كيف أصبحت يا سامي؟ وليد صباح الخير، صباح الأنوار يا شروق. على ذكر شروق، خالد يسألكم، تعرفوا أسماء أولاد بحرف الصاد غير صلاح وصالح؟ مرت عليك أسماء شباب أولاد بحرف الصاد؟ يلا نشوف تفاعلكم النشيط إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. وصباح الأنوار والخيرات والسعادة والبهجة والمحبة، خالد دايما يتحداكم. يلا نشوف من أول واحد بيشاركنا الجواب. أهلا أهلا بأم رونق، تعرفوا أنكم أنتوا سبب روقاننا في هذه الزحمة. لا تشيلي بال على الزحمة، انسي أي شيء. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4819، صباح الخير. أما هدى اليعروبي تصبح بالخير على جميلتها بنتها الريم الهدابي اللي في طريقها الحين إلى المدرسة، صباح الخيرات لكم. أسألكم أسماء أولاد أسماء ذكور بحرف الصاد غير صالح وصلاح. يلا نشوف النشيطين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث لين يوصل جوابكم الصحيح. أسألك اليوم مشيت ولا بعدك؟ عارف أنك استيقظت مستعجل وعن الزحمة ورحت بسرعة، لكن إذا في فرصة أنك تمشي شوية ولو خمس دقائق أول الصباح، ترى فوائدها تنعكس إيجابيا على صحتك النفسية والجسدية. وعلى فكرة أولئك الأشخاص الذين يمارسون رياضة المشي في الصباح الباكر تتطور صحتهم النفسية، وعلى فكرة أيضا ينمو دماغهم بشكل أفضل. لذلك أي فرصة أنك تمشي فيها لا تفوت أنك تمشي. هلال صباح الخير، وعمر صباح النور، وصباح الخيرات لسعيد المنجي. أسألكم أسماء ذكور أولاد بحرف الصاد غير صلاح وصالح، وصباح الخير لكم جميعا أيا كان اسمكم، لكن صباح خاص جدا لمواليد أكتوبر. ليش بخبرك؟ لا تروح بعيد.

الله يرزقنا هالثقة أن نحس أنك الحد مشغول بأسمائنا وبشخصياتنا وبنا. صباح المحبة والخير والمودة، صباح النور والإشراق معك شخصيا. واحد يبدأ اسمه بحرف الصاد، صفوان. صباح الخير يا صفوان، أهلا بأبو تميم الأنصاري، وصباح الخيرات لسامية المعمر. يتصبح بالخير على جميع طاقم المعلمات والإدارة في مدرسة دوحة التميز في بركة. أبو آدم الريامي صباح الخير، وصباح الأنوار لأبو جهاد، وأهلا بأم عسل تصبح بالخير على زوجها، يعني اسم بنتك عسل ما شاء الله، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ما شاء الله بأصفار وأربعة. صباح الخير، صباح التميز، وصباح الخير والنور والعافية للجميع. أسماء كثيرة بحرف الصاد. هلال يا هلال، ترى واحدة من نعم الله علينا أن ننسى، الحمد لله على نعمة النساء. يعني إيش نسوي؟ يعني الحمد لله بداية يوم جديد وصباح جديد وشباب ما قصروا، لكن هذه حال كرة القدم. يعني أهم شيء أنك تبتسم الحين، أطوي صفحة الأمس، يلا صباح جديد. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 1220، أنتم مأجورين على الطاقة الحلوة الإيجابية. يا أخي أنتم اللي مأجورينكم تسمعون، شكرا شكرا. شاهين صباح الخير، كيف أمورك؟ أهلا أبو المندر، وصباح الخير لتفاعلكم الجميل. صباح الخير للي اسمه صهيب، وللي اسمه صقر، وللي اسمه صفوان وصابر وصادق. يكفوا خالد ولا؟ وصباح الخير والأنوار للبحري، حي وسهلة بعمر. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، راجين لكم صباحات مشرقة بالأمل والمحبة. تعرف إيش أركان الصحة الأربعة؟ أربع أركان مهمة عشان تعيش حياة صحية: تتغذى زين، نشاط وحركة، ونوم جيد، وصحة نفسية. وصباح الخير للجميع، صباح النور للمعلمين والمعلمات. على فكرة، على ذكر المعلمين والمعلمات حفظهم الله ورعاهم، أظن 5 أكتوبر يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلمين، صح؟ أتوقع صح؟ أيوة اليوم العالمي للمعلمين. فصباح الخير لكل معلم ومعلمة، وصباح النور للأستاذة نورة معلمة اللغة العربية. ونصبح عليكم جميعا بالسعادة والبهجة والأمل والتفاؤل. يا رب يا رب، اليوم الابتسامة الحلوة ما تفارق وجوهكم الطيبة.

أم جود صباح الخير، أهلا أهلا أم خالد، وصباح الأنوار لكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الصباحات بكل نشاط وهمة وحيوية. نصبح على كل المستمعين والمستمعات اللي ابتدأت صباحاتهم الآن. صباح الخير لإناس بنت عبد الله الحسني، وصباح الأنوار لفاطمة البلوشي أبو المنذر، صباح الخير، أهلا أهلا بكل النشيطين المبتسمين المتفائلين. أحد أسباب السعادة أنك تسمع يا أخي فارس، خف علينا يا أخي، ما نقدر يعني وايد وايد نسمع الكلام الحلو الطيب الجميل. شكرا شكرا شكرا للجميع. صباح النشيطين، أهلا أهلا بكل المبتسمين المتفائلين. بشروا بشروا، كيف الأجواء هذا الصباح؟ التوقعات باستمرار تدفق وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار خفيفة متفرقة. بكل نشاط أريد أسألكم عن نيابة الحوقين. نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ يلا من أول المجاوبين الإجابة الصحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ الحوقين الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ بعدين عندي معلومة أريد أضيف لك إياها عن نيابة الحوقين. يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أبو جبر صباح الخير، على فكرة اسم جبر من الأسماء المميزة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 4868 اللي في الزحمة الحين، إيش يسوي؟ يعني إيش أقول لك؟ استمتع استمتع باختياراتنا الصباحية حتى لو كنت في الزحمة يا أخي، عادي عادي.

شفت كيف أهم شيء إنك تلمس الأمل. صباح الخير والنور والمحبة. أهلا أهلا أهلا بكم جميعا أينما كان يصلكم صوت إذاعة الشباب في مختلف أرجاء عمان. أسألكم عن نيابة الحوقين، يلا الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب يلا بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. نيابة الحوقين وين وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير البلوشية، أهلا وسهلا ومرحبا بماجد، وصباح الخير والنور لعليا. عليا طبعا إجابتك خاطئة للأسف. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0855 فإجابتك صحيحة 100 100. وين الباقين؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. عشان صحة قلبك تعال خبرك مجموعة من الأطعمة اللي تضمن لك صحة لقلبك. أول شيء صباح الخير أم سلطان، كيف أصبحت اليوم؟ وصباح الأنوار لمحمد. محمد طبعا إجابتك خاطئة، نيابة الحوقين معروفة في أي ولاية من الولايات؟ أفا ما توقعتك بدرية تجاوب إجابة خاطئة، عاد أنت بدرية بالذات. نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1995 أنت بعد ما توقعتك تجاوب إجابة خاطئة. صباح النور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب9932، أريد اقتراح اسم بنت بأي حرف تبدأ. حاضرين شباب ما بيقصروا. وصباح الخير والنور للجميع، نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ شمس صباح الخير. أما إذا تريد أطعمة عشان صحة قلبك تعال خبرك، أطعمة تصنف بأنها أطعمة سحرية، من بينها الشوفان وبعد بذور الشيا والتوت والأفوكادو والمكسرات. هذه الأطعمة بإذن الله تضمن لقلبك صحة وعافية. صباح الخير يا فخر. الحين نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ أبو الفضل وأبو نادر. وصباح الخير أبو إبراهيم، أهلا بكم جميعا أينما كنتم، رفقات الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب.

صباح الأنوار والمحبة. أهلا أهلا بفاطمة، صباح الخير راجحي، وصباح بالخير على باسمة، وصباح الخيرات والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك باثنين 6 4 6 نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات. يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ومشام عندها مقترح، ليش يوم الأحد ما يكون دوام عن بعد؟ بالعكس يا أم شام، يوم الأحد هو المفروض لنا اليوم اللي نلتزم فيه كلنا، نروح أول الصباح بدري بدري بعد إجازة نهاية الأسبوع ورايحين بكل نشاط إلى دواماتنا. صباح الخير خالد، يلا يلا شاركنا الجواب الصحيح، نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ وين وين وين جوابكم؟ من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير خلود، خلود طبعا إجابتك خاطئة. وصباح الأنوار لإيمان، أهلا أهلا بإيمان، نصبح عليكم جميعا بكل محبة وخير وعافية. تعرف أن دقائق قليلة من التمارين المكثفة تعزز دفاعات أجسامنا، هذا ما تظهره دراسات حديثة. شوية دقائق من التمارين عالية الشدة ترتبط بفوائد صحية كبيرة، فامشي امشي وتحرك تحرك بكل نشاط. انتوا مكاتبكم في الدوام مرتبة بطريقة مثالية مثل بيوتكم ولا؟ إذا كنت كذلك فأنت تتميز بشخصية منظمة. صباح الخير لمهر البلوشي وأم أحمد، صباح الخير، أهلا أهلا بالويهي، وصباح الخير يا ماريا، أهلا بكم أينما كنتم. والعامري صباح الخير، نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب، أريد أضيف لك معلومة عن الحوقين بعد شوي. على ذكر رسالة جميلة من الخاطري يصبح علينا الحين من جبل شمس، أنت من النوع اللي يحب شروق الشمس ولا غروب الشمس؟ يلا يلا قولي، أنت تحب شروق الشمس ولا غروب الشمس؟ اكتب لنا شروق ولا غروب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وبخبرك ماذا يقول العلم عن شخصيتك، تحب الشروق ولا الغروب؟ البحر اليوم زحمة كثيفة. نحن الآن تواصلنا مع الإخوة في شرطة عمان السلطانية وبانتظار آخر البيانات، لكن تعرف هلال الوضع طبيعي لسبب واحد، الناس كلهم يخرجوا في نفس التوقيت، يستخدموا الطريق نفسه، فطبيعي الكثافة المرورية. يلا انسى انسى الزحمة والكثافة المرورية وقولنا تحب الشروق ولا الغروب؟ من كلمة واحدة يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بخبرك شيء مهم عن شخصيتك، تحب الشروق ولا الغروب؟ أهلا يا أبو جمان، أشكرك على السؤال. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 4819 يحب الغروب. وصباح الخير أم زكريا، تصبح على زها وأيهم، وانت إيش تحب، الشروق ولا الغروب؟ اكتب لنا كلمة شروق ولا غروب عشان أخبرك بشيء.

صباح الخير يا مدلل. صباح الخير والنور ما شاء الله عليك اليوم غير عن كل الأيام، اليوم منور أكثر أكثر. صباح الخير لمرشد، أهلا أهلا أبو القاسم، وصباح الخير والأنوار لمحمد الرواحي، صباح الخير. ونصبح بالخير على أم عدنان تحب شروق، وشروق تحب الشروق، وهدى اليعربي تحب الشروق، وصباح الخير لناصر يحب الغروب. أنت تحب الشروق ولا الغروب؟ أم ياسر تحب الشروق، خبرنا خبرنا، تحب الشروق أم الغروب؟ سأخبرك ماذا يقول العلم بناء على تفضيلك. زهير طبعا أحب الشروق عشان أسمعكم. شكرا شكرا شكرا زهير. المهم إذا كنت تحب شروق الشمس، ففي الغالب الأشخاص اللي يحبوا شروق الشمس هم أشخاص اجتماعيون يميلون للتجمعات والمرح، وأكثر منفتحين على إقامة صداقات أكثر، صح ولا لا؟ تنطبق عليكم هالصفات؟ أما الأشخاص اللي يحبوا غروب الشمس في الغالب أكثر هدوءا، ويفضلوا أن يحاطوا بعدد بسيط من الأصدقاء. عمار المنصوري يحب الغروب أكثر، تنطبق عليك هالصفات عمار ولا لا؟ وصباح الخير والنور لزينة الصلتي، أهلا وسهلا يا أبو محرز. وصباح الخير لمنى الشامسي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. ونيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط، جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح المحبة والسعادة والبهجة. إيش فوائد الزنجبيل في تخفيف أعراض نزلات البرد؟ وفقا لمختصين وأطباء، ترى الزنجبيل يستخدم كعلاج عشبي منذ قرون، وعلى فكرة له إسهاماته في علاج التهاب المفاصل، والناس ما زالوا يستخدمونه حتى اليوم عند الإصابة بالسعال أو نزلات البرد. لكن الزنجبيل هل يقضي على نزلات البرد؟ ما في أدلة قاطعة، لكن يمكن أن يقلل. تشير بعض الأدلة إلى أنه يمكن أن يقي من نزلات البرد ويمنع التهاب الحلق. الله يكتب لكم جميعا الصحة والعافية. الشعورك لما تسمع الأغنية، اسمع اسمع اسمع الشعور.

يا مرحب يا مرحب بكل النشيطين المبتسمين المتفائلين هذا الصباح. طابت بكم الأوقات وصباحات سلطان. صباح الخير، صباح الخير والأنوار لكم جميعا، وإن شاء الله صباحات ملؤها السعادة والمحبة والبهجة. أنت تعطي ولدك قهوة؟ إذا كنتم ما عندكم مشكلة أنكم تعطوا أولادكم قهوة، تعال بخبركم عن شيء مهم جدا، مهم مهم من الناحية الصحية، فلا تذهبوا بعيدا. واللي ابتدأ الحين الصباح سدع بالضبط رفقة صباح الشباب، أسألكم عن نيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات. شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الأنوار لمحمد. أهلا أهلا يا محمد، كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله كل شيء على خير ما يرام. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم. تعرف أن الباحثين في تطوير تكنولوجيا التصوير تلهمهم عيون القطط؟ بخبرك بعد، بضيف لك معلومة جديدة. صباح الخير راشد الحراصي، أهلا بسلطان. إيش عاصمة كازاخستان؟ بشوف من أول واحد يشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نهلا ليعقوبي صباح الخير. بو أسعد محمد الضوياني صباح النور، إيش عاصمة كازاخستان؟ يلا. على فكرة في مكان في كازاخستان من أكثر الأماكن التي يرتادها السواح، لكن أنا أسأل عن عاصمة كازاخستان. يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، عشان أريد أضيف لك معلومات مهمة عن كازاخستان. كازاخستان إيش عاصمتها؟ يلا من أول واحد إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إذا كنت تحب الخوخ فتعال خبرك ماذا أشارت إليه التحليلات الغذائية. فاكهة الخوخ من الفواكه الحلوة اللي تحتوي على السكريات الطبيعية، لكن تأثيرها على سكر الدم يعتبر خفيف إلى متوسط مقارنة بالسكريات المكررة. أهلا بأنوار. أنوار طبعا إجابتك خاطئة، إيش عاصمة كازاخستان؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. عادي ابحث عن المعلومة من أي محرك بحث، استعن بأي تطبيق، المهم أنك تشاركنا الجواب بكل نشاط. صباح النور والعافية، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. أريد أعرف معلومة شرب القهوة على الصغار. زين زين بخبرك. حاضرين حاضرين معتصم، بس انت شاركنا الجواب ايش عاصمة كازاخستان؟ الجواب الى 90456 او آت مورنينج يوث. بالمناسبة ولا جواب صحيح وصل الينا الى الان. ايش عاصمة كازاخستان؟ الى 90456 او آت مورنينج يوث. عمار المنصوري صباح الخير، أمبراء صباح النور، نهلة ليعقوبي وسمير أرسامي، وصباح الخير لمنى أم صبا، أهلا بي أبو جمان، وصباح الخيرات لعلياء، علياء لا طبعا نور بنت سلطان. صباح الخير، إيش عاصمة كازاخستان؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أما ما أفاد به المختصون، الجهاز العصبي للأطفال يستمر في النمو حتى سن 12 إلى 14 عام، وبالتالي ينصح بمنع الأطفال اللي أعمارهم أقل عن 14 سنة من شرب القهوة. عمار صباح الخير، أهلا بمحمد. إيش عاصمة كازاخستان؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4477 ما توقعتك أنت تجاوب إجابة خاطئة. وبغاد الفارسي صباح الخير، أهلا بنعيم البلوشي، وصباح المحبة لكل الأحبة.

أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار. اليوم شهد وفهد، أهلا بأم عيسى، صباح الخير. محمد مشايخ ما شاء الله، محمد مركز، محمد صح. صباح الخيرات والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفرين 72. الماتي أكبر مدن كازاخستان لكن ما عاصمتها. أهلا بزينة، صباح الخيرات والأنوار والمحبة والبركة. أسألكم إيش عاصمة كازاخستان؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا باليعقوبي، إيش اللي يميز مواليد أكتوبر؟ فوق التميز، يعني مواليد شهر أكتوبر لا يمكن أن يوصفوا. صباح الخير، يعني ما أقصد ما يمكن يوصف، بس يا أخي إيش بنقول عنهم؟ يعني مواليد أكتوبر لن تسعفنا الكلمات ولا المعاجم في وصفهم. أشخاص لا يمكن أن يتكرروا. صباح الخيرات والمحبة والبركات، إيش عاصمة كازاخستان؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط. زحم الصباح يا راشد. الإخوة في شرطة عمان السلطانية يقولوا ما في سبب معين، يعني ازدحام مروري، كثافة مرورية معتادة، فكل شيء سيمضي على خير ما يرام. ومشيم عشان تكوني نشيطة، سمعي ايش اخترنا لك الحين. يلا، من فنوننا العمانية الأصيلة التي نفتخر بها، وصباحاتكم فخر واعتزاز.

0: صباح الشباب.
1: العازي اللي سمعته قبل شوي بصوت محمد البادي، وكان ضمن الفقرات الخاصة بالمهرجان السلطاني لسباق الخيل بمدينة العاديات في ولاية سيب، الذي كان تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في يناير 2025. صباح الخير يا ماجد. ماجد طبعا إجابة خاطئة. إيش عاصمة كازاخستان؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوت، عشان أريد أضيف لك معلومات بعد قليل مهمة جدا عن كازاخستان، تزامنا مع زيارة الدولة التي سيبدأها بعون الله وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يوم الغد لمدة يومين، 5 و 6 من أكتوبر الجاري. فإيش عاصمة كازاخستان؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، فيما نشارككم الآن صباح المدارس.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالبة آلاء عماد الحسين، وهي في الصف الثامن من مدرسة المروج للتعليم الأساسي بولاية صلالة. السلام عليكم آلاء.
1: عليكم السلام أستاذ راشد، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير وعافية، يا صباح الخير والنور يا آلاء، أنت كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: ما شاء الله نشيطة آلاء.
1: نعم الحمد لله.
0: اليوم ولا دائما أنت نشيطة؟
1: دائما.
0: إيش سر نشاطك؟
1: أني أنام مبكرا وأصحى مبكرا وأفطر.
0: شاطرة يا آلاء، ما شاء الله ما شاء الله على آلاء. كيف الجو في صلالة اليوم؟
1: جو جميل جدا الحمد لله.
0: جو مشمس ولا في رذاذ أمطار؟
1: مشمس.
0: يا مرحب يا مرحب بآلاء، يا حي وسهلة. يلا عرفينا على نفسك كلنا.
1: أنا طالبة آلاء عماد الحسين الوزال من الصف الثامن ثاني من مدرسة المروج للتعليم الأساسي، وعمري 13 سنة. أحب الأمن السيبراني والبرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأحب دائما أن أتعلم وأخوض تجارب جديدة.
0: ممتازة يا آلاء، ليش تحبي الأمن السيبراني؟
1: لأن في برمجة وأنا أحب التكنولوجيا، والأمن السيبراني فيه تكنولوجيا.
0: ممتازة ممتازة، يلا عرفي المستمعين إيش يعني أمن سيبراني؟
1: الأمن السيبراني
0: إيش هو؟ عرفيهم خبريهم عنه.
1: هو حماية الأجهزة والهواتف والحسابات والشبكات والبيانات من أخطار.

0: تجربة مشاركتكم في فريق شفرة لوبان؟
1: تعلمت أن العمر ليس عائقا أمام تحقيق الطموح، وأن الشغف والاجتهاد والإصرار يمكن أن يقودنا إلى إنجازات كبيرة إذا آمنا بقدراتنا ولم نخف من التجربة.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك يا آلاء. أنت كم عمرك آلاء؟
1: 13 سنة.
0: النصين يا آلاء. وشفرة لوبان عبارة عن إيش؟
1: عبارة عن فريق، كوننا فريق في هنا صلالة، وبعدها بدأنا على مستويات وشاركنا في المسابقة من الأمن السيبراني.
0: جميل، أنت قلتي لي تحبي الأمن السيبراني والبرمجة، وبعد إيش؟
1: الذكاء الاصطناعي.
0: إيش يعني الذكاء الاصطناعي؟
1: الذكاء الاصطناعي
0: أها
1: الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الاصطناعي هي تقنية تجعل أجهزة الكمبيوتر والبرامج يعني قادرة على التعلم والتفكير وتنفيذ مهام تشبه ما يقوم به الإنسان، والإنسان يعني يعطي أوامر للذكاء الاصطناعي، مثل يقول صمم لي صورة، صمم لي فيديو، أريد الصورة تكون لونها هكذا وكذا.
0: جميل جميل. أنت شاركتي في مسابقات ثانية بعد غير الأمن السيبراني؟
1: نعم، شاركت في برنامج روبوت فيديو وورشة طائرة بلا طيار الدرون، شاركت في مسابقات حيا نبرمج وحصلت على المركز الرابع عن تصميم فيديو خلك حريص، كما حصلت على المركز الثالث في مسابقة وطني سياحة وإبداع عام 2023، وعن فيديو تحدث عن المرباط، والمركز الثالث مكرر عام 2024 عن فيديو جمال العيون في ضفاء.
0: أنت كيف كذاك مميزة؟ كيف صرتي كذاك مميزة ما شاء الله وناجحة وشاطرة؟ وما شاء الله، يعني كم عمرك أنت يا آلاء؟
1: 13 سنة.
0: بعد التميز ما شاء الله، وتعرفي أشياء حلوة وشاركتي في مسابقات متقدمة. أنت آلاء إن شاء الله ينتظرك مستقبل واجد حلو
1: إن شاء الله.
0: إيش نصيحتك عشان كل الناس يصيروا مثلك متميزين؟
1: أنه لا تجعلوا أعماركم تحدد حجم أحلامكم، اكتشفوا مواهبكم وطوروا مهاراتكم، ولا تخافوا من التجارب الجديدة، فكل تجربة نتعلم منها ويمكن أن تكون خطوة نحو نجاح أكبر.
0: جميل يا آلاء. وآلاء إيش حلمها في المستقبل تصير إن شاء الله؟
1: إن شاء الله أحلم بأن أصبح خبيرة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وأن أساهم في حماية الأنظمة والمعلومات، وأن أمثل سلطنة عمان في المحافل الدولية وأرفع اسم وطني بإنجازاتي.
0: بالتوفيق إن شاء الله. يعني نسميك الخبيرة المهندسة آلاء.
1: إن شاء الله.
0: بالتوفيق المهندسة آلاء. طيب يا آلاء، شكرا جزيلا لك على مشاركتك المتميزة.
1: العفو، عندي كلمة أخيرة أريد أوجهها.
0: تفضلي مهندسة آلاء.
1: أتقدم بالشكر أولا لوالدي العزيزين على دعمهما وتشجيعهما المستمر لي، ولكل أفراد أسرتي الذين كانوا دعم ومصدر دعم وتحفيز. كما أتوجه بالشكر إلى مديرة مدرسة المروج الأستاذة طفول كعبو على دعمها وتشجيعها للطالبات وتحفيزهن على التميز والإبداع، وإلى جميع المعلمات الفاضلات على ما يقدم لنا من علم وتشجيع ومساندة. والأخص بالشكر للمعلمة الأستاذة سمية الرواد التي كان لها دور جميل في دعمي وتشجيعي، والتي آمنت بقدراتي وحفزتني على الاستمرار والتطور، وأشكر كل من ساندني وآمن بقدراتي، وأهدي هذا الإنجاز إلى أسرتي ومدرستي ومعلماتي وإلى وطني الغالي سلطنة عمان. وأتمنى أن تكون تجربتي رسالة لكل طالب وطالبة، آمنوا بأنفسكم، فربما تكون فكرة صغيرة اليوم بداية لإنجاز كبير غد.
0: ما شاء الله يا آلاء، آلاء أنت ملهمة، وبإذن الله تحققين كل أحلامك وآمالك وطموحاتك.
1: شكرا لاستضافتكم.
0: شكرا جزيلا لك أنت الخبيرة آلاء. مع السلامة مهندسة آلاء. خلاص، مفروض الحين ما حد يناديك غير مهندسة آلاء.
1: إن شاء الله.
0: شكرا للمهندسة آلاء عماد الحسين في الصف الثامن من مدرسة المروج للتعليم الأساسي بولاية صلالة، ما شاء الله على شغفها وتميزها في مجال الأمن السيبراني، الابتكار، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاركاتها المتعددة. اكتشفوا مواهب أبنائكم واعملوا على تنميتها.

0: صباح الشباب.
1: أهلاً أهلاً بالجميع، صباح الخيرات والأنوار والبركات والمحبة لكم جميعاً. إيش عاصمة كازاخستان؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير غالب الكيومي، أهلاً بمي الحارثي، وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 0072. النية إن شاء الله زور كازاخستان شهر واحد، ما شاء الله برد ولا يكون برد شهر واحد، ثلج بعد. بالمناسبة على ذكر زيارة كازاخستان في الفترة الشتوية، عدد الزوار من الجنسية الكازاخستانية اللي زاروا عمان كانوا في 2025 22 ألف زائر، لكن بنهاية أغسطس ما شاء الله 2026 ارتفع الرقم إلى أكثر من 109,065 زائر، وكان حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وكازاخستان في 2025 421 ألف. لكن لكم أن تتصوروا بأن في الأشهر الستة الأولى من 2026 فقط أكثر من 22 مليون ريال، فنمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. إيش عاصمة كازاخستان؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدأ صباحها الحين ساعة 7:25 دقيقة. حفظكم الله ورعاكم. وين الجواب الصحيح من كلمة واحدة؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط. أهلا أهلا يا فهد، صباح الخير عيسى، أهلا بفهد، وصباح الخير يا هبة. إيش عاصمة كازاخستان؟ شاركنا الجواب الصحيح. أم المأمون تصبح بالخير على أختها أسماء الزجاري، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسة خمسة اثنين اثنين طبعا إجابتك خاطئة. إيش عاصمة كازاخستان؟ عاصمة كازاخستان هي أستانة. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. عاصمة كازاخستان هي أستانة. عدد سكان كازاخستان يقدر بنحو 20 مليون نسمة، واقتصادها يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز والمعادن واليورانيوم. وبالمناسبة كازاخستان تعد من أكثر دول العالم في احتياطيات اليورانيوم. شكرا لتفاعلكم جميعا وصباحاتكم ابتسامات تعلو محياكم. ترى بعد سألناكم عن نيابة الحوقين في أي ولاية من ولاياتنا، عشان بعدين نضيف لك معلومة مهم أنك تعرف عن نيابة الحوقين. فنيابة الحوقين في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بالدكتورة شيمة، وصباح الخيرات والأنوار لعبد الله، حيا وسهلا بنضال. الحوقين في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح ونشارككم اختياراتنا صباحيا، إن شاء الله تنال رضاكم هذا الصباح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: صباح الشباب.
4: أهلاً أهلاً داود، صباح الخير. خالد أم خالد، صباح الخير، ومرحباً بأبو محمد الناصري، نيابة الحوقين في ولاية الرستاق. شكراً شكراً لتفاعلكم جميعاً، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير. نيابة الحوقين سميت بهذا الاسم لحقنها المياه على مجرى الوادي الذي تكثر فيه المياه بكثرة على شكل برك مائية، كما تقول الروايات هذا سبب تسميتها. شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات. أبو محمد الناصري، صباح الخير. أم رنا دورغد، تصبح بالخير على ما شاء الله على خواتها. أم رنا دورغد تصبح بالخير على خواتها أمل وعفرة وعذرة وموزة. أمل وعفرة وعذرة وموزة، أختكن أم رغد، تقولكن يومكن سعيد إن شاء الله. اللي ابتدى صباحها الحين، أريد أسألكم عن شجرة العتم. شجرة العتم هي التي تصنع منها العصي، فإيش هي شجرة العتم؟ يلا أشوف من النشيط اللي مركز معنا. أول واحد يجاوب أبشر به هدية خاص من صباح الشباب اليوم. إيش هي شجرة العتم؟ العتم أي نوع من أنواع الأشجار؟ شاركنا الجواب يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش هي شجرة العتم؟ يلا من أول واحد بيشارك الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شجرة العتم، إيش هي شجرة العتم؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وشجرة العتم اللي تصنع منها العصا، وتتميز بها سلطنة عمان. وعلى فكرة اللي يميز هذه الشجرة أن لها قدرة عالية على التحمل وصلابة أخشابها. فإيش هي شجرة العتم؟ يلا ولو واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة، مسموح لك تبحث عن أي معلومة، تشوف أي شيء من أي محرك بحث، المهم أنك تشارك، تضيف لك معلومة جديدة. إيش هي شجرة العتم؟ المهند، صباح الخير. إلى أن يصل جوابكم الصحيح، هذه الكلمات اخترناها لكم لهذا الصباح.

ويحدثنا الصباح، فأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. كمر السحاب يمر البشر، فناس كغيم وناس مطر، وناس بقوا في الحياة طويلا ولم تذكر الأرض منهم أثر. ومهما أردنا مكوثا فإن محال علينا بأن نستقر وتمضي الحياة ونمضي عليها ونبقى بها دائما في سفر. ما كنت في دنياي إلا غيمة تحنو علي بظلها أو تمطر. النور يشرق من وضاءة وجهها ويعود يمطر ثغرها تقبيلا. وإذا مشت كل القلوب وراءها بعض يردد ما أرى معقولا. قصيم المحيا ضحوك السماح لطيف الحوار أديب الجدل. طوبى لمن كنت في الدنيا قرينته، لقد نفى الله عنه الهم والجزع. وعدتني ثم لم توفي بموعدتي، فكنت كالمزني لم يمطر وقد رعد. أنت الضياء إذا الظلام تسيدا. لو نلتقي في مسقط عاصمة الهوى، أو ألتقي عينيك، ما سيضرني لو ألمس الكفين كي أصل السماء. حلم حلمت به لعل يسرني. وعنها الصباح يقول: خذوا جميع الكتب التي قرأتها في طفولتي، خذوا جميع كراريسي المدرسية، خذوا الطباشير والأقلام، وعلموني كلمة جديدة وعلقها كالحلق في أذن حبيبتي. أنا معجب بنصوصها وبخطها، بحقيبة الأقلام فوق كتابها، وتعينني جدا طريقة مشيها، كأنما تمشي على أهدابها وتقول: أعجبني، فأفدي قلبها وأضم إعجابي إلى إعجابها. إني تركت رسالتين حبيبتي، وتركت أعصابي على أعصابها. أرى الجديد الذي خطت أصابعه، النفس تهفو ولو لم ينتبه أحد، والقلب يهوى ولو زادت مواجعه. لا تبحثي عن أحرف وقصائد، في عينيك ألف قصيدة، لولاك ما كتبت وظلت أسطرة، فلأنت ملهمتي، فكل قصيدة لسواك حبيبتي حديث مفترى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور والمحبة. أهلا بكل المستمعين والمستمعات رفقة صباح الشباب، نصبح عليكم جميعا بكل الخير ونسألكم عن شجرة العتم. إيش هي شجرة العتم؟ تعرف الجواب، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير محمود الجابري، أهلا أهلا بأم خالد، وصباح الأنوار لكم جميعا أينما كنتم. صباح الخير والنور لعبير. عبير طبعا إجابتك خاطئة، إيش هي شجرة العتم؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة. أميرة صح، همام المعمري صحين، وصباح الخير والأنوار لأم تميم وعيسى الهبطالي، نصبح عليكم بما يسر خواطركم، راجين لكم جميعا صباحات مشرقة بالأمل والمحبة رفقة صباح الشباب. نصبح عليكم صباح الخير خالد، أهلا أهلا بناصر، وصباح الأنوار لعبد الله، مرحبا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2646، إيش هي شجرة العتم؟ مرت عليكم من قبل، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بيحيى، صباح الخير لناصر، إيش خطورة تناول القهوة؟ لا ناصر، وفقا للأطباء خطورة تناول القهوة للأطفال اللي عمرهم أقل من 14 عام أن الأمر يؤثر سلبيا في نمو جهازهم العصبي لعدم اكتمال نموه، والكافيين يسبب فرط نشاط وأرق، ويشير خبراء بأن لابد أن لا يتجاوز كمية الاستهلاك اليومي من الكافيين للشباب اللي عمرهم من 14 إلى 18 عام 100 ملي جرام. شكرا لناصر. ناصر وصباح الخير لعدي. عدي طبعا إجابة خاطئة، إيش هي شجرة العتم؟ العتم أي شجرة من الأشجار اللي يستخرج منها أو يصنع منها عصا اللي عصا العتم. فإيش هي شجرة العتم؟ أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن إجمالي التمويل المؤسسي للمقترحات البحثية المقدمة ضمن الدورة البحثية لعام 2026 لبرنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، والبالغ 2,200,000 ريال عماني، وشمل تمويل 467 مقترحا بحثيا.
1: مع الحدث.
2: عبر الاتصال تنضم معنا الأستاذة هدى بنت حارث الدغيشي، وهي من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. صباح الخير أستاذة هدى، أهلا ومرحبا بك معنا.
3: صباح النور أستاذ راشد، وأهلا بكم وأهلا بالمستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
2: حياكم الله أستاذة هدى. في البداية نريد نعرف بالبرنامج، إيش التعريف اللي ممكن تقديمه للمستمعين لبرنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وإيش اللي يميزه عن بقية البرامج التمويل الأخرى؟
3: برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة هو أحد البرامج التي تتبناها هيئة البحث العلمي والابتكار، وهو معني أو يستهدف المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة سواء كانت المؤسسات الخاصة أو الحكومية. طبعا البرنامج يحتوي على ثلاث فئات، وهي حملة يعني حملة الطلبة المقيدين بالمؤسسات الأكاديمية، وحملة الماجستير والبكالوريوس، وهذه خاصة فقط لفئة العمانيين، وأيضا حملة شهادة الدكتوراه. اللي يميز البرنامج عن بقية برامج التمويل إن البرنامج ليس فقط يهتم بعدد المشاريع أو المقترحات البحثية اللي راح يمولها البرنامج، ولكن يركز جدا على جودة المقترح البحثي المقدم، يركز على كفاءة الفريق البحثي الذي سوف يدير الموضوع البحثي، وأيضا يهتم جدا بالأثر الذي سيتركه هذا المشروع البحثي في السلطنة، وما هي المخرجات التي لها قيمة وسيكون لها تأثير على التنمية في السلطنة.
2: جميل. طيب يعني 467 مقترح بحثي موزع على مختلف المجالات الحيوية، إيش أبرز هذه المجالات اللي يتم التركيز عليها هذا العام 2026؟
3: طبعا في الدورة 2026 احنا استلمنا تقريبا 1117 مقترحا من مختلف المؤسسات الأكاديمية، وعددها 28 مؤسسة أكاديمية. المواضيع اللي تناولتها المقترحات البحثية طبعا هي مرت مرحلة من التقييم والمراجعة والتدقيق للانتقاء المقترحات التي فعلا هي تتوازى مع المتطلبات أو شروط وبنود البرنامج. المواضيع التي تناولتها أغلب المقترحات هي طبعا متنوعة وشاملة لجميع المجالات البحثية، منها التعليم والموارد البشرية، منها البيئة الحيوية وتقنية معلومات والاتصالات والصحة والخدمات الاجتماعية، أيضا الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى التخطيط العمراني، فهي شاملة بشكل عام لجميع المجالات البحثية.
2: نعم. طيب والمؤسسات التعليمية والبحثية المتوقع أنها تستفيد إن شاء الله من هذا التمويل؟
3: هو جميع المؤسسات الأكاديمية البحثية داخل السلطنة الخاصة والحكومية هي مستفيدة من البرنامج، وتقريبا عددها المرتبطة إلكترونيا وتقدر تستفيد من هذه البرامج هي 32 مؤسسة. جميل. ولكن في هذه الدورة اللي استفادت 28 مؤسسة أكاديمية داخل السلطنة.
2: طيب هذا الدعم كيف ينعكس إيجابيا أستاذة هدى على البحث العماني، وخاصة الباحثين الناشئين وطلبة الدراسات العليا؟
3: طبعا البرنامج يدعم جدا الباحثين العمانيين، وخاصة أنه في فئتين من فئات البرنامج، هي فئة بحوث الطلبة وفئة الخريجين هم حملة البكالوريوس والماجستير. هذه الفئتين مخصصتين للطلبة العمانيين بنسبة كبيرة، يعني الباحث الرئيس ونائب الباحث الرئيس من الشروط الأساسية للبرنامج في هذه الفئتين أنهم يكونوا من الباحثين العمانيين. طبعا البرنامج يدعم الباحثين العمانيين لما يعطيه إدارة المقترح البحثي والبحث عن المعلومات وتحليل البيانات والمخرجات، هذه يعطيه الأدوات الأساسية لتمكينه يكون باحثا متمكنا خبيرا في المستقبل، ممكن أنه يدير مشروع بحثي كبير على مستوى وطني أو حتى دولي.
2: جميل. طيب يعني هذا التمويل يشمل حتى البحوث التطبيقية اللي تتحول إلى منتجات وشركات ناشئة؟
3: طبعا بالتأكيد، يعني إحنا من أحد الأهداف مثل ما قلت سابقا إن إحنا نركز على المخرجات البحثية اللي ممكن إنها تؤثر بشكل أساسي على دعم التنمية الاقتصادية في السلطنة. وطبعا إحنا ندعم بشكل كبير أي مخرج من مقترح بحثي ممكن يتحول إلى شركة ناشئة، ممكن يتحول إلى منتج لاحقا، ممكن إنه يعول بزيادة التنمية الاقتصادية داخل السلطنة.
2: نرجو لكم التوفيق وشكرا جزيلا لكم أستاذة هدى.
3: بارك الله فيكم. شكرا جميعا على تغطية دائما البرامج التي تتبناها الهيئة، وبارك الله فيكم.
2: شكرا للأستاذة هدى بنت حارث الدغيشي من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار، حيث بإجمالي 2,200,000 ريال عماني هيئة البحث العلمي والابتكار تمول 467 مقترحا بحثيا للمؤسسات التعليمية والبحثية المتقدمة للمشاركة ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة للعام 2026. صباح الخير والنور لكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بطيب تواصلكم. صباح الخير لحنان الوجه الآن راشد إلى حفل جائزة ثقافة الطفل. نعم، حفل جائزة ثقافة الطفل سينظم في مسرح وزارة الإعلام، وأيضا سيتضمن الحفل لتكريم الفائزين في هذه الجائزة، جائزة ثقافة الطفل لعام 2026.

0: أيها المواطنين الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا.
1: بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من يوم غد الاثنين، تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس الجمهورية. عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا الآن سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب، وهو سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. صباح الخير سعادتك، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا. سعادة السفير يتواصل معنا مباشرة من عاصمة كازاخستان أستانا في قراءة لأبعاد هذه الزيارة السامية وأهميتها ودلالتها وما تقدمه من بعد اقتصادي واستثماري بين البلدين الصديقين في ظل ما تشهده من ارتفاع متواصل في حجم التبادل التجاري. 421 ألف ريال عماني كان حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وكازاخستان في عام 2025، في المقابل في الأشهر الستة الأولى من عام 2026 أكثر من 22 مليون ريال عماني. إجمالي الصادرات العمانية إلى كازاخستان أكثر من 22 مليون و 800 ألف ريال عماني، وعدد الزوار من الجنسية الكازاخستانية في ازدياد متواصل. من عاصمة كازاخستان أستانا ينضم معنا مباشرة من هناك سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. صباح الخير سعادتك، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباحكم الله بالخير، يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
1: حياكم الله سعادتك، والأنظار تتجه إلى كازاخستان غدا إن شاء الله وعلى مدى يومين، تزامنا مع زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم. فما الأهمية التي تعكسها هذه الزيارة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والسعي لتطويرها؟
2: نعم، الأنظار أكيد تتجه إلى يعني أي يزور صاحب الجلالة، وهذه المرة
1: نعم إلى حين جاهزية هذا الاتصال مع سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. من المهم التأكيد على أن الزيارات المتبادلة واللقاءات الرسمية أسهمت في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأضفت زخما إضافيا على العلاقات بينهما، لا تقتصر على إرساء حوار سياسي فاعل بل تمهد أيضا السبيل لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون العملي. والسنوات الأخيرة شهدت تواصلا مستمرا عبر الاتصالات السياسية رفيعة المستوى بين كازاخستان وسلطنة عمان من خلال الزيارات الرسمية للمسؤولين من البلدين، التي أسهمت في إضفاء زخم إضافي على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. في أبريل 2026 قام صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بزيارة رسمية إلى كازاخستان أسهمت بدورها في إضفاء مزيد من التعاون للعلاقات الثنائية بين البلدين، اتفاقيات متوقعة تزامنا مع زيارة دولة لجلالة السلطان المعظم إلى كازاخستان في مجالات الاستثمار والنقل الجوي والذكاء الاصطناعي.

0: مباشرة إلى هذا الاتصال مع سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم شعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. سعادتك كنت تشير إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون لمختلف المجالات والسعي لتطوير العلاقات العمانية الكازاخستانية.
1: أي نعم، هذه الزيارة المولانا زيارة الدولة اللي إلى كازاخستان ليست فقط يعني كأول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان، وإنما إلى آسيا الوسطى، منطقة آسيا الوسطى بذاتها. وهذه الزيارة يعني تمثل يعني محطة تاريخية ومهمة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية اللي التي تعود إلى عام يعني ثلاثة على مدى ثلاثة عقود من الآن.
0: نعم.
1: وزيارة طبعا تكتسب أهمية خاصة بما أنه القيادتين في البلدين يعني مهتمين في تطويرها والارتقاء بها وأخذ بها يعني إلى مستويات أعلى من هذه العلاقات التي امتدت على مدى ثلاث العقود الماضية من الثقة المتبادلة. وبالتالي يعني في إرادة إنه ينقلوها إلى مراحل أخرى.
0: نعم. طيب
1: في مختلف المجالات.
0: نعم. طيب سعادتك، يعني ما الأهمية التي تمثلها كازاخستان من بعد استراتيجي واقتصادي واستثماري وسياحي لسلطنة عمان، وعمان أيضا ما الأهمية التي تضفيها بالنسبة لكازاخستان والتي توجت بهذه الزيارة زيارة الدولة؟
1: كازاخستان أولا يعني من أهم الدول في آسيا الوسطى، ومن أهم الدول الآن يعني في العالم بمواردها الطبيعية.
0: نعم.
1: ولا ننسى أن عمان كانت من أوائل الدول التي استثمرت في كازاخستان في حقل النفط الغازي النفطي عفوا.
0: نعم.
1: الذي كان من سادس أكبر نفط في العالم منتج يعني للنفط. ودور كازاخستان الآن في العالم في وخاصة في الآونة الأخيرة من يعني تصاعد التوترات السياسية وكذا، أنها تمد العالم بالطاقة.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني أهميتها بالنسبة لعمان إنه أولا نحن يعني عمان أول دولة استثمرت فيها، وما زالت هناك مشاريع قائمة. وفي العهد الجديد لمولانا يعني تواصلت هذه الاستثمارات واستمرت في قطاعات النفط والتعدين وفي الذهب وفي النحاس، وهناك آفاق واعدة لقطاعات بحيث أن تكون عمان يعني منطقة لوجستية بموانئنا الممتدة على البحر العرب والمحيط الهندي، بحيث أنها تكون بوابة لوجستية للصادرات الكازاخستانية وأيضا صادرات من دول المنطقة اللي هي دول آسيا الوسطى. وكذلك يعني ممكن تكون كازاخستان يعني بوابة للصادرات العمانية إلى هذه المنطقة.
0: نعم. طيب سعادتك، يعني كازاخستان الواقعة في قلب أوراسيا تمتلك إمكانات عبور كبيرة، وتتمتع كما أشرتم بموقع يؤهلها لتكون جسرا بريا رئيسا يربط الصين وآسيا الوسطى بغيرهما من الأسواق الدولية. أنا كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات العمانية الكازاخستانية والأفاق المستقبلية لتطوير هذه العلاقة والنتائج المتوقع تحقيقها من هذه الزيارة في ظل الارتفاع المشهود للتبادل التجاري هذا العام مقارنة بالعام الماضي مثلا؟
1: أنا متفائل جدا أخي العزيز بمستقبل هذه العلاقات الكازاخستانية، لأنه الأساس في هذه العلاقة يعني الحمد لله على مدى ثلاثة عقود كان أسس على ثقة من بين الطرفين وبين القيادتين، وهناك إرادة مشتركة يعني من مولانا ومن فخامة الرئيس قاسم تقايف بأنه الأخذ بها هذه العلاقات إلى أكثر مستويات يعني تقدما. طبعا فعلا الصين هي جارة لكازاخستان، وأول محطة من طريق الحرير قديما والآن سمي الحجاز الطريق، يمر بكازاخستان ومنها تصدير هذه البضائع والمنتجات إلى أوروبا عن طريق القطار والسكك الحديدية. وإن شاء الله نتطلع من هذه الزيارة إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. وإن شاء الله سوف يكون على هامش الزيارة هذه أعمال عماني كازاخستاني.
0: نعم.
1: وأيضا سوف يتم التوقيع على العديد من المذكرات التفاهم والاتفاقيات التي من شأنها يعني أن تكون قاعدة للانطلاق نحو تطوير هذه المجالات بين البلدين. وأعتقد أن النتيجة الأهم لهذه الزيارة ستكون في وضع يعني أساس أو يعني إطار لمرحلة جديدة من العلاقات، بحيث أنه يعني لا نقتصر على التبادل التجاري فقط أخي العزيز، وإنما تتطور إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ولوجستية وسياحية طويلة المدى. هناك بعض الاتفاقيات التي ستتوقع يعني في هذه الزيارة في مشاريع ملموسة حقيقية راح نشهدها في السلطنة، يعني من مشاريع سياحية وكذلك في القطاع العقاري وفي مجالات لوجستية، بحيث أنها تعطي دفعة جديدة ومرحلة جديدة من العلاقات بين هذه يعني بين البلدين.
0: نرجو التوفيق إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم ساعاتك، موفقين إن شاء الله في ما من شأنه الدفع بمزيد من التطور للعلاقات بين سلطنة عمان وكازاخستان. شكرا جزيلا لك سعادتك.
1: العفو يا أهلا وسهلا فيكم. وإن شاء الله يعني تتوج هذه الزيارة بما له خير من هذا الشعبين بإذن الله. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، تزامنا مع زيارة دولة يبدأها بإذن الله تعالى غدا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى كازاخستان، تستغرق يومين. وبإذن الله تعالى من المؤمل في هذه الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: إذاعة الشباب، الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: كما عودناكم نلتقي بمجموعة من الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة، وهذه المرة مع الطالبة رزان بنت وليد بن حامد الفرعي، رزان في الصف الثاني من مدرسة معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بولاية السيب. السلام عليكم رزان.
1: وعليكم السلام.
0: يا مرحبا يا مرحبا بالجميلة النشيطة رزان. رزان كيف حالك؟
1: خيرا.
0: نحن واجد فرحانين أن سمعنا صوتك رزان.
1: نعم.
0: يلا قولي لنا مقدمة صباحية حلوة وعرفينا على نفسك. يلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مدرستي، صباح الخير معلماتي، صباح الخير أستاذ راشد، صباح الخير أمي وأبي وإخوتي، معكم الطالبة رزان بنت وليد بن حامد الفرعية.
0: والنعم.
1: من معهد عمر بن الخطاب المكفوفين المقيدة للصف ثاني باء.
0: ما شاء الله ما شاء الله على الشاطرة رزان، يا حي وسهلة برزان. رزان انت ايش مواهبك اللي تحبيها؟
1: مواهبي الرسم والتلوين والقراءة والكتابة.
0: ممتازة يا رزان. طيب يا رزان، رزان انت كم جزء حافظة من القرآن؟
1: حافظة جزء. أما
0: بارك الله فيك. وكم عمرك رزان انت؟
1: عمري 8.
0: ممتازة يا رزان. انت شاركتي في مسابقات؟
1: شاركت في أكاديمية ركاز لحفظ القرآن الكريم.
0: كيف كانت المشاركة؟
1: حلوة.
0: ايش استفدتي؟
1: استفدت من القرآن.

0: جميل يا رزان. رزان انتوا ايش تتعلموا في المعهد؟ ايش يعلموكم؟
1: يعلمونا في العربي لعبتي وسيكبرون، وفي الانجليش كلاس روم وتويز، وفي الرياضيات أزواج العدد 10 وأزواج العدد 100، وتربية إسلامية الأذان وليلة القدر.
0: جميل جميل يا رزان. زين رزان، انت ايش النصيحة اللي تقوليها لزملائك عشان يكونوا شاطرين مثلك؟
1: لازم ذاكروا.
0: وانت لما تكون كبيرة وتخلص المدرسة ايش بتصير ان شاء الله؟
1: اصير معلمة في معهد عمر من الخطاب، اصير معلمة عربي.
0: يعني انت استاذة رزان خلاص صح؟
1: صح.
0: احنا بنقولك استاذة رزان من الحين.
1: ايوه
0: استاذة رزان.
1: نعم.
0: من تريد تشكري استاذة رزان؟
1: اشكر استاذ راشد واشكر معلماتي واشكر امي وابي واخوتي.
0: بارك الله فيك يا استاذة رزان. شكرا شكرا استاذة رزان، مع السلامة.
1: عفوا مع السلامة.
0: كانت معنا الأستاذة رزان بنت وليد بن حامد الفرعي في الصف الثاني من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين بولاية السيب. صباحاتكم الخير والنور، وبعد قليل نقترب من حفل جائزة ثقافة الطفل لعام 2026.

0: ينظم على مسرح وزارة الإعلام بعد قليل حفل جائزة ثقافة الطفل لعام 2026، والجائزة التي تشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب تضم عدة مسابقات يتنافس على مجالاتها فئة الأطفال الموهوبون والكتاب المشتغلون في ثقافة الطفل، وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالهوية والانتماء في حياة الطفل.
1: مع الحدث.
0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا الأستاذ العزيز أحمد بن ناصر الراشدي من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح الخير أخي أستاذ سعدي، حياك الله، فرصة سعيدة، شكرا على هذا اللقاء الطيب الجميل.
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. في البدء يعني ما الذي يميز هذه الدورة من جائزة ثقافة الطفل لعام 2026، وما الذي من الممكن تقديمه تعريفا لها للمستمع الكريم؟
2: نعم، في الحقيقة ما يميز وتتفرد به هذه الدورة، أولا أنها وصلت للدورة السادسة، وهذا إنجاز جميل تراكمي تصاعدي للجائزة رعت فيه المواهب عندما دشنت البذرة الأولى في 2021. في هذه الدورة كما هو معتاد الجائزة تنقسم إلى قسمين، إلى مسابقة عمان تحكي الموجهة للكتاب والأدباء لكي يكتبوا قصص للأطفال عن عمان وتاريخها وحضارتها. فالحمد لله من ثمار هذه المسابقة عمان تحكي في الدورة السادسة أن الآن ربحنا الكتاب السادس من هذه السلسلة، سلسلة عمان تحكي. استطعنا بهذه السلسلة، واستطاعت الجائزة أن تملأ رف من رفوف المكتبة العربية. فسنويا يربح الطفل العماني والعربي قصص عن عمان، عن تاريخها، عن حضارتها. أضرب لك أمثلة على المواضيع. في السنوات الماضية مثلا كنا طرحت مواضيع للكتاب مثل البيئة البحرية والتراث البحري، التراث الثقافي المادي واللامادي. أيضا طرحت المواسم العمانية مثل موسم الرمان، موسم الورد، موسم القيض، موسم الخريف. كذلك في هذه السنة ربحنا نصوص، خمسة نصوص حول كتبت عن الشخصيات العمانية المؤثرة في ثقافة في الثقافة العمانية في القرن العشرين. فاليوم ستكرم الفائزين الخمسة الذين فازت نصوصهم في هذا العام. كتبت نص عن أول إعلامية ومذيعة في تلفزيون سلطنة عمان، كتب نص عن أول وزير نفط في عمان في مجال الطاقة والنفط. لماذا؟ لأن أوكيو هذا العام، شركة أوكيو هي الراعية للجائزة. أما القسم الثاني فهي مسابقة تحدث كي أراك، فما شاء الله تنافس هذا العام ما يقارب 300 طفل على مواضيع تخص موضوع الطاقة والاستدامة والابتكار. وتبارك الله، يعني من هؤلاء 300 تصدر 50 طفلا، ومن هذا الخمسين يعني رشحت وفاز وتصدر خمس متسابقين، يعني تبارك الله عليهم، عندهم الكاريزما التي نبحث عنها، كاريزما التحدث، كاريزما اللباقة، الفصاحة العفوية، مواجهة جميل. الجمهور. فاليوم على خشبة مسرح وزارة الإعلام سيتنافس أبنائنا الطلبة الخمسة على المسرح.
0: جميل. أستاذ أحمد، يعني قبل قليل كانت معنا طالبة من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، الله ما شاء الله كانت متميزة. فكيف تحرص المسابقة وتحرصون في وزارة الثقافة والرياضة والشباب على إشراك مختلف الفئات بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة؟
2: نعم، سنويا تبارك الله يتصدر الأطفال ويتأهل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. السنة الماضية ما يقارب 7 من أولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة تصدروا إلى المرحلة الثانية. تبارك الله. وفي النهائيات تصدر عبد العزيز المعمري، طالب بصير أتوقع من معهد عمر بن الخطاب، ونافس على المراكز الأولى. هذا العام نفس الشيء، ما يقارب من 7 أو 6 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا 3-4 منهم نافسوا على المرحلة الثانية، وأحدهم تصدر إلى النهائيات. ويعني إن شاء الله سنراهم في اليوم على المسرح
0: إن شاء الله. طيب يعني أيضا أستاذ أحمد كنت أريد أسأل، يعني تعرف بما أن المسابقة تتجه إلى هذه الفئة العمرية جيل الأطفال، فكيف تحرصون على إدخال تقنيات حديثة، ذكاء الاصطناعي، كيف تواكب الجائزة هذه المتغيرات؟
2: نعم، تواكب الجائزة هذه المتغيرات من ناحية طرح المواضيع. فمثلا الكتاب عندما نطرح عليهم المواضيع الهوية والثقافة والانتماء، ليس شرطا أن يكتبها الكاتب بطريقة تقليدية كلاسيكية، وإنما ممكن أن يدخل في القصة ما يعرف الطفل بهويته وتراثه عن طريق التكنولوجيا في القصة. قد يذكر ريبوت، قد يذكر ذكاء صناعي، قد يذكر كل التقنيات الحديثة، هذا في القصة. ومن ثم أيضا على ذكر هذا الموضوع، هذه القصص، هناك خطة عند الجائزة، جائزة ثقافة الطفل، أن تتحول إلى كتب رقمية، وقد يعني يشتغل عليها أيضا ترجمتها لغة إنجليزية، وأيضا تحويلها إلى دراما أنيميشن. هذا أولا. ثانيا، فيما يخص التحدث كي أراك، نحرص على هذه المواضيع التي ذكرتها، أنه نطرح مواضيع على الأطفال يتحدثوا في هذا الجانب. فمثلا أتذكر السنة الماضية في دورة 2025 كان واحد من المواضيع المطروحة أنه يقال للطفل: ماذا لو كان عندك ريبوت في البيت يساعدك؟ في ماذا سيساعدك هذا الريبوت؟ فكانت الأجوبة مذهلة من الأطفال العمانيين، مذهلة جدا من ناحية وعيهم بأنه هناك حدود في تعاملي مع هذا الكائن الرقمي، وإحساس بوجوده الإنساني وهويته الثقافية.
0: نسأل الله لكم التوفيق، وبعون الله سنكون متابعين للحفل وهو قريب من هنا في مسرح وزارة الإعلام.
2: نعم،
0: بالتوفيق إن شاء الله. موفقين أستاذ أحمد.
2: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا
2: على هذا اللقاء الجميل.
0: بارك الله فيك. شكرا للأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي، وهو من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث سينظم بعد قليل في مسرح وزارة الإعلام حفل جائزة ثقافة الطفل لعام 2026.

0: مرحبا مرحبا بكم جميعا أينما كنتم. تطلق الجمعية العمانية للأوراق المالية بعد قليل بقاعة التداول في مبنى بورصة مسقط ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني 2026. خلال الحفل سيتم الإعلان عن هوية الملتقى، أهدافه، مسارات الجائزة وفئاتها، وفتح باب المشاركة والترشح والتعريف بمعايير التقييم ومنهجية التحكيم وفرص الشراكة والرعاية.
1: مع الحدث
0: معنا الآن الأستاذ أيمن بن أحمد الشنفري، المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية. صباح الخير أستاذ أيمن، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير أستاذ راشد، يا مرحبا،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معك ومباشرة من قاعة التداول في مبنى بورصة مسقط. نود أن نعرف بالجائزة، فما مسارات وفئات الجوائز إن شاء الله؟
2: أول شيء أنا أحب، أول شيء سعيد أن يكون معكم،
0: نحن أكثر سعادة.
2: ثاني شيء أحب أعرف بالملتقى ورسالته الرئيسية. طبعا بكل فخر، قاعة تداول في بورصة مسقط سوف ينطلق حفل تدشين لملتقى وجوائز الريادة والإيجادة في قطاع سوق المال العماني 2026. الحفل إن شاء الله سوف يكون برعاية الفاضل هيثم بن سالم السالمي، رئيس تنفيذي لبورصة مسقط، وتحمل هذه البداية دلالة خاصة هي تأتي من قلب السوق ومن المكان الذي تتجسد فيه حركة الاستثمار والإنجاز. كما ذكرت، هذا الملتقى ينظمه الجمعية العمانية للأوراق المالية، وهي فعالية وطنية سنوية تجتمع بين الملتقى المهني والتكريم المؤسسي، وتتمثل رسالته في تقييم الإنجازات المؤسسية والقيادية والمهنية وتوثيقها وتكريمها، أيضا نقل المعرفة الناتجة عنها وتعزيز التواصل بين مكونات سوق المال.
0: جميل. طيب بالنسبة للجوائز، هل هي خاصة بالأفراد ومثل الوسطاء، القيادات، الكفاءات المهنية أيضا؟
2: الجوائز هي تشمل شقين، جوائز مؤسسية وجوائز مهنية للأفراد. بطبيعة الحال مسارات الجوائز خمس مسارات رئيسية. المسار الأول يشمل أداء مؤسسات الوساطة والتداول، وبه عدة جوائز تندرج تحت هذا المسار، هي أفضل أداء وأفضل وسيط مالي وأفضل موقع إلكتروني لشركة وساطة، وأيضا أفضل شركة من حيث حجم التداول وأكبر صفقة منفذة في سوق المال، وأفضل شركة من حيث عدد الصفقات، وأفضل شركة في استقطاب الاستثمار الأجنبي. أما المسار الثاني هو مسار الاستثمار وإدارة الأصول والصناديق، ويندرج أيضا تحته بعض المسميات مثل أفضل مدير أصول وأفضل مدير صندوق وأفضل شركة لإدارة الاستثمار وأفضل بنك تجاري وأفضل بنك استثماري. بقي مسارين، وهو المسار الثالث والرابع. المسار الثالث خاص بالشركات المدرجة والإنجازات السوقية، ويتضمن عدة جوائز خاصة بالحوكمة المؤسسية والإفصاح والاستدامة والمسؤولية البيئية والابتكار والتحول الرقمي والتميز التشغيلي. أما المسار الرابع الابتكار والمرونة والخدمات المتخصصة، ويشمل أفضل فكرة تسويقية مبتكرة والتميز في إدارة التحديات والتحليل المالي وأفضل أداء لشركات التمويل الجماعي. يوجد مسار إضافي هو مسار أخير، هو القيادة والتكريم، وهذه تعتبر سوف يتم فيها انتقاء جائزة شخصية، وهي جائزة العام المالية. سوف يتم تكريم شخص ومسمى جائزة العام المالية، وفي النهاية سيتم تكريم الشركات الراعية كتكريم بروتوكول لراعي الحفل.
0: جميل. طيب أستاذ أيمن، يعني أنتم كيف تنظرون إلى دور الملتقى بإذن الله في تعزيز كفاءة وتنافسية واستدامة سوق المال العماني؟ وأيضا هل يخدم الملتقى المستثمر العادي؟
2: بكل تأكيد يساهم الملتقى في تشجيع المؤسسات على قياس أدائها وتطويره، أيضا إبراز التجارب التي حققت نتائج قابلة للتحقق. هنا المجال يعني متاح لتبادل الخبرات بين مكونات السوق، وتغطي الجوائز جوانب أساسية لتطور السوق، منها جودة الخدمات والحوكمة والإفصاح وتجربة المستثمر وإدارة المخاطر. وعندما توثق هذه الشركات تجاربها الناجحة وتنقل معرفتها يستطيع القطاع الاستفادة منها والبناء عليها. وهنا نتطلع إلى أن يكون الملتقى محطة سنوية بارزة تحتفي بالإنجاز وترفع مستوى التنافس المهني وتعزز دور سوق المال في التنمية الاقتصادية.
0: جميل.
2: أما بما يتعلق بسؤالكم هل ينعكس ذلك على المستثمرين أو هل سيكون له أثر؟ نعم، إن المستثمر باعتقادنا هو من أهم المستفيدين من تطور السوق. الملتقى يشجع على رفع جودة الخدمات والحوكمة والإفصاح والشفافية ويحسن تجربة المستثمر، بل أيضا يوجد من ضمن جوائزه جائزة خاصة بالتميز في خدمة المستثمر والتواصل معه وتطوير الخدمات المالية. وبطبيعة الحال شأن كل ذلك وإبراز هذه المؤسسات أن يحفزها على تحسين خدماتها وتطوير قنواتها الرقمية وتسهيل الوصول للمعلومات والاستجابة بفعالية لاستفسارات المستثمرين، وسوف يظهر هذا الأثر تدريجيا من خلال التحسين المستمر وتبني التجارب الناجحة.
0: أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أستاذ أيمن، وبعون الله متابعين لأعمال الملتقى وأيضا جوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن.
2: شاكرين لكم استضافتكم وتسليطكم الضوء على هذا الحدث الوطني الهام لقطاع سوق المال.
0: شكرا جزيلا للأستاذ أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية التي تطلق بعد قليل ملتقى وجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال. صباحاتكم الخير والنور، رفقة صباح الشباب، وبعد قليل جولة رياضية حول آخر أخبار الرياضة سيصحبكم فيها حسين بن راشد العميري في صباح الشباب والرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يودع بطولة كأس الخليج العربي 27 المقامة في مدينة جدة السعودية بعد خسارته أمام نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. ورغم أن الفريق قدم أفضل مما قدمه في المباريات الثلاث الماضية، إلا أن الأحمر تلقى هدفا بخطأ دفاعي فادح كان سببا في الخروج من نصف النهائي.
2: يشير على وجود شيء، تعود المحاولة من جديد للإمارات، عالية للأمام بالرأس، يا الله يا الله، هدف أول لصالح الإمارات عن طريق عثمان كمارا، رأسية من جديد، كرات العالية، نعم كرة أخرى تجد طريقها نحو مرمى منتخبنا الوطني مع الدقيقة 22 من عمر شوط المباراة الأول. عثمان كمارا، نشوف العرضية الماضية من كوليبالي، هنا كمارا مرت من جديد، شوفوا معاي الكرة من عمقنا الدفاعي مرة أخرى، لا والله كانت من أحمد الكعبي.
1: وعبر طارق السكتاوي مدرب منتخبنا الوطني عن حزنه في بعد هذه الخسارة أمام الإمارات، مؤكدا أن المنتخب العماني لم يكن يستحق الهزيمة. وقال السكتاوي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن المنتخب عمان كان أفضل في الشوط الثاني وعمل بشكل أكبر على الأطراف، مؤكدا إدراكه أن المنتخب الإماراتي قوي خصوصا في المحافظة على الكرة. وعما قدمه المنتخب في البطولة، قال السكتاوي أن البطولة كانت ناجحة جدا بالنسبة له، وأنه تنتظر المنتخب العماني استحقاقات أكبر في الفترة القادمة، وسيبني على الإيجابيات العديدة التي ظهرت، مكررا أن باب المنتخب مفتوح للجميع، وأنه سيدرس جميع الخيارات خلال المرحلة المقبلة. وعن عملية الإحلال في المنتخب العماني، قال السكتاوي إن الإحلال في المنتخب العماني بات ضرورة ملحة وليس خيارا بالنسبة للمدرب.
3: ولا إيه؟ نعم المخيني عمل اللي عليه، هو هيسجلها ولا إيه؟ المخيني عمل اللي عليه، اتعملت بطيئة أب زاوية، لكن المخيني كان متوقع وراح وفرد جسمه كويس قوي قوي قوي. الحارس الأفضل في كأس الخليج من قبل عندما فازت بالفعل عمان بالبطولة هناك في الكويت، ينجح هذه المرة في التصدي لركلة الجزاء ويبقى النتيجة على 1-0، وهي النتيجة التي تزيد المباراة إثارة ومتعة. 2-0 تطمئن المنتخب الإماراتي.
1: كما تأهل منتخب السعودية مستضيف البطولة إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي 27 بفوز مثير على نظيره القطري بنتيجة 3-2 عبر ركلات الترجيح، بعد التعادل بلا أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الدور نصف النهائي. وخيم التعادل السلبي على المباراة طيلة 120 دقيقة على ملعب الإنماء في جدة، حيث فشل المنتخبان في التسجيل، وهي أول مباراة لا تشهد أهدافا منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة. لذلك يلتقي منتخب السعودية في النهائي مع منتخب الإمارات الذي صعد على حساب منتخبنا الوطني. شهدت هذه المباراة تسجيل حضور جماهيري هو الأكبر على مستوى هذه النسخة من بطولة كأس الخليج، لتصبح أول مباراة تتجاوز حاجز 50,000 مشجع في البطولة. وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في الدور نصف النهائي حضور نحو 51,342 مشجع، وهو أكبر حضور جماهيري في مباراة واحدة بخليج 27 حتى الآن. وكانت مباراة السعودية والعراق في ختام دور المجموعات شهدت حضور نحو 41,594، وهو الرقم الذي ظل في الصدارة حتى تخطاه حضور مباراة الأخضر والعنابي.
4: بنسون في المرمى، في المرمى، وكاد العويس، كاد العويس لمسها وراح صح، لكن بنسون وضعها بقوة كان في المرمى. ثقة لاعب كبير بخبرات كبيرة، المفرج جابر، جاسم جابر شالها. السعودي قرب، السعودي قرب، شالها، شالها ابو ندى، ابو ندى شالها، وتحضر الإثارة. 2-1 خوخي شالها، ابو نظرات ما حد يكلمه، لعويس لا تكلمونه، ولعويس لا تزعلونه، وحتى لدام فراس الله صدها صدها صدها صدها، ابو ندى صدها. يا الهي يا الهي، المنتخب يتقدم ويضعها في المرمى، في المرمى، الجانحي يسجل للمنتخب القطري. الآن نقول لكم مختار في المرمى، العروس.
1: بعيدا عن أخبار خليجي 27، إلى دور الأمم الأوروبية، حيث لقن المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي درسا قاسيا في كرة القدم بعدما حقق فوزا مدويا بنتيجة 7 أهداف دون رد، وفرض الضيوف سيطرة مطلقة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى ليحسم الشوط الأول متقدمين برباعية لم يكتفوا بها في الشوط الثاني عبر تسجيل 3 أهداف أخرى. هذا الانتصار الساحق عزز من حظوظ المنتخب الإنجليزي بشكل كبير في سباق خطف بطاقة التأهل للمراكز الأولى بمجموعة دور الأمم، ما يقربهم خطوة مهمة نحو بلوغ ملحق البطولة في العام المقبل.
3: أمامنا هاري كين، هدف أول، هدف أول، هو هاري كين، هدف أول هاري كين، الثنائية المعروفة هنا ما بين بيلينغهام وهاري كين يسجل أمامنا هو في الدقيقة 8. هدف إيه؟ الاستلام، مشاكل دفاعية كبيرة جدا لدى المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الإسباني، وبيلينغهام أمامنا هنا بتمريرة سحرية يضع هاري كين في لقطة من اللقطات الحلوة الجميلة في اللقاء، هدف الدولي رقم 88 اللي يحتاج للقب مع المنتخب الإنجليزي. بص هنا الضغط العالي، شوف الضغط العالي، خطأ في التمرير، على طول استلام هنا والتمرير من جانب جيهي، تحرك رائع من جانب أمامنا سكوت، وضعها لبيلينغهام، الاستلام يا عيني يا عيني على الاستلام، ولوكا فيسكوفيتش أمامنا هو بيقاتل في اللقطة اللي فاتت فيسكوفيتش، ولكن الطريق إلى المرمى كان عنوانا لهاري كين دائما مع كل الحراس.
1: وبدوره واصل منتخب إسبانيا انطلاقته القوية على مستوى دوري الأمم الأوروبية ونجح في تسجيل فوز آخر هذه المرة على حساب جمهورية تشيك ب3 أهداف لهدف وحيد.
5: على الجهة اليمنى في اتجاه المدافع فريسنيدا، يرجع للامين يمال، لامين يمال بيني الكرة، لامين دخل الكرة، ما زال من هنا عن طريق قلب الهجوم من روبرتو، اون با با با با با با با با با با با با با با با با با، يا سلام يا لامين، يا فنان، يا بارع، يا ابن الثمنتاش، ماذا تفعل يا فتى؟ يا لها من موهبة شبانية، يا لها من تسديدة، ويا لها من ترويض للكرة. لامين يمال لا يس يسجل الأهداف فقط بل يصنع منها لوحات فنية ولحظات أكيد لا تنسى. يسجل اليوم ثالث أهدافه في المسابقة. هدوء الكبار، جرأة الكبار، ولمسة الفنان الساحر لامين يامال. يا سلام، يضع الكرة في الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الأول في المباراة.
1: كما حقق منتخب سويسرا فوزا ثمينا أمام ضيفه منتخب سلوفينيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، ويحتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة بتسع نقاط فيما يملك كل من سلوفينيا واسكتلندا التي أيضا حققت الفوز على مقدونيا بثنائية نظيفة بأربع نقاط، فيما بقي منتخب مقدونيا الشمالية من دون نقاط.
6: يرجع للفار والهدف، والهدف هدف لصالح المنتخب السويسري، هدف عن طريق دوا. تغيرت النتيجة الآن، المساعد ألغى والفار أكد. شوف الكرة اللي مررت وضربة الدفاع، لم يكن متسلل إطلاقا كوادو دوا. كوادو دوا لاعب نادي لودوغوريست البلغاري ذو الأصول الغنية، ولد في لندن.
0: صباح الشباب والرياضة.
1: وفي باقي المباريات فازت أيسلندا على بلغاريا بثلاثية نظيفة، إستونيا على لوكسمبورغ بهدف، بيلاروسيا على سان مارينو بأربعية نظيفة، وفنلندا على ألبانيا بهدفين لواحد.
7: فنلندا تتقدم عكس التوقعات. استلام من أنتمان، أنتمان يحاول المرور، أنتمان هل تأتي العرضية؟ فعلا عرضية.
1: وفي المباريات الدولية الودية فاز المنتخب البرازيلي على مضيفه المنتخب الهندي برباعية نظيفة في المباراة الدولية الودية التي جمعت بينهما بمدينة كولكتا الهندية، حيث جمعت هذه المباراة بين البرازيل المصنفة خامسا عالميا والهند صاحبة المركز 137 في التصنيف العالمي.
8: عبد الله، أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة لمصلحة المنتخب البرازيلي. شهدنا الكرة السابقة، شهدنا استيفاو في الكرة الماضية. برافو برافو بطريقة جميلة جدا، ربما المجهود الفني.
1: وفي بقية المباريات الدولية الودية فازت باراغواي على مستضيفتها كولومبيا بهدف، روسيا على ضيفتها ناميبيا بسداسية نظيفة، كندا على البيرو بثنائية، كوت ديفوار خسرت من الكاميرون بهدف.
9: اليمنى إلى عالميرون، عالميرون يتقدم، كرة لمصلحة باراغواي.
1: الإسباني تشافي هرنانديز ينضم، مدرب منتخب هولندا، ينضم إلى قائمة المنتقدين للجدول الجديد للمباريات الدولية، معتبرا أن خوض أربع مباريات في دوري الأمم خلال 11 يوما ينطوي على مخاطر كبيرة فيما أو في ظل ضغط المباريات وتراكم الإصابات. وبدلا من خوض مباراتين دوليتين خلال 9 أيام على مدار سبتمبر وأكتوبر، جمع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فترتي التوقف هذا العام في فترة واحدة تتضمن 4 مباريات، ما أدى إلى جدول مكثف للمنتخبات واللاعبين.
10: إيطاليا تعود، إيطاليا تعود، إيطاليا تعود، نعم إيطاليا تعود، نعم. ومن سقط كثيرا تمرس فن الوقوف، من سقط كثيرا تمرس فن الوقوف. إيطاليا هنا تعود في نتيجة هذا اللقاء.
1: وإلى خبرنا الأخير، حيث واصل الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال على منصة إنستغرام خسارة متابعيه بالتزامن مع الأزمة التي نشبت بين النجم كريستيانو رونالدو والمدرب جورجي جيسوس، إذ اقترب عدد المتابعين الذين غادروا الحساب من 2 مليون متابع خلال أيام قليلة وفق تقارير صحفية برتغالية.
10: أتنتقدون؟ لماذا أنتم عنه حاقدون وله كارهون؟ يسجل بالرأس، يسجل باليمنى، يسجل بيسراه، يتفنن، يستعرض بالرأس الجول، جولاسو دي رونالدو.
11: العب يا جنان.
1: وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار بن خالد البلوشي. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. روسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. ومسلحو تيغراي في إثيوبيا يخلون العاصمة الإقليمية مع دخول القوات الحكومية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأرض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

امرأة بين نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: من العام 1970 في البحرين.
2: منتخب عمان
3: سجلها من جول هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: إلى خليج 27 في جدة.
4: يا الله على هدف في غاية الروعة.
5: أي جنون هذا، كأس الخليج.
6: هلا هلا هلا، لقطة حلو، مكانها حلو.
7: بين الصافرتين
1: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
7: بين الظافرتين
8: خليج 22 حين عانق العنابي اللقب. الرياض مدينة تستيقظ باكراً على العمل، ويتوهج مساؤها بالأضواء وتزدحم شوارعها بحركة السيارات. عمران يمتد من حي الياسمين والصحافة إلى العليا والسليمانية، وناطحات سحاب تلامس السماء تسندها بيوت عتيقة في حلة دخنة والمريقب والظهيرة، بيوت يفوح من جدرانها عبق الزمان والمكان. هنا تلتقي أزقة الرياض القديمة بعمران الرياض الجديدة، وتتعانق ملامح الأمس مع نبض اليوم. هنا الرياض في نوفمبر من عام 2014 عندما استضافت خليج 22.
9: وطني الحبيب وهل أحب سواه.
8: من عمان جاء الأحمر واستعادة اللقب مقصده، ومن قطر وصل العنابي واللقب الثالث غايته، والدفاع عن اللقب هدف الإمارات، ومن الإمارات حضر حامل اللقب. أما صاحب الأرض فأراد أن يكون اللقب أخضر. طموحات العراق تقاطعت مع أحلام اليمن، وإرث الكويت مع أمنيات البحرين. في 13 من نوفمبر كان الأحمر العماني على موعد مع الإمارات. 90 دقيقة، محاولات هنا وهجمات هناك، لكن الشباك بقيت صامتة. خرج كل فريق بنقطة التعادل، ثم جاءت مواجهة العراق، إيقاع أسرع، ولكن النتيجة تتكرر. تعادل سلبي، ليصل الأحمر برصيده إلى نقطتين، لم يعد أمامه سوى الفوز لبلوغ نصف النهائي. لذا دخل الأحمر مواجهة الكويت بروح مختلفة، لم يتحدث كثيرا، بل تحدثت الشباك. هدف ثم آخر ثم ثالث ورابع وخامس، 5 أهداف عمانية في شباك الكويت، 3 منها حملت توقيع سعيد الرزيقي، وأضاف عبد العزيز المقبالي هدفين. ليلة سعيدة للأحمر وثقيلة على الأزرق.
10: محاولة لصالح منتخب الوطن للتقدم، عبد العزيز المقبالي، جول! الله أكبر يا الأحمر، الله أكبر يا الأحمر، شعل الأحمر، فجر الأحمر، تستاهل أعماننا والمنتخب يقدر، تستاهل أعماننا والمنتخب.
8: فوز عمان على الكويت منحها بطاقة العبور إلى نصف النهائي متصدرة المجموعة ومتقدمة على الإمارات بفارق الأهداف. استعدت الرياض لنصف النهائي، واستعدت عمان لملاقاة قطر. في 23 من نوفمبر التقى الطرفان. الأحمر يضرب أولاً، رائد إبراهيم يضع عمان في المقدمة.
11: العرضية تأتي، المتابعة، الله! رائد إبراهيم يسجل، رائد إبراهيم طلق
8: لكن مباريات الكؤوس لا أمان لها. عاد العنابي بالتعادل، لم يكتفي بذلك بل تقدم بهدف ثان وثالث، 3 أهداف لقطر مقابل هدف عماني.
11: ما زالت الآن تبعد إن شاء الله، تبعد نعم تبعد. منتخب قطر يسجل الثالث عن طريق نفس اللاعب علي أسد يسجل.
8: أغلق الباب أمام عبور الأحمر إلى النهائي وفتح للعنابي. لم تنتهي رحلة الأحمر في خليج 22، حاول الحصول على المركز الثالث لكنه خسر أمام الإمارات بهدف وحيد.
2: خلال هذا اللقاء يا الله على ما يقوله المعلقون، هنا إسماعيل مطر يسجل أول الأهداف لصالح المنتخب الإماراتي.
8: في الجهة الأخرى كانت الرياض تستعد للموعد الكبير، الأخضر السعودي صاحب الأرض والجمهور في مواجهة العنابي في نهائي خليجي 22. نطقت الأرض في 26 نوفمبر 2014 دعما للأخضر، ووقف استاد الملك فهد الدولي إلى جانب أبناء وطنه، مدرجات تفيض بالأعلام وأصوات تتعالى بالهتاف وقلوب تنبض قبل الأقدام. إما أن تحتفظ الرياض بالكأس أو أنها تطير إلى الدوحة. صافرة البداية. في الدقيقة 16 ارتقى سعود كريري فوق الجميع مسجلا الهدف الأول للسعودية.
12: كرة إلى داخل منطقة الجزاء، راسة الحرف، الجول في الجول. سعود كريري يسعد الجماهير الخضراء.
8: المدرجات تشتعل واللون الأخضر يكسو المكان، ولكن العنابي قال كلمته. بعد دقيقتين فقط جاء الرد عبر المهدي علي الذي حقق التعادل.
13: محاولة للمنتخب العنابي، حسن هيدوس على تنفيذ ركنية، العرضية بالرأس.
8: في الشوط الثاني وعند الدقيقة 58 كان بوعلام خوخي على الموعد، تسديدة عبرت إلى الشباك، قطر تتقدم، السعودية تبحث عن التعادل وقطر تستبسل. صافرة النهاية. انتهت المباراة بهدفين لقطر وهدف للسعودية. قطر تعلن عن نفسها بطلة لخليج 22، لقب ثالث للعنابي بعد 1992 و2004. أنا أقول آه، هو يقول آه، هذا العنابي آه. في الختام كان الإماراتي علي مبخوت هدافا للبطولة ب5 أهداف، ونال السعودي نواف العابد جائزة أفضل لاعب، والقطري قاسم برهان جائزة أفضل حارس، فيما حمل منتخب عمان جائزة اللاعب النظيف. 15 مباراة ب33 هدفا. هكذا أسدل الستار على خليج 22. لم تلعب الأرض مع أصحابها، اللقب قطري والوصافة سعودية. مستمعين الكرام، قد تتغير العواصم والمدن، تتغير الملاعب، تتبدل الأسماء، وتغيب الكؤوس عن أيد وتستقر في أيد أخرى، لكن تبقى كأس الخليج شمسا لا تغيب. فما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
5: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
14: سجل
3: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومشوار متجدد من برنامجكم مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. نطلق معكم في حلقة بداية الأسبوع مشوار متجدد من الساعة 11 إلى تمام 12 ظهرا، ومثل ما عودناكم مستمعينا مسك النهار محطة لنا جميعا نناقش فيها مجموعة من المواضيع اللي يعني نمر فيها في حياتنا اليومية نتعايش معاها، وأحيانا نكون بحاجة أن نوقف أمامها وقفة تأملية علشان نعطيها ميزانها الصحيح. إذن كل التحية لكم لمن يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. طمنونا عنكم، كيف كانت بداية يومكم؟ وأيضا اليوم في موضوع إن شاء الله يا رب كذا يلامس الأغلبية. أكيد نستقبل كل مشاركاتكم عبر 7244-2009. كل التحية لكم، تقبلوا تحيات فريق العمل، نصاحبكم إعدادا طالب بن علي المحروقي، وفي التقديم رويدة بنت حميد الرواحي، وفي الإخراج تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

كل التحايا لكم مستمعينا، 6 دقائق بعد 11 وهذا المشوار ينطلق معكم من الآن إلى تمام 12. أكيد مستمعينا في حلقة اليوم معنا إيش نقول باقة مجموعة، أهم شيء إنه مجموعة من المواضيع اللي إن شاء الله تعالى هكذا تنال على إعجابكم. وأيضا بما أنه نحن نتكلم عن بداية الأسبوع وتونا بادين معاكم يوم الأحد، اليوم يمكن حديثنا شوي مختلف، وخاصة أنه الأغلب منا يمكن يشعر بهذا الشعور قبل بيوم، وخاصة يوم السبت. ما أعرف ليش الناس بالنسبة لهم يوم السبت، الأغلب طبعا ما نعمم، بالنسبة لهم يوم السبت أنه يوم فيه من الكآبة الشيء الكثير، ويعني يبدأ يمكن هذا الشعور حتى من بداية اليوم أو حتى من فترة العصر، يحس أنه اليوم ثقيل. يعني أنا دائما نسمع هذه العبارة يقول لك أنا والله ما أحب يوم السبت، يمكن البعض لأنه ينتقل من بيته يرجع إلى منطقة عمله، فبالنسبة له هذا الانتقال صعب شوي، كيف أنه أنا تعودت جلسة البيت حتى لو كانت يومين، تعودت على أجواء العائلة على هذه اللمة. وحتى يمكن يكون الموضوع متعلق فعليا بتذكرنا للمهام للأعمال اللي علينا واللي لابد أن نقوم بها، فبالتالي هذه الأفكار كلها ممكن تكون موجودة في أذهاننا، هي اللي تخلينا نشعر بهذا الشعور. ولكن في الحقيقة ممكن هذا الشيء يولد ما يسمى بمتلازمة الأحد، وطبعا هذه المتلازمة ممكن يشعر بها البعض من الناس، يشعرون بشيء من الخمول، من عدم القدرة أنهم يقوموا من الفراش عشان يروحوا والله يتجهزوا يروحوا للدوام. بالتالي يعني نتكلم نحن عن بداية الأسبوع مستمعنا العزيز، وما هي الآلية أو إيش هي الأشياء اللي تقوم بها علشان تخلي أسبوعك وبداية يومك بداية صحيحة؟ كيف تتغلب على خمول بداية الأسبوع؟ يعني في بعض الناس يقول لك أنا والله ما أحس بهذا الشيء، الحمد لله أمور تمام وكل شيء، وفي بعضهم يقول لك لا والله أنا أحس بهذا الشيء على الرغم أني أنا واجد أحب عملي، واجد أحب المهام اللي أسويها، لكن ما أعرف ليش أحس بهذا الشعور في بداية يوم الأحد. لكن على الرغم من ذلك، مجرد أني أنا أقوم بمجموعة من الأشياء ممكن تعدل المزاج، وممكن فعلا تخليني أنا قادر أني أبدأ يومي. عشان كذا مستمعني العزيز، اليوم سؤالنا لك، وأكيد ننتظر كل هذه المشاركات، حديثنا حول متلازمة الأحد. في الغرب عندهم متلازمة الاثنين لأنه دواماتهم تبدأ يوم الاثنين، نحن لأن يوم الأحد فصار اسم المتلازمة متلازمة الأحد. كيف نتغلب على خمول بداية الأسبوع؟ أكيد نستقبل كل المشاركات عبر 72 44 2009.

كل تحية لكم مستمعينا وافتتاحية يوم الأحد، نحييكم أكيد ونشارككم مواضيعنا لليوم. شاركونا عبر 7244-2009، كيف تتغلبوا على خمول بداية الأسبوع؟ أما الحين خلونا نروح معاكم إلى مسك الوطن. وفي مسك الوطن مستمعينا راح نروح معاكم في رحلة من رمال الدقم إلى حافة الفضاء. لما نرفع راسنا للسماء في ليلة صافية ونشوف نقطة ضوء تتحرك بهدوء بين النجوم، يمكن ما يخطر في بالنا إن جزء من حكاية الفضاء اللي صارت يكتب اليوم من أرض عمانية. الحكاية تبدأ في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، حيث أطلقت الشركة الوطنية لخدمات الفضاء مشروع أول ميناء فضائي تجاري في السلطنة يحمل اسم يختصر الفكرة كلها، إطلاق. وممكن السؤال يكون بسيط، ليش الدقم بالذات؟ ليش الدقم بالذات؟ لأن الموقع يقع على خط عرض 18 درجة شمالاً، أقرب إلى خط الاستواء، ويعتبر قريب من كثير من مواقع الإطلاق في العالم، وهذا يساعد الصواريخ على توفير الوقود. وأيضا قدامه بحر مفتوح تنطلق فوق الصواريخ بأمان بعيدا عن المدن، وحوله منطقة اقتصادية فيها ميناء ومطار وخدمات لوجستية. وفي صباح الخامس من ديسمبر لعام 2024، وبعد تأجيل يوم كامل بسبب الطقس، انطلق الدقم واحد الذي يعتبر أول صاروخ علمي تجريبي يطلق من سلطنة عمان. صاروخ طوله 6.5 أمتار ووزنه حوالي 123 كيلوغرام، صمم للوصول إلى ارتفاع 140 كيلومتر بسرعة تتجاوز 5000 كيلومتر في الساعة. والهدف ما كان الصاروخ بحد ذاته بقدر ما كان اختبار الموقع وجاهزية البنية الأساسية وأنظمة السلامة. لكن الطريق للفضاء ما يكون دائما مستقيم. في يوم من أيام يوليو لعام 2025، وقف على منصة الإطلاق صاروخ أكبر بكثير، طوله 12 متر ووزنه 2 طن. زود هذا الصاروخ بالوقود مرتين في حر الصيف، لكن الإشعال لم يحدث بسبب عطل فني في أجهزة التحكم على متن هذا الصاروخ. ومع ذلك خرجت المهمة ببيانات مهمة جدا، لأن في عالم الفضاء حتى المحاولة اللي ما تكتمل تعلم. وفي الثاني من أكتوبر لعام 2026 جاء الإطلاق الناجح الثاني من الدقم في مهمة اسمها كارمن إكس واحد، صاروخ صغير طوله 4.3 متر ووزنه 26 كيلوغرام فقط، واسمه أزاد دريمر، ودريمر بالإنجليزي تعني الحالم. المهمة ما كان هدفها الوصول إلى الفضاء، لكن كان هدفها الأساسي اختبار الإطلاق وأنظمة الرحلة. ووصل الصاروخ إلى الارتفاع المستهدف وأرسل بياناته إلى مركز التحكم، والمميز إنها أول مرة تتولى فيها شركة عمانية تشغيل الإطلاق من الميناء مع شركاء من سنغافورة وأستراليا. ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من الحكاية، لأن إطلاق ما عاد مجرد موقع تجارب. شركة لاتيديود الفرنسية أعلنت أن أول رحلة لصاروخ القادر على حمل أقمار صناعية حتى 200 كيلوغرام إلى المدار مخطط لها أن تنطلق من الدقم أواخر 2027 بدلاً من غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية. وأيضاً شركتان أوروبيتان آخريان وقعتا اتفاقيات مبدئية للإطلاق من هناك. وهنا تصبح الحكاية أكبر من

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: كل التحية لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب، وصباحكم خير. طمنونا عنكم، كيف كانت بداية يومكم؟ وفي الغالب كيف تحاولوا كذا تسيطروا على خمول بداية الأسبوع عشان نسيطر على ما يطلق عليه اليوم بمتلازمة الأحد؟ شاركونا عبر 7244200. في رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب7001 يقول باختصار وبشكل مبسط: إذا كنت تسعى إلى التغلب على شعور سيء، عليك بتغذية العقل بأفكار إيجابية، لأنه بشكل عام شؤمك وكآبتك لن تغير من واقعك أي شيء، بل ستجعل الأمور أسوأ لا سمح الله. شكرا لك على هذه المشاركة. يمكن يكون فعلا الواحد لابد أنه يعطي نفسه كذا طاقة، يعطي نفسه مجموعة من الأفكار الإيجابية علشان يقدر فعليا أنه يتخطى ذاك الشعور اللي يجي فجأة، أنه ترى بكرة عندك دوام، خلصت إجازتك، لازم ترجع لمهام العمل وترجع لي الكثير من التفاصيل. فهذا الشيء طبيعي أنه الواحد منا ممكن يحس بهذا الشيء، لأنه يعني دراسات كثيرة ممكن درست هذا الموضوع ويعني وضحت ما هو السبب اللي يخلينا ممكن نشعر بما يطلق عليه اليوم بمتلازمة الأحد، أو ما يطلق عليه عند الغرب بمتلازمة الاثنين، لأن العطلة فيها مجموعة من التفاصيل اللي تكون فارقة جدا عن أيام الأسبوع العادية. نسهر أكثر، نصحى متأخر، وحتى مواعيد الأكل عندنا تتغير. جسمنا يتعود على نظام معين طول الأسبوع، وفجأة هذا النظام يتغير وتصير وكأنه عنده يعني حرية مطلقة في موضوع نومه، شربه، أكله وكل شيء. وهذا الشيء يعتبر وكأنه الجسم سافر لبلد ثاني بتوقيت مختلف تماما. وبعدها لما

يجي يوم الأحد صباحا يشعر بأنه يا الله أنا لازم أني أرجع لروتيني المعتاد، لجدولي اللي لازم أنا ألتزم فيه طوال الأسبوع. وهذا الشيء يعني ما معناته أن الواحد يمكن يشعر بهذا الشعور أنه هو متشائم وأنه هو ما حاب عمله، لا بالعكس، في ناس كثيرة تحب عملها وتنجز بشكل كبير ما شاء الله، وبالنسبة لها يوم الأحد افتتاحية كبيرة جدا لإنجاز أكبر قدر من المهام وحتى ل صياغة الأهداف اللي راح يسويها خلال الأسبوع كامل. لكن الشعور اللي يجينا في بداية اليوم أول ما نقوم من الفراش يمكن هو اللي يخلينا نشعر بهذه الحالة اللي نطلق عليه اليوم مستمعنا العزيز بمتلازمة يوم الأحد. والباحثين عندهم اسم لهذه الحالة يسمى عند الغرب هذه الحالة اللي يعتبر فيها وكأن الجسم سافر يعني من مكان إلى مكان آخر في فترة الإجازة. طبعا هو في بيته لكن بسبب تغير الأوضاع والروتين اختلف تماما في موضوع الأكل والنوم وغيره، بالتالي تسمى هذه عند الغرب ألقة لاج الاجتماعي، ويعني كأنك سافرت في العطلة وإنت ما تحركت من بيتك. جيكم هذه الحالة ولا؟ يعني في ناس يمكن فعلا لأنهم عندهم بالنسبة لهم الويك أند أو إجازة نهاية الأسبوع محطة جميلة جدا لعيش تجارب مختلفة، عمل زيارات مؤجلة، يمكن حتى في بعض الناس اللي مسوي دايت وماسك دايت طول الأسبوع يقولك والله عندي يوم مفتوح. متى يوم المفتوح؟ يوم الجمعة. ليش؟ لأنه والله لمة الأهل والعزايم وغيره، فأنا ما أريد أحرم نفسي، بالتالي حتى في موضوع الأكل تصير الأوضاع مرة مختلفة تماما. هنا أيضا في رسالة، وهذه الرسالة صاحب الرسالة يعني اختصر اسمه بميم عين. ميم عين ميم عين يقول صباحكم جميل، صباحكم تفاؤل وأخبار حلوة. يقول هل الجميع بمزاج جيد؟ أتمنى لكم أوقات ممتعة. بالنسبة لنا نحن مزاجنا جيد الحمد لله، بالنسبة لكم مستمعينا كيف هو المزاج؟ شاركونا عبر 724-442-009. وفي قادم الوقت أيضا راح ينضم إلينا الأستاذ سلطان الحسني وهو باحث اجتماعي، راح نتحدث من خلاله أكثر حول تفاصيل هذه المتلازمة، هل فعلا هي موجودة؟ وهل لو غيرنا اليوم من يوم الأحد إلى يوم آخر في الأسبوع راح تكون هذه الحالة موجودة أيضا؟ أكيد راح نتعرف من خلاله على كل هذه التفاصيل.

0: أسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، شكرا لمن تواصل معنا عبر 72-442-009. رسالة لصاحبها لم يذكر اسمه لكن يقول فيها يسعد صباحكم، يقول يحاول يستغل إجازته في كل لحظة بشيء مفيد وإيجابي راح يبعد الكسل والخمول. فيمكن سؤالنا لليوم مستمعنا العزيز حول متلازمة يوم الأحد، البعض ممكن يشعر بها والبعض الآخر يمكن ما يشعر، يشوف أن كل الأيام متشابهة وبالعكس بالنسبة له بداية الأسبوع هي افتتاحية لإنجازات عظيمة أخرى هو مخطط لها سابقا. بالتالي يعني لنعرف أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سلطان الحسني وهو باحث اجتماعي يحدثنا عن حقيقة هذه المتلازمة. حياك الله معنا أستاذ سلطان، صباح الخير.
1: والسرور السلام وسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين بكل خير.
0: حياك الله معنا، واليوم موضوعنا أستاذ سلطان حول متلازمة يوم الأحد، هل هذا المتلازمة شيء حقيقي وليش يكون أول يوم بعد العطلة أثقل من باقي الأيام بشكل عام؟
1: حياكم الله، بداية أشكركم حقيقة على انتقاء مثل هذه المواضيع الجميلة والشيقة، ما شاء الله يعني تبحثوا دائما عن ما وراء السطور في الحالة النفسية والبشرية. طبعا هذه يعني هذا الإحساس إحساس حقيقي وفعلا ظاهرة حقيقية وشائعة عند كثير من الناس وعند الموظفين يعني. طبعا نقدر نقول إنها متلازمة لا أحد كتعبير طبي بقدر ما هو التعبير الشائع عند الموظفين.
0: نعم يعني ما نقدر نعمم هذا الموضوع وإنما
1: طبعاً
0: نعم يمكن طبعاً تكون هي حالة
1: طبعاً
0: نعم حالة قد يشعر بها بعض الأشخاص، ويمكن هذا الشعور في بعض الأحيان أستاذ سلطان نشعر به من مساء يوم السبت، يعني يشعر واحد بقلق يحس أنه هو مضغوط مع أنك ترى بعد ما بديت أنت أسبوعك، لكن سبحان الله يمكن يكون هذا الشيء موجود. بس السؤال هنا أيضا ليش يبدأ هذا القلق أحيانا من مساء يوم السبت وقبل ما يبدأ أصلا الإنسان دوامه؟
1: هو حقيقة لابد نرجع للطبيعة العقل يعني طبيعة العقل البشري، يعني دائما العقل ما ينتظر وصول المشكلة يعني حتى يبدأ التفكير فيها، دائما العقل يسبق اللحظات يعني يسبق المواقف ويتعامل مع أي حالة نفسية مباشرة تنقلك أنت إلى الحدث، وهذه طبيعة النفس البشرية حقيقة دائما يعني تبدأ تفكر في الأشياء. وكثير من الناس اللي يعاني من ضغوطات مالية من ضغوطات صحية من ضغوطات اجتماعية في حقيقة الأمر هم ما يعيشوا جو المشكلة بقدر ما يعيشوا اللحظة النهائية للمشكلة أو ما وش تكون عاقبة هذه المشكلة، تلقى دائما عايش في اللحظات المتطرفة على الحافة على حافة المشكلة، لذلك يشعر دائما بهذه الضغوطات ويشعر دائما بهذا القلق ودائما هذا تلقاه موجود بشكل كبير. نفس الحالة هذه الظاهرة موجودة عند كثير من الناس وحقيقة حتى الموظفين اللي هم يشتغلوا خارج ولاياتهم، لأن هذا الإنسان تلقى دائما يخرج إلى العمل من مساءات السبت، ينتقل مثلا من من من محافظة إلى محافظة وهكذا يعني، وأحيانا حتى اللي يداموا قريب مؤسساتهم يوجد هذا الشعور، خاصة إذا هو يعرف أن صباح الأحد يكون عنده كثير من الاجتماعات كثير من المهام أو نفس الشيء مواقف يعني ما يحبها داخل بيئة العمل، العقل مباشرة يعيش هذه الأحداث يعيش مثل هذه المواقف حتى قبل أن يوصل إلى الأحد اللي هو أو الساعات اللي هي ساعات العمل.
0: نعم واضح، لكن أيضا يعني أستاذ سلطان يمكن نحن جالسين نعطي بعض الجوانب اللي نتحدث من خلالها عن الأسباب اللي ممكن تخلي الواحد فعلا يشعر بهذا الشعور، لكن ما في هناك حلول معينة ممكن الواحد يتبعها علشان والله يسيطر على هذا الشعور اللي يجي بداية اليوم أو حتى من يوم السبت، عشان فعلا يعني ما يكون بالنسبة لنا يوم السبت هو محطة نشعر بها بهذا الشعور بشكل دائم، لأنه ممكن نسمع دائما في بعض الأشخاص يقول لك والله أنا بالنسبة لي يوم السبت يوم ثقيل جدا، وفي الأخير ترى هو يوم يعني كأي يوم من أيام الأسبوع.
1: هو دائما عدم التنظيم يعني شوف احنا للاسف الشديد يعني ننتظر حتى يعني صار مثل عمليه الترند للخميس يعني هلا بالخميس والاجواء الاحتفاليه بالخميس تحسسك فعلا كانك انت خارج من اسبوع مليء بالمعارك، مليء بالتحديات، مليء
0: نعم
1: بالصعوبات. لذلك هو مجرد ما ينخرط داخل هذه الإجازة الجمعة والسبت يغير الروتين بشكل كبير، وهذا التغيير الكبير الحقيقة هو اللي يسبب الألم يوم الأحد. على سبيل المثال ما يحافظ على النوم، يعني يجعل ساعات فرق النوم كبيرة جدا، بحيث أن مثلا في أيام الدوام ينام الساعة 11، أما في أيام الإجازة الخميس والجمعة تلقاه ينام الساعة 2 الساعة 1، يعني متأخر. كذلك يصحى في وقت متأخر. كل هذه الأشياء تأثر حقيقة على الحالة الفسيولوجية داخل الدماغ. وكذلك في الحالة يعني عطلة نهاية الأسبوع ما أخليها يعني مليئة بالفعاليات، مليئة بالأعمال، مليئة بالضغوطات، يعني بحيث أني أنا أوصل فعلا إلى يومية السبت، يعني يوم المساء السبت أو يومية الأحد، يعني في هناك مساحة كبيرة، يعني مساحة للانتقال من الحالة اللي أنا فيها إلى الحالة اللي أنا أدخلها. بعض حتى بعض الشباب يقول إن احنا ايام العمل معنا اللي هي الفئه الاخرى اللي ما تحس يعني بان عندهم يوميه لا احد لها يوم متعبه، بعضهم لا، يقول انا يوميه ايام العمل بالنسبه عندي هي ايام الراحه،
0: جميل،
1: ويوميه الاجازه هي الايام الصعبه.
0: الله يرزقنا بشعور الراحة أيام العمل يا رب دائما.
1: بعض هذه موجوده حقيقه بعض الوظائف، يعني بالنسبه لي ان جو العمل هو جو مريح، جو ممتع، جو مليء بس الغالب حقيقه الغالب ان الاحد ثقيل،
0: نعم
1: يعني اغلب الفئات ان الاحد فعلا مثقل، يعني يروح الانسان يعني من ساعات العطله اللي هي ما فيها التزامات، ما فيها اي قرارات، ما فيها اي اجتماعات، ما فيها اي ضغوطات من قبل المسؤولين او ما شابه ذلك، الى جو يعني مليء بمثل هذه الاشياء. لذلك انا اشوف حقيقه من ضمن الاشياء الاساسيات او من ضمن الاستراتيجيات ان ما نخليها العطله يعني عطله مثل ما تقول للهروب من اسبوع من غير جو الاسبوع، لا، نخليها ايام نوعا ما تمايز بينها وبين باقي ايام الاسبوع يكون شيء بسيط، ما يكون فيه هناك يعني تمايز كبير، ساعات النوم، ساعات المشاوير في الأعمال، في الضغوطات، الطلعات، الجلسات، هذا بالفعل ما نحس بهذا الفارق.
0: جميل، يعني تفاصيل جميلة ذكرتها أستاذ سلطان، وأكيد يعني يمكن البعض منا يشعر بهذا الشعور والبعض الآخر لا، لكن متى نقدر نقول إنه خمول بداية الأسبوع أمر طبيعي، ومتى نقدر نقول إنه هو إشارة لاحتراق وظيفي أو مشكلة أعمق ممكن يعاني منها الموظف؟
1: أول أحيانا يعني الشيء الطبيعي إنك أنت أول حاجة مثلا نايم السبت إلى الساعة 8 أو الساعة 9، يعني تقوم لأحد أنت أول تصحى من بعد صلاة الفجر خلاص ما تنام مباشرة تروح تهيئ نفسك إلى جو العمل، بتحس بنوع من الثقل، بتحس بنوع من التعب والإرهاق. مجرد ما تدخل جو العمل مباشرة تحس بالاندماج وتتحسن حالتك المزاجية.
0: نعم.
1: هذا يكون امر طبيعي، يعني الشيء ما يكون مستمر، ما يكون عندك هذا المتكرر يعني كل ايام الاسبوع، وما يكون عندك هذا يعني يعني ما تحس بالراحه لو صار عندك داخل جو العمل نوع من الحماس بين زملائك وكذا، بس انت هذا الشيء ما تحس به، يعني ما تحس بالراحه وفاقد الحماس، وحتى عندك عصبيه وشعور بالعجز. كل هذه الأشياء مؤشرات حقيقة لأنه فعلا يحتاج أن هذا الإنسان يوقف معه ونشوف لعل وعسى أنها هي إشارة من إشارات الاحتراق الوظيفي.
0: نعم، يعني نسأل الله تعالى يبعدنا عن هذا الشعور ونكون فعلا دائما معطائين في أعمالنا بإذن الله. أستاذ سلطان، يمكن نحن نتحدث عن الموظفين، لكن ترى في أشخاص ثانيين يداوموا يوم الأحد، ما ننسى الطلبة، يعني الطلبة، أبناءنا الطلبة أكيد من الأشخاص اللي عندهم أسبوع عمل ودراسة، فكيف نقدر نساعدهم فعليا أنهم يبدأوا يوم الأحد بطاقة جميلة، على أساس فعلا يكون بالنسبة لهم يوم الأحد انطلاقة فعلية يعني لإنجاز الأسبوع كامل؟
1: أنا حقيقة دائما مثل ما قلت في بداية الحوار أقول دائما ما نخلي فجوة كبيرة بين أيام الإجازة وبين أيام العمل.
0: نعم.
1: يعني في ساعات السهر ما تكون ساعات ممتدة، يعني وما يكون نفس الحالة أن في هناك نوع من الراحة اللي هي المفرط فيها، لابد أن يكون في هناك نوع من يعني التقارب، مثلا في ساعات النوم يكون نوع من التقارب، ما يكون في نوع متباعد. بحيث انه يكون فارق ساعه او بالكثير ساعتين يعني.
0: نعم.
1: هذا الشيء نوعا ما يصنع عندك يعني نوع من الانتظام، ويخليك انك انت فعلا ما تشعر بان هناك اشياء. والشيء الاخر، لابد اني وانا رايح الى الدوام وانا رايح للعمل، لابد ان اعرف اني انا رايح لفرصه جديده، رايح
0: نعم.
1: لصباح جديد، رايح لانجز اشياء كثيره يعني. على سبيل المثال يكون مثلا المعلمين هم رايحين هناك يشكلوا عقليه الطالب،
0: صحيح.
1: يشكلوا مستقبل الدوله يعني. الطبيب هو رايح ينقذ حالات مرضيه، الموظفين في وزاره الاعلام في الاذاعات هم رايحين يقدموا رساله يعني للجمهور للمستمعين، ان الناس تستفيد مني يعني. كلما يكون هذا الشعور صاحبني وانا رايح الى بيئه العمل، يخفف عني هذه الاعباء، ويخفف عني هذه الاثقال اللي انا احملها وانا رايح الى العمل.
0: نعم، واضح، يعني جميل الموضوع، وفعلا ممكن البعض ما يحس انه هو اصلا جالس يمر بهذا الشعور او عنده هذه المتلازمه، لكن يحاول يدارك الموضوع. مشاركات كثيره توصلنا عبر الواتساب استاذ سلطان، وفي اشخاص يقول لك والله حاول تعطي نفسك كذا مجموعه من يعني الافكار الايجابيه علشان تسيطر على هذا الشعور، على شعور الخمول، وعلشان انت اصلا تبدا اسبوعك بشكل جيد. فبالنسبة لك أستاذ سلطان، كيف ممكن الواحد أنه يبدأ صباحه صح يوم الأحد علشان يكون أسبوعه أسبوع من بدايته حافل بالإنجاز؟ يعني هل في شيء معين نقدر نغيره في صباح الأحد ممكن يكون فارق لكل الأسبوع؟
1: حقيقة أستاذ، أشوف لابد حق نستحضر شيء واحد، أني وأنا رايح للعمل رايح لأداء مهمة إنسانية قبل أن تكون لشركة أو لمؤسسة أو أي إن كان يعني.
0: نعم.
1: الشيء الآخر، هذه الفوضى أنا دائما خاصة في عالم التواصل الاجتماعي، حقيقة أنا أتمنى دائما من جميع الأخوة، هذه سالفة الإشعارات في الهاتف أتمنى أن الجميع يغلقها بشكل نهائي يعني. على سبيل المثال إشعارات من الواتساب، إشعارات الانستغرام، هذه برامج التواصل الاجتماعي يلغيها بشكل نهائي، بحيث انه لو باغي هو يستخدم الواتساب، لو باغي يستخدم هذه برامج التواصل الاجتماعي او تطبيقات الدردشه، يروح ويذهب لها من داخل الهاتف وليس عن طريق الاشعارات. هذا الشيء نوع ما يعمل لك نوع من الضغط يعني. الشيء الاخر يعني يكون نوع عندي نوع من الهدوء وعدم الاستعجال. يعني اذا انا اعرف اني احتاج للاستعداد للدوام اكثر من يحتاج لي مثلا ساعه، أنا أخذ بالساعة ونص، بحيث أني فعلا أخذ راحتي وأشرب القهوة على راحتي، أشرب الشاي على راحتي، أتجهز للإفطار وألبس ملابسي، كامل هذه الأشياء أخليها تكون جاهزة يعني وفي وقتها. كذلك الذهاب للعمل أحاول قدر المستطاع أني أروح بكير يعني، ما أكون أروح وأنا مستعجل. الشيء الاخر يعني ما نخلي الاحد يعني خلاص يعني نجعل من الاحد يعني شيء ثقيل وكذا، ونخليني شيء كانه يطاردنا داخل ذهنا، هو حاله من حال باقي الايام. مجرد انت ما توصل جو العمل مباشره تنخرط يعني في بيئه مختلفه. الحقيقه اللي ناكد عليه ان هذه الاشياء البسيطه جدا، هذه العادات اللي حتى لو ترجع استاذ الكتاب العادات الذريه، في هناك عادات بسيطه جدا جدا جدا بس تصنع فارق كبير في شخصيه الانسان وحتى في مزاج العام. اليوم نحن للاسف الشديد ابتلينا بالفوضى الالكترونيه، بالفوضى برامج التواصل الاجتماعي، وهذه بحد ذاتها عملت لنا مثل الصداع داخل الراس.
0: بالفعل.
1: يعني نحن المزاج، هذا الحالة المزاجية والأشياء اللي نكتبها والأشياء اللي نرسلها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، وهي بحد ذاتها تعطينا الخوارزميات تغذية راجعية سلبية تغذينا بطريقة غير صحية يعني. لذلك هذه الأشياء اللي نتمناها من الجميع يستحضرها دائما، إن الصباح جميل، الصباح تشرق فيه شمس جميلة، وأجواء اليوم نحن الحمد لله رب العالمين دخلنا الأجواء الشتوية نوعا ما، بدأ الجو يتغير والأشياء جميلة يعني.
0: جميل جميل، أنا شكرا وجودك معي أستاذ سلطان، شكرا لكل هذه التفاصيل وحديثنا حول متلازمة يوم الأحد. أستاذ سلطان الحسيني باحث اجتماعي، شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيكم أستاذ، جزاك الله كل خير.
0: أحسنت.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، صباحات الخير عليكم وانطلاقة هذا الأسبوع. شكرا لكل من تواصل معنا عبر 7244-2009. ميثاء الحسني تقول: ميساء صباحكم خير يا رب، بداية يوم كلها توفيق ونشاط وإنجاز. تقول: بما أن اليوم موضوعكم عن متلازمة الأحد، أنا قررت أتغلب عليها وآخذ إجازة. والله ميثاء ما شاء الله عليك، تعرفي تعرفي كيف تتخذ القرارات صح. تقول: طبعا عاد الشعور ما أتكلم عنه، استمتعوا بيومكم وإن شاء الله يكون أحدكم خفيف ومليان إنجازات. آمين يا رب. شكرا لك يا ميثا، وإجازة سعيدة لك بإذن الله تعالى. شكرا لك يا سعيد الهشامي، شكرا على هذه المشاركة. يقول: أنا ليس عندي متلازمة الأيام أو روتين مخصص في يوم معين، يقول كل الأوقات الحمد لله بالنسبة لواحد. تحياتنا لك يا سعيد، شكرا جزيلا لك. ويعني مع هذه التفاصيل، مع هذه المشاركات، خلونا نقولكم إيش لك وإيش عليك في بداية أسبوعك. لك مستمعنا العزيز إنك تخلص المهام الصغيرة المعلقة قبل العطلة عشان ما تستقبلك يوم الأحد، ولك إنك تحافظ على مواعيد نومك وصحوك في العطلة قريبا أو قريبة من أيام الدوام، وأيضا عليك إنك تجهز ملابسك وأغراضك من مساء السبت عشان يكون صباحك أخف، وعليك أو لك إنك تبدأ صباح الأحد بطقس تحبه، قهوتك المفضلة أو أغنية في السيارة أو حتى مشي قصير، ولك أيضا أنك تعرض نفسك لضوء الشمس الصباحي عشان تصحى أو تصحي ساعتك البيولوجية، ولك أيضا أن تبدأ يومك بمهمة سهلة تعطيك إحساس الإنجاز من أول ساعة، ولك أيضا أنك تكتب أولوياتك في هذا الأسبوع على ورقة بدل ما تبقى تدور في رأسك، ولك أنك تحط لنفسك شيء تنتظره خلال الأسبوع ولو كان شيء بسيط. لكن إيش عليك مستمعنا العزيز في بداية أسبوعك؟ عليك أنك لا ما تسهر يوم السبت لين الفجر، وعليك أنك ما تفتح رسائل الدوام وإيميلاته في عطلتك إلا للضرورة، وعليك أنك ما تبدأ يومك بتصفح الهاتف من أول ما تفتح عيونك، وعليك أنك ما تكدس المهام الثقيلة والاجتماعات الطويلة في صباح الأحد، وعليك أنك ما تعوض قلة النوم بكثرة القهوة والمنبهات، وعليك أيضا وفي الختام أنك ما تتجاهل الثقل إذا صار يتكرر كل أسبوع بنفس القوة. يمكن يكون الموضوع عبارة عن رسالة تحتاج أنك تنتبه لها. إذن مع متلازمة الأحد نرجو لكم بداية أسبوع موفقة، حاولوا تسيطروا على هذا الشعور واعتبروا الأيام كلها يوم واحد، إن شاء الله كذا كل أيامكم تكون مليئة بالإنجاز بالعطاء. ومع إيش لك إيش عليك ننتقل معاكم إلى آخر محطة، ومحطتنا الأخيرة مسك الختام.

قبل ما نصحى وقبل ما يرن المنبه، في ناس سبقونا للصباح، الخباز اللي يشعل فرنه والدنيا بعدها ظلام، والعامل اللي يطلع لرزقه والشوارع بعدها نايمة، والأم اللي تجهز الفطور قبل ما يصحى البيت. ناس ما ينتظروا الحماس عشان يبدأوا، يبدوا والحماس يلحقهم. ومن هنا تجي أغنية الحلوة دي من ألحان سيد درويش وكلمات بديع خيري وبصوت فيروز. الأغنية ترسم مشهد صباح كامل، صبية تقوم من بدري تعجن خبز اليوم، والصياح الديك يعلن عن الفجر، والصنايعية طالعين لشغلهم، ودعوة صادقة إنه يكون صباحهم صباح خير. مشهد بسيط لكنه مليان حياة. وسيد درويش اللي لقبوه بفنان الشعب كان يسمع الباعة والشيالين والسقايين والفلاحين ويحول يومهم العادي إلى ألحان يرددها الناس، وعشان كذا تعرف هذه الأغنية بلحن الصنايعية. والجميل إنه عمرها اليوم أكثر من 100 سنة، ومع ذلك تحس إنها مكتوبة لصباح الأحد، كأنها تقول لنا إن ثقل البداية شعور قديم قدم الصباح نفسه، وإن الناس من زمان كانوا يواجهوه بنفس الطريقة، بخطوة أولى وابتسامة وأغنية. ومع تفاصيل أغنية الحلوة دي مستمعنا، نكون وصلنا معاكم أيضا إلى ختام هذا المشوار من مسك النهار. الموعد يتجدد بكم يوم غد في ذات التوقيت من الساعة 11 إلى تمام 12 ظهرا. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم على الهواء مباشرة رويدة الرواحي، وفي الإعداد هذه تحيات طالب بن علي المحروقي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. يوم سعيد، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: بالحقايد في
1: يلا بابي،
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا، كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقدها، حلو مكانها، حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 24، حين كتبت البحرين أول فصول المجد. الدوحة مدينة تعرف كيف تصغي لحديث البحر وتجيد الإصغاء إلى المستقبل، من كتارة حيث تلتقي الثقافة بالبحر إلى مشيرب قلب الدوحة الذي يجمع عبق الأمس بملامح الغد، من سوق واقف بأزقته القديمة إلى الكورنيش حيث الأبراج تشق السماء، كانت الدوحة ترسم مشهدا لا يشبه سواه. في نوفمبر من عام 2019، حين استضافت خليجي 24، انطلقت منافسات النسخة 24 لكأس الخليج بعد عامين من خليجي 23 التي اعتلى الأحمر منصة مجدها بعز وفخر. عاد العمانيون للدفاع عن تاجهم، وعادت المنتخبات الخليجية تبحث عن منصة التتويج، لكن هذه المرة أزاحت البطولة النقاب عن بطل جديد. ثمانية منتخبات في مجموعتين وطريق واحد نحو الكأس. في المجموعة الأولى العراق يبدأ بقوة، يفوز على قطر ثم يتجاوز الإمارات ويتعادل مع اليمن، 7 نقاط وصدارة عراقية. أما قطر فاستعادت توازنها بعد البداية الصعبة وفازت على اليمن ثم الإمارات لتخطف بطاقة التأهل الثانية. وفي المجموعة الثانية كان الأحمر العماني يدخل البطولة بثوب حامل اللقب، لكن البداية جاءت هادئة، تعادل أمام البحرين من دون أهداف، ثم استعاد جانبا من بريقه بالفوز على الكويت بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 4 نقاط. وفي الجهة الأخرى الكويت تفاجئ السعودية، والسعودية ترد بالفوز على البحرين، ثم تأتي الجولة الأخيرة لوضع النقاط على الحروف. عمان أمام السعودية مباراة لا تحتمل الحسابات، 3 أهداف سعودية مقابل هدف عماني سجله المنذر العلوي، وهكذا حسم الأخضر صدارة المجموعة. أما البحرين فخطفت البطاقة الثانية بفارق الأهداف عن عمان. الأحمر العماني حامل اللقب خارج أسوار خليجي 24 من دور المجموعات، ترك الأحمر الكأس وعاد إلى مسقط ليبحث من جديد عن مجد قريب. المربع الذهبي كان محتدما، العراق في مواجهة البحرين والسعودية أمام قطر صاحبة الأرض. في المباراة الأولى تقدم العراق مبكرا ثم عاد البحرين مرة أخرى، 2 للعراق ومثلهما للبحرين. الطرفان يتمسكان بخيوط الحكاية ويتشبثان بالأمل. الوقت الإضافي لم يأتي بجديد، الشباك عصية صامتة لا تقبل المساس، ركلات الترجيح هي الحل الأخير، ومن نقطة الترجيح ابتسمت الكرة للبحرين 5-3، البحرين إلى النهائي. في نصف النهائي الآخر كان المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، الأخضر يتقدم بواسطة عبد الله الحمدان، هدف كان كافيا ليحمل السعودية للمباراة النهائية.
3: يا مغمور، هنا الكرة العرضية الموجودة لصالح المنتخب السعودي. المنتخب السعودي والهدف الأول. عبد الله الحمدان يأتي بأول الأخبار، كرة خاطفة سريعة مباغتة يأتي من خلالها الصقور بالخبر الأول في هذا اللقاء الكبير.
9: اكتمل المشهد النهائي، السعودية والبحرين وجها لوجه والكأس بينهما. في 8 ديسمبر من عام 2019 ومن استاد عبد الله بن خليفة كان المشهد الأخير من خليجي 24. البحرين تبحث عن اللقب الأول والسعودية تبحث عن كأس جديدة. على الورق كانت كفة السعودية أرجح، لكن الملعب نطق وانحاز للبحرين عندما سجل محمد الرميحي هدف الفوز في الدقيقة 69.
3: محاولة خطر للبحرين. كتابة التاريخ، الرميحي يظهر، الرميحي يتقدم، المدرج الأحمر يغلي. يا سلام، أول الأخبار،
9: البحرين تتقدم بهدف. لم يتبقى الكثير، السعودية تضغط، تحاصر، تحاول، البحرين تصمد، تدافع، وجمهورها يؤازر. البحرين تنتصر.

0: الحكاية انتهت بحرينية ليتوج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخه بعد 49 عاما من الانتظار. وصل المنتخب البحريني إلى المجد الخليجي. لم تكن ليلة عادية، كانت ليلة تغير في تاريخ البطولة. البحرين المنتخب الذي شارك في النسخة الأولى في عام 1970 وظل يبحث عن لقبه الأول، عاد من الدوحة وهو يحمل الكأس. في خليج 24 لم يكن الطريق إلى الكأس مستقيما، بل تعرج بتعادل وانتصارات وتأزم بركلات ترجيح ومباريات حسمت بالتفاصيل. في خليج 24 15 لقاء و45 هدفا. من تلك الليلة لم تعد البحرين تبحث عن أول كأس، بل أصبحت من أصحاب الكأس. هكذا أسدل الستار على خليج 24، بطولة بدأت في الدوحة وانتهت بفرحة بحرينية، وفي كل مرة تتغير الألوان وتتبدل الوجوه، لكن تبقى الحكاية واحدة، فيما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
3: سجل أنا
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان
0: هيثم. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. انطلقت اليوم أعمال مؤتمر عمان للفضاء 2026 بفندق انترسيتي مسقط بمشاركة نحو 70 مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في قطاع الفضاء والصناعة والأوساط الأكاديمية. وناقش المؤتمر الذي تنظمه شركة سبيس تك إن غولف بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع الفضاء في سلطنة عمان واستعراض أولوياته والتطبيقات العملية لتقنيات الفضاء، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة. قالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء إن 5 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة جراء الغارة التي استهدفت شقة في مبنى سكني غرب المدينة. ويواصل عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ضحايا محتملين آخرين. في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حول قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور الجنوبية نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسة. في المقابل، تتمسك طهران بمواقفها وتشدد على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء، أسفرت هجمات روسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر، أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة أسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
3: من العام 1970 في البحرين.
4: قول منتخب عمان.
5: عدم التعادل في الست دقائق الأخيرة.
3: إلى خليج 27 في جدة.
6: يا الله على هدف في غاية الروعة.
7: أي جنون هذا، كأس الخليج.
8: هلا هلا هلا، مكانه حلو.
9: بين الصافرتين
3: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
9: بين الصافرتين
10: خليجي 24، حين كتبت البحرين أول فصول المجد. الدوحة مدينة تعرف كيف تصغي لحديث البحر وتجيد الإصغاء إلى المستقبل، من كتارا حيث تلتقي الثقافة بالبحر إلى مشيرب قلب الدوحة الذي يجمع عبق الأمس بملامح الغد، من سوق واقف بأزقته القديمة إلى الكورنيش حيث الأبراج تشق السماء، كانت الدوحة ترسم مشهدا لا يشبه سواه. في نوفمبر من عام 2019 حين استضافت خليجي 24، انطلقت منافسات النسخة 24 لكأس الخليج بعد عامين من خليجي 23 التي اعتلى الأحمر منصة مجدها بعز وفخر. عاد العمانيون للدفاع عن تاجهم، وعادت المنتخبات الخليجية تبحث عن منصة التتويج، لكن هذه المرة أزاحت البطولة النقاب عن بطل جديد. ثمانية منتخبات في مجموعتين وطريق واحد نحو الكأس. في المجموعة الأولى العراق يبدأ بقوة، يفوز على قطر ثم يتجاوز الإمارات ويتعادل مع اليمن، 7 نقاط وصدارة عراقية. أما قطر فاستعادت توازنها بعد البداية الصعبة وفازت على اليمن ثم الإمارات لتخطف بطاقة التأهل الثانية. وفي المجموعة الثانية كان الأحمر العماني يدخل البطولة بثوب حامل اللقب، لكن البداية جاءت هادئة، تعادل أمام البحرين من دون أهداف، ثم استعاد جانبا من بريقه بالفوز على الكويت بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 4 نقاط. وفي الجهة الأخرى الكويت تفاجئ السعودية، والسعودية ترد بالفوز على البحرين، ثم تأتي الجولة الأخيرة لوضع النقاط على الحروف. عمان أمام السعودية مباراة لا تحتمل الحسابات، 3 أهداف سعودية مقابل هدف عماني سجله المنذر العلوي، وهكذا حسم الأخضر صدارة المجموعة. أما البحرين فخطفت البطاقة الثانية بفارق الأهداف عن عمان. الأحمر العماني حامل اللقب خارج أسوار خليجي 24 من دور المجموعات، ترك الأحمر الكأس وعاد إلى مسقط ليبحث من جديد عن مجد قريب. المربع الذهبي كان محتدما، العراق في مواجهة البحرين والسعودية أمام قطر صاحبة الأرض. في المباراة الأولى تقدم العراق مبكرا ثم عاد البحرين مرة أخرى، 2 هدف ومثلهما للبحرين. الطرفان يتمسكان بخيوط الحكاية ويتشبثان بالأمل. الوقت الإضافي لم يأتي بجديد، الشباك عصية صامتة لا تقبل المساس، ركلات الترجيح هي الحل الأخير. ومن نقطة الترجيح ابتسمت الكرة للبحرين 5-3، البحرين إلى النهائي. في نصف النهائي الآخر كان المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، الأخضر يتقدم بواسطة عبد الله الحمدان، هدف كان كافيا ليحمل السعودية للمباراة النهائية.
4: يا مغمور، هنا الكرة العرضية الموجودة لصالح المنتخب السعودي. المنتخب السعودي والهدف الأول، عبد الله الحمدان يأتي بأول الأخبار، كرة خاطفة سريعة مباغتة يأتي من خلالها الصقور بالخبر الأول في هذا اللقاء الكبير.
10: اكتمل المشهد النهائي، السعودية والبحرين وجها لوجه والكأس بينهما. في 8 ديسمبر من عام 2019 ومن استاد عبد الله بن خليفة، كان المشهد الأخير من خليج 24. البحرين تبحث عن اللقب الأول والسعودية تبحث عن كأس جديدة. على الورق كانت كفة السعودية أرجح، لكن الملعب نطق وانحاز للبحرين عندما سجل محمد الرميحي هدف الفوز في الدقيقة 69.
4: سعيد، محاولة خطر للبحرين، جول جول جول في ليلة للتاريخ، البحريني يبحث عن كتابة التاريخ، الرميحي يظهر، الرميحي يتقدم، المدرج الأحمر يغلي، يا سلام، أول الأخبار.
10: البحرين تتقدم بهدف، لم يتبقى الكثير، السعودية تضغط، تحاصر، تحاول، البحرين تصمد، تدافع، وجمهورها يؤازر، البحرين تنتصر.

0: الحكاية انتهت بحرينية ليتوج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخه بعد 49 عاما من الانتظار. وصل المنتخب البحريني إلى المجد الخليجي. لم تكن ليلة عادية، كانت ليلة تغير في تاريخ البطولة. البحرين المنتخب الذي شارك في النسخة الأولى في عام 1970 وظل يبحث عن لقبه الأول عاد من الدوحة وهو يحمل الكأس. في خليج 24 لم يكن الطريق إلى الكأس مستقيما، بل تعرج بتعادل وانتصارات وتأزم بركلات ترجيح ومباريات حسمت بالتفاصيل. في خليج 24 15 لقاء و45 هدفا. من تلك الليلة لم تعد البحرين تبحث عن أول كأس، بل أصبحت من أصحاب الكأس. هكذا أسدل الستار على خليج 24، بطولة بدأت في الدوحة وانتهت بفرحة بحرينية، وفي كل مرة تتغير الألوان وتتبدل الوجوه، لكن تبقى الحكاية واحدة. فيما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
3: سجل هدف.
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من برنامج صوت الشباب. نحييكم ورفقتكم السلامة، نسعد أن نرافقكم هذا المشوار من الآن الثانية ظهرا حتى تمام الرابعة، حديث الشباب وكذلك حوار يجمعنا بالشباب العماني المعطاء في مختلف المجالات. مساحة نقترب فيها من منجزات وطنية، نقترب منها فيها من ما يتحقق من حولنا من قبل الشباب ومن كل من يعمل في كافة المجالات. نسعد دائما أن نرافقكم مستمعينا وفي مطلع هذا الأسبوع يوم الأحد 4 أكتوبر لعام 2026، مساحة نسعد دائما أن نتشاركها أكيد برفقتكم. نعتذر منكم، الصوت قرر أنه فجأة يروح. عموما ساعتين نقضيها برفقتكم أكيد مستمعينا، ونسعد دائما أن نرافقكم هذا المشوار. ودائما ما يثري هذه المساحة حقيقة هو مشاركاتكم وكذلك مداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 724-42-009. نسعد دائما بهذا التواصل ونرافقكم كفريق عمل لهذه الحلقة، مريم البداعي، سالم الصريدي، وهذه تحيات المخرج مروان السعيدي.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، نرحب بكم أينما كنتم تستمعون لهذا البرنامج، برنامج صوت الشباب الذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى يوم الأربعاء، ونسعد دائما بهذا التواصل برفقتكم مستمعينا.

اليوم طبعا مستمعينا عندنا مواضيع منوعة ومختلفة، ومثل ما متعودين في برنامج صوت الشباب الفقرات تتجدد بتجدد الأيام طبعا، وبداية الأسبوع عندنا فقرة ثابتة وهي فقرة البساط الأخضر. نقترب من خلال هذه الفقرة بالشباب المهتم بقطاع الزراعة، أيضا المشاريع التي ما من شأنها أن تعزز أيضا هذا القطاع والمبادرات أيضا. فاليوم احنا من خلال مساحة صوت الشباب عندنا نقاش عن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي فتحت في قطاع الثروة الزراعية والسمكية، عن الشباب الذي يعني قرر أنه يدخل مجال الزراعة ويغير نظرة المجتمع عن هذه المهنة من خلال تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي وتثقيف أيضا وإعطاء المعلومات حول هذا القطاع. أيضا عندنا وقفة حول انطلاق إن شاء الله يوم غد أكتوبر العمران السادس اللي راح يشهد حضور عالمي وفرص جديدة لكل المهتمين بالقطاع العقاري، وبرنامج هذا العام حقيقة ثري جدا بالفقرات وكذلك المواضيع وأيضا الجلسات التي تناقش في أو تزامنا مع انطلاق أكتوبر العمران. هذه هي حزمة من المواضيع مستمعين اللي راح نتحدث فيها إن شاء الله في بداية وقفتنا أو محطتنا الأولى، راح تكون حول الشراكة التي أتت بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية التي حققت 97 مليون ريال عماني مشاريع موطنة، وأيضا 122 مليون ريال عماني في فرص استثمارية جديدة. نتحدث عن هذه الأرقام برفقة المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لمنصة استثمر في عمان. أيضا من الجوانب التي سنتحدث عنها في برنامج صوت الشباب اليوم فقرة جائزة ثقافة الطفل التي اختتمت اليوم هنا في مسرح وزارة الإعلام، وتحتفي هذه الجائزة بمسابقة تحدث كي أراك، المسابقة الموجهة للأطفال لإعداد محتوى مرئي قصير يركز على الطاقة والاستدامة والابتكار. سنحاور فواز بن أنور الحاتمي وغالية العبري، هم الطلبة اللي فازوا اليوم في مسار تحدث كي أراك. عاد سمحوا لنا يعني اليوم صوتي والفيروس هذا اللي منتشر كفانا يعني شر هذه الأمراض. إن شاء الله راح نحاور اليوم الأطفال في هذا الجانب المهم والمشاركة أيضا وحصولهم على هذه الجوائز. أيضا في البساط الأخضر مستمعينا نتكلم عن ثقافة الزراعة برفقة ضيفنا الفاضل سالم بن حمد الشبلي وهو مهتم بالزراعة ونشر ثقافة الزراعة. سنتحدث في جوانب مختلفة، اهتماماته أيضا في استخدام اليوم مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة تثقيف لأقرانه من الشباب. ختاما أيضا مستمعينا نتحدث حول أكتوبر العمران وانطلاقته إن شاء الله يوم غد في الخامس من أكتوبر. إذن هذه هي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعوا لبرنامج صوت الشباب. في أولى فقراتنا مستمعينا في وطن ينجز نتحدث حول الشراكة بين القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص. عنوان الزميل سالم هذه الفقرة بالشراكات الاستثمارية. الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية أثمرت نتائج ملموسة، 97 مليون ريال عماني في مشاريع موطنة و122 مليون ريال عماني في فرص استثمارية جديدة. أرحب بضيفي عبر الاتصال المهندس ناصر بن خليفة الكندي، الرئيس التنفيذي لمنصة استثمر في عمان. أهلا وسهلا بك معنا المهندس ناصر.
1: أهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة أختي الكريمة.
0: أهلا وسهلا بك. دعنا في البداية نتحدث عن هذه الشراكة، ما الذي غيرته اليوم هذه الشراكة بين استثمر في عمان وكذلك وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مسار تحويل احتياجات هذه القطاعات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. طبعا الشراكة بين استثمر في عمان الممثلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشكل أكيد ساهمت في توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المختلفة، وخصوصا أن متابعة هذه المشاريع والفرص الاستثمارية تحتاج دوما تعاون بين الجهات الحكومية. الحمد لله هذا التعاون طبعا ساهم في تسريع توطين بعض المشاريع الاستثمارية، واللي أكيد معظم المستمعين الكرام اطلعوا عليها في نشرات الأخبار المختلفة، وساعدت في تقليص كثير من التحديات اللي ممكن تواجه المستثمرين، كون أن هذه المشاريع طبعا تقع بين أكثر من جهة حكومية. الحمد لله التعاون هذا أنتج ثماره، والحمد لله توفقنا في توطين أكثر من 12 مشروع استثماري بقيمة 97 مليون ريال عماني، ومثل ما ذكرت أختي الكريمة ما

0: حاولنا قدر الإمكان أن يكون في تعميم لهذا الصناعات وهذه المشاريع على مختلف المناطق ومحافظات السلطنة.
1: ممتاز.
0: فولله الحمد في عندنا مشروع لنا في صلالة اللي هو مدينة اللحوم، وفي مصنع خاص بطعام للحيوانات الأليفة، وفي عندنا في مدينة خزائن الاقتصادية مشروعين للمواد الغذائية والمرطبات، وفي عندنا طبعا في الأراضي المخصصة للمشاريع مثل الفحم الأخضر ومشروع زراعة النخيل، وفي عندنا مشاريع أخرى متوزعة بين قريات وبركة والخابورة، منها مصنع تاج البحر ومتحف نحل العسل، وفي
1: ممتاز.
0: عندنا نفس في مصنع خاص بالجلس الزراعي اللي يستخدم في معالجة التربة. الشاهد في الموضوع أنه طبعا كل مشروع له خصوصيته، كل مشروع له تحدياته، حجمه الاستثماري، ويعتمد على النشاط والموقع والمنتج المستهدف ومكان التصدير اللي راح يصدر له هذه المنتجات.
1: ممتاز. كيف تحددون يعني مهندس أولوية المشروعات اللي تستقطبونها أو تسعون إلى استقطابها استنادا ربما إلى الفجوات التي تحتاجها سلطنة عمان أو تحتاج إلى سدها في الإنتاج الغذائي؟
0: طبعا اكيد احنا مراجعيتنا الاولى والدائما هي رؤيه عمان 2040،
1: نعم.
0: ونحاول قدر الامكان بالتنسيق مع الجهات المعنيه في هذا الاطار او في هذا الشان، كان مع وزاره الثروه الزراعيه والسمكيه وموارد المياه،
1: نعم.
0: نشوف ايش هي السله الغذائيه وايش النقص اللي الحين نعاني احنا في سلطنه عمان، نحاول قدر الامكان يكون في تنوع بين تنميه صادراتنا واحلال وارداتنا. فالتنسيق دائم بيننا وبين الوزاره المعنيه، وفي نفس الوقت نحاول نشوف قدر الإمكان الأثر والجاهزية لهذا القطاع، فنحاول ما نستقطب مشاريع إلا إذا كنا جاهزين من ناحية الانفراستراكشر أو خلينا نقول البنية التحتية،
1: ممتاز.
0: وفي نفس الوقت الأثر المتوقع منه على البلد وعلى صادراتنا يكون بشكل ملموس. فهذا تقريبا يعني البوصلة اللي نعتمدها في استقطابنا للمشاريع وفي اختيارنا للفرص الاستثمارية اللي راح نأطرها للمستقبل.
1: نعم ممتاز. أيضا ذكرت مهندس وكما ذكر أيضا في الخبر هناك 13 فرصة استثمارية اليوم مطروحة أمام المستثمرين. دعنا نضع هنا سؤال، إيش المتطلبات للالتحاق ب أو الاستثمار في هذه الفرص الاستثمارية؟
0: المتطلبات بأمانة تختلف من مشروع لمشروع أو من
1: نعم.
0: فرصة لفرصة، مرة ثانية بحسب طبيعة المشروع، وطبعا ممكن للمستثمر يطلع على كل تفاصيل الفرص من خلال منصة تستثمر في عمان. في عندنا دراسات جدوى أولية
1: ممتاز.
0: موجودة في المنصة، وفي عندنا طبعا الفريق المعني بتعطيل الفرص اللي ممكن يجاوب على أي سؤال أو أي استفسار. بس الشاهد في الأمر طبعا هو احنا دائما ما نستقطب المشاريع أو المستثمرين خلينا نقول بس لمجرد التوقيع، ولكن غرضنا دائما هو الأخذ المشروع لنقطة النهاية بحيث أنه يبدي في مرحلة التنفيذ بأسرع طريقة ممكنة. فنطلب الخبرة التقنية اللي تتواجد عند المستثمرين، طبعا نسأل عن التمويل المالي والقدرة المالية على تمويل المشروع،
1: ممتاز.
0: وفي نفس الوقت يعني إذا كان المستثمر مستهدف السوق المحلي فقط أو السوق الخارجي، هذا شيء نفس الشيء يعني يهمنا عشان نعرف قدرة المستثمر واتصاله بشبكة المستثمرين الآخرين حول العالم.
1: نعم.
0: بالنسبة لنا 13 فرصة هي طبعا نقطة بداية وانطلاقة وليست النهاية. في عندنا
1: أكيد.
0: السلة الغذائية فيها طبعا عدد كبير من الفرص الاستثمارية، ارتئينا نبدي بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية بهذا 13 فرصة، وبتكون إن شاء الله في فرص تباعا تطلق في الأشهر القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله، بإذن الله تعالى. أيضا يعني نأتي إلى دور اليوم منصة استثمر في عمان، إذا واجه خلينا نقول المستثمر تعثرا ربما في الإجراءات بين الجهات المعنية، كيف تتدخل هنا استثمر في عمان لمعالجة ومتابعة أيضا المشروع حتى يبدأ تنفيذه؟
0: طبعا المنصة هي تعمل هنا كحلقة وصل بين
1: ممتاز.
0: المستثمر والجهات الحكومية والفرص الاستثمارية نفسها، ودور المنصة ما بس يعني تربط المستثمر بالفرصة، وإنما هي يبدأ دورها قبل هذه المرحلة، احنا نبدأ حتى في بلورة الفكرة نفسها وتأطير الفرصة.
1: ممتاز.
0: فنتعاون في عندنا فريق مختص لتأطير الفرص الاستثمارية، يتعاون مع الفرق المختصة في المؤسسات عشان نخرج بفرصة ممكن استثمارها ويكون بالفعل فيها عائد ربحي جيد للمستثمر وللبلد. فطبعا الدور يبدأ من توفير البيانات عشان تكون الفرصة الاستثمارية مجدية، فهم احتياجات المستثمر، ربطه بالجهات المعنية إذا في أي تحديات قد تظهر خلال رحلة المشروع، يكون في عندنا احنا نسميه مدير علاقات مستثمرين،
1: نعم
0: هو المعني طبعا بحل حالة التحديات وتوصيل

0: مستثمر وإعطائه كل المعلومات اللي تساعده في مشروع الاستثماري.
1: نعم ممتاز. أيضا يعني أعود للفرص الاستثمارية الموضوعة أو الإضافية والتي يعني تأتي بقيمة كبيرة 122 مليون ريال عماني. أسأل هنا ما صيغة أو ما صيغ المشاركة الممكنة للمستثمر العماني الذي ربما لا يستطيع تمويل مشروع كامل بمفرده؟
0: نعم طبعا احنا واحدة من اختصاصات منصة استثمار في عمان ان نربط المستثمر الاجنبي بالمستثمر العماني،
1: ممتاز.
0: وقد يكون المستثمر العماني هو شريك مبدئيا في هذه المشاريع لغايه ما يكتسب الخبره التقنيه ويكون عنده بالفعل القدره الماليه عشان في المستقبل يكون هو مالك المشروع بنفسه.
1: نعم
0: فاحنا نحاول قدر الامكان نربط بين المستثمرين المحتملين الاجانب مع المستثمرين العمانيين، والحمد لله يعني شايفين في اقبال كبير من شبابنا ومن مؤسساتنا الصغيره والمتوسطه في هذا الشان، وفي دعم كبير من الوزاره في هذا الخصوص لتسهيل دخول المستثمرين المحليين لهذا السوق. تقريبا معظم المشاريع اللي وطنت ال 12 مشروع، يعني اذا ما كلها انا ما اعرف الرقم بالضبط، بس معظمها فيها شريك عماني.
1: ممتاز.
0: فالحمد لله يعني المنظومه جالسه تتشكل، في خبرات جالسه تنقل لشبابنا وبناتنا، ونفس الشيء في خبرات قاعدة تنقل من شبابنا وبناتنا ومن مؤسساتنا للمستثمر الأجنبي بحكم معرفتهم للطبيعة العمانية، للطبيعة الصحراوية، الجو العماني، وإيش
1: ممتاز.
0: مطلوب بالضبط في عمان وفي دول الخليج.
1: نعم، هل هناك يعني توسع إن شاء الله قادم أو توقعات تضعوها لهذا النوع من الشركات أو الشراكات عذرا مع جهات حكومية أيضا أخرى؟
0: أكيد طبعا إحنا بدينا ولله الحمد مع مجموعة من القطاعات الأخرى. هناك طبعا في مجال كبير للتوسع، مثل ما قلنا إن البوصلة دائما هي رؤية 2040 اللي ركزت على قطاعات كثيرة، من ضمنها طبعا الصناعات التحويلية، الصناعات الدوائية، السياحة، التطوير العقاري، وقاعدين نشتغل مع معظم الجهات الحكومية. اليوم ممكن عرضنا لتجربتنا مع وزارة الثروة الزراعية بحكم إن هي ناضجة بشكل أكبر،
1: نعم
0: لكن إن شاء الله في قادم الأيام بيكون في إعلان عن شراكات مع مؤسسات أخرى بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: وقاعدين نشتغل مع المؤسسات بشكل متكامل ومنسجم مع توجهات القطاعات نفسها.
1: نعم بإذن الله تعالى. أختتم بهذا السؤال برفقتك مهندس ناصر فيما يتعلق بقياس نجاح هذا النوع من الاستثمارات، هل هناك مؤشرات يعني تعتمدوها لقياس الأثر الفعلي لهذا النوع من الاستثمارات خاصة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني إلى جانب أيضا قيمة اليوم رؤوس الأموال هذه المستقطبة؟
0: نعم طبعا قياس الأداء يكون بأكثر من طريقة. أولها ممكن يكون توطين المشاريع هذه نفسها في سلطنة عمان، واللي هو مثلا نقول إنه هل ال 97 مليون بالفعل وطنت في أرض الواقع أو لا، هذا قياس أداء واحد. هل هذه الصناعات ساعدتنا في إحلال وارداتنا؟ فإذا كنت أنا مثلا أستورد 70% من هذا المنتج، هل يوم نقص ل 60% أو 50%؟ هل هذه المشاريع ساعدتني في خلق فرص عمل جديدة لشبابنا وبناتنا؟ ففي أكثر من يعني خلنا نقول مؤشر قياس نعتمده على أساس نعرف إنه بالفعل هل إحنا في الاتجاه الصحيح أو لا. ولله الحمد كل المؤشرات يعني تؤكد إن إحنا في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله قادم أيام يعني راح نشوف أثر هذه المشاريع في أرض الواقع لما تبدأ في عمليات الإنتاجية بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله تعالى. يعني نشكرك على يعني إثراء هذه المساحة من برنامج صوت الشباب والحديث عن هذه الشراكات الاستثمارية. كل الشكر لك المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لمنصة استثمر في عمان، كل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: إذن مستمعينا هذه كانت محطتنا الأولى في برنامج صوت الشباب، وهذا الحديث مستمر معكم.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، نحييكم أينما كنتم تستمعوا لبرنامج صوت الشباب. لازلنا مكملين معكم هذا المشوار حتى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. رافقتكم السلامة أينما كانت وجهتكم. وقفتنا القادمة واحدة من أمتع الوقفات أتوقع بالنسبة لي اليوم، بنتكلم عن جائزة ثقافة الطفل التي اختتمت اليوم هنا في مسرح وزارة الإعلام في مسابقة تحدث كي أراك. هذه المسابقة الموجهة للأطفال، وطبعا اليوم اختتمت وتم تتويج الفائزين بهذه الجائزة. وأرحب بضيوفي الفائزين في هذه الجائزة. اليوم معانا في الاستوديو فواز بن أنور الحاتمي، وهو الحاصل على المركز الخامس. أهلا وسهلا بك معانا ومبروك الفوز. كيف حالك؟
1: الحمد لله طيب.
0: كيف كان اليوم؟
1: كان حلو.
0: حلو؟
1: أيوه.
0: الحمد لله. بسأل طبعا أنا عن تفاصيل. وأيضا أرحب بضيفتنا الجميلة غالية بن طلال العبري، أيضا الفائزة في المركز الثاني. وأهلا وسهلا معانا فيش غالية معانا. أهلا وسهلا.
2: أهلا.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: كيف كان اليوم؟
2: جميل.
0: جميل؟ انزين، خلونا نبدأ بالحديث عن المشاركة في هذه الجائزة. أبدأ من عندك فواز، كيف كانت المشاركة في هذه المسابقة؟
1: كانت مشاركة حلوة وتعلمنا أشياء منها واجد وحاولنا والحمد لله.
0: كيف كان التدريب قبل اليوم الختامي؟
1: كنا أول شيء أمس كان بروفة ومع البروفة بدون هالبروفة أنا كنت أتدرب أمام المرايا.
0: أمام المرايا، واستفدت من هذا النوع من التدريب؟
1: أيوة.
0: حلو. أروح لغالية، كيف كان الاستعداد للمسابقة؟
3: زين الحمد لله.
0: الحمد لله. غالية، أنت قلتي تريدي تصيري مذيعة صح؟
3: صح،
0: بس ما تتكلمي واجد من عند الميكروفون، ولا خلاص تكلمتي في المسابقة اليوم واجد؟ ها؟
3: ما حد والله.
0: انزين، كيف كانت اليوم المسابقة؟
3: جميلة.
0: جميلة؟ ايش قدمتي في المسرح؟
3: قدمت عن موضوع الطاقة.
0: موضوع الطاقة، وايش المحتوى اللي قدمتي في جانب الطاقة؟ ايش اللي قلتي اليوم؟
3: قلت انه الدرون انه يوكل الطاقة.
0: خبرينا كيف كان؟
3: يوم يوكل الطاقة كان يكبر عام عام، وبعدين أنا فكرت بسرعة وزويت له خطة وعرفت كيف أهزمه.
0: وكيف؟
3: نحافظ على الطاقة ونبني المكيف والمصابيح ما ندعيهن شغالة. ويوم أزود ذي الخطة كان هدرون يصغر عام عام.
0: حلو. وكيف قدمتي هذه الفكرة اليوم للجمهور ولجنة التحكيم الموجودين في المسرح؟
3: قدمتها بطلاقة.
0: بطلاقة، عشان كذا اليوم انتي فزتي بالمركز الثاني. بس كنتي كذا هادية ولا كنتي أكثر صوتش أعلى؟
3: ما حدرون كان صوتي أعلى، وأنا لما أتكلم كان شوية منخفض.
0: ليش؟
3: عشان حدرون كان هو يأكل الطاقة وأنا عاجب.
0: فأنتي تنصحي اليوم الأطفال بأنهم ينتبهوا في هذا الجانب. زين، أروح لي أيضا، أنتقل لي صديقنا فواز. فواز، إيش الجانب اللي تحدثت عنه اليوم في المسابقة؟
1: عن الابتكار.
0: عن الابتكار، إيش الفكرة اللي قدمتها أو كيف تحدثت في هذا الجانب؟
1: تحدثت أن الابتكار ما أنه شيء لازم أنا أصنعه، ما حد كان قبل صنعنه، أنا أسوي أشوف شيء كل حد يعرفه وأحاول أطوره عشان يفيد الناس.
0: جميل. وكيف قدمت هذه يعني عيشنا وكأنك في المسرح، كيف قدمت هذه الفكرة؟
1: يعني أقول شو قلته؟
0: أيوة قول لي قلته.
1: لو قلت لكم أن مستقبل عمان موجود في يدي الآن، هل ستصدقونني؟ هذه مجرد نواة تمر صغيرة، لكنني لو زرعتها قد تصبح نخلة، وأنا أؤمن أن عمان تشبهها، فعمان لم تبنى في يوم واحد كان لها جذر وأرض وشمس وأناس آمنوا بها وسقوها بالصبر والعمل. أجدادنا بنوا وآباؤنا أكملوا واليوم جاء دورنا، لكن هناك مشكلة صغيرة. عمري 10 سنوات فقط وعمان أكبر مني بكثير، فكيف لطفل مثلي أن يساعد وطنا بهذا الحجم؟ ظللت أفكر حتى اكتشفت شيئا، أن كل شيء كبير كان يوما صغيرا، وكل فكرة كبيرة كانت سؤالا صغير. لماذا نفعلها بهذه الطريقة؟ لماذا لا نفعلها بطريقة أخرى؟ لماذا لا نحول المشكلة إلى فكرة؟ من هنا أحببت كلمة الابتكار. فالابتكار في نظري ليس أن أصنع شيئا لم يصنعه أحد من قبل، بل أن أنظر إلى شيء يعرفه الجميع وأسأل هل نستطيع أن نجعله أفضل؟ وأنظر إلى شمس عمان وأراها أكثر من ضوء يملأ سماءنا، أراها طاقة يمكن أن تصنع مستقبلنا. وقد بدأت عمان تستفيد من هذه الطاقة، لكن سؤالي: كيف نجعل ما بدأناه اليوم أكبر غدا؟ كيف نطور أفكارنا ونحافظ على مواردنا ونجعل الابتكار جزءا من حياتنا؟ فالمستقبل لا يبنى بفكرة نبدأها فقط، بل بعمل نواصل تطويره. وأنظر إلى مدارسنا وأتمنى أن نتعلم لا الإجابة فقط، بل كيف نصنع السؤال. وأنظر إلى شباب عمان وأتخيلهم لا يبحثون عن فرص فحسب، بل يصنعون فرصا يبحث عنها العالم كله. أتخيل عمان تكبر في علمها وفي أفكار أبنائها وفي مدنها وفي اقتصادها وفي قدرتها على أن تقف بثقة بين دول العالم. لكن هناك شيء واحد لا أريده أن يتغير: جذورها. فقد تعلمت من النخلة كلما ارتفعت احتاجت إلى جذور أعمق، وهكذا أريد عمان تتقدم ولا تنسى تاريخها، تبتكر ولا تنسى هويتها، تذهب بعيدا ولا تنسى من أين بدأت. وأحيانا أتخيل نفسي في عام 2040، لن أكون طفلا في العاشرة، بل سأكون شابا في 24، ربما مهندسا أو باحثا أو رائد أعمال أو شيء يصنعه شغفي ولم أفكر به اليوم أصلا. لكنني أتمنى أن أقف يومها وأنظر إلى عمان وأقول: لقد كبرت أنا وكبرت عمان معي، وجعلتني هذه النواة الصغيرة أفكر في شيء آخر. لو تركتها في يدي ستبقى بذرة، لكنني لو زرعتها قد تصبح نخلة، ويأتي طفل يجلس تحت ظلها ولا يعلم من زرعها لكن يعيش أثره. وهكذا أريد أن أكون مع عمان. لا أريد أن أنتظر عمان التي سأعيش فيها، أريد أن أزرع عمان التي سيعيش فيها من بعدي.
0: ما شاء الله، جميل جميل جدا. يعني هناك رسائل رائعة تقدمها من خلال هذه الكلمة، وخاصة نحن نتكلم اليوم عن كيف نريد عمان أن تكون إن شاء الله في 2040 أو مع رؤية عمان 2040. غالية، كيف قدمتي أيضا أنت في المسرح نفس فواز؟ أيوة، قدميها طبعا.
4: ذات صباح خرجت إلى الحديقة ألعب وأستمتع بأشعة الشمس، وفجأة شفت شيء يلمع تحت الشجرة، نظارة غريبة من صاحبها، ومن شدة الفضول لبستها. واو، شفت أشعة الشمس تتحول إلى خيوط ذهبية براقة، يا لجمالها! هل هذه طاقة الشمس؟ سمعت صوت غريب ها ها ها ها ها. التفت بسرعة وإذا بمخلوق غريب يقف خلفي. قال تحس بنظور ما تحميك من شر؟ من أنت؟ أنا هدرون أكل الطاقة المهجرة. وفجأة فتح فمه وش والتهم طاقة ليت شغالة بدون حاجة وكبر هدرون. ثم التهم طاقة مكيف في غرفة فارغة ثم شاحن موصول بالكهرباء وأصبح هدرون أكبر وأكبر. يا ربي إذا استمر هكذا بياكل كل الطاقة عندنا. فكرت بسرعة وقلت لازم أتصرف. بديت أطفي كل ما نحتاج الطف. وقفت المكيف في الغرفة الفارغة وفصلت الأجهزة والشواحن التي لا نستخدمها. وفجأة لاحظت شيء، هدرون بدأ يصغر. ها انت ضعف، عرفت كيف أهزمك. وفجأة أضاءت النظارة السحرية وقالت لن تنتهي مهمتك، بعد لا يكفي أن نمنع حدر الطاقة، بل علينا أن نستفيد من طاقة الشمس. نفتح النوافذ ليدخل ضوء الشمس بدل تشغيل المصابيح. نستخدم الطاقة الشمسية في الإنارة والأجهزة والمصانع والمستشفيات. وكلما وفرت الطاقة واستفدت من طاقة الشمس كان هدرون يصغر أكثر وأكثر حتى أصبح صغير جدا. قال وهو يلهث هذه المرة هزمتيني، لكن برجع إذا هدرتم الطاقة ما تقدر، لأن عرفت سر قوتك في هدرون للطاقة. واختفى هدرون وعرفت إن الطاقة نعمة نحافظ عليها ولا نهدرها. والآن هل أنتم مستعدون نهزم هدرون؟
0: نعم مستعدون لأن نهزم هدرون، لكن أنت من خلال هذه القصة اللي رويتينا إياها وكيف تحدثت كيف هزمتي هدر الطاقة بأنك أنت تسكري الليتات والمكيفات صح؟ لكن تطبقي هذا الشيء أيضا في البيت؟ نعم. تسعي بأنك أنت تعلمي أخوانك وأيضا أصدقائك في المدرسة بأن ما نهدر الطاقة؟
1: يوم أكون الصباح ما أشغل المصابيح أفتح النافذ عشان يدخل الشمس.
0: جميل. وإيش بعد السلوكيات اللي تقومي بها عشان ما نهدر الطاقة؟
1: المكيف يوم ما أحتاجه في الغرفة أبنده على طول.
0: شاطرة. بعد إيش الأشياء اللي تحاولي توصليها أيضا لزملائك في المدرسة إذا كان إذا شاهدتي موقف مثلا مرتبط بهدر الطاقة؟ عند المايك.
1: أنصحهم إنهم ما يهدروا الطاقة وما يشغلوا كل الليتات في الصف.
0: شاطرة. وإن شاء الله نحن أيضا نتعلم إن نحن ما نهدر الطاقة. أرجع لك أيضا صديقنا فواز قبل المشاركة في هذه المسابقة وحتى لما انطرح هذا النوع من المواضيع، كيف شاركت أو كيف تحمست لهذه المشاركة؟
5: أول شيء أمي وأبي حفزوني، قالي هذه مسابقة مشاركة، ترى أنت ما خسران شيء.
0: صح.
5: المسابقات فوز وخسارة.
0: صح. وأنت توقعت أن الفوز اليوم؟ توقعت أنك بتفوز اليوم؟
5: من الخمسة؟
0: هيو.
5: لا
0: أبداً؟
5: هيو.
0: ليش؟
5: أنه من بين 300 شخص.
0: بس أنت كنت قدها.
5: أيوة الحمد.
0: وهذا إيش يعطينا إثبات على إيش؟
5: أنه الإرادة والمحاولة صنع المستحيلات.
0: صح. إنزين بالنسبة لجانب الابتكار، تفكر أنت في أفكار وابتكارات وأنت في المدرسة أو حتى يعني عندك فكرة أنك تكون مبتكر؟
5: هو لا صراحة
0: أبدا. إيش أنت حاب تكون لما تكبر؟
5: مهندس إن شاء الله.
0: مهندس إيش؟
5: إن شاء الله مهندس معماري.
0: مهندس معماري حلو. إيش الأشياء اللي تحب تشوفها في المعمار، في الجانب المعماري تحب تغيرها؟ إيش اللي ألهمك يعني عشان تكون مهندس معماري؟
5: أنا اللي ألهمني أني أحب كيف أصمم البيت وتفاصيله.
0: حلو.
5: لأن البيت كل مرة مكان جذاب يكون أحلى ويكون يعني أنت مرتاح تكون فيه أصلاً. تكون سعيد في هذا البيت.
0: حلو، تتوقع لين 2040 إن شاء الله كيف بيكون شكل البيوت، شكل المعمار، تحس بيختلف ولا بيكون نفسه؟
5: أكيد بتكون بنايات متطورة.
0: حلو،
5: يمكن يكون عندنا ناطحات سحاب.
0: ممكن
5: وهكذا.
0: حلو، أكيد يعني بوجود المهندس المعماري فواز بتتغير واجد أشياء، صح؟
5: صح
0: صح. احنا بنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل مع أصدقائنا.
6: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
7: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
6: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
7: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب، واليوم انا معاي شباب المستقبل في الاستوديو، فواز بن انور الحاتمي وغاليه بن طلال العبري، الفائزين في جائزه ثقافه الطفل مسابقه تحدث كي اراك. اهلا وسهلا فيكم من جديد معانا. غالية،
1: نعم،
0: قالوا لي إن عندش مشاركات عوم، خبريني عن مشاركاتش.
1: شاركت
0: طبعاً أنا تعلمت عوم اليوم من غالية صديقتي.
1: شاركت في مسابقة حكوات الظاهرة وحصلت على المركز الثاني بفضل الله، وشاركت في
0: تحدث كي أراك.
1: تحدث كي أراك وحصلت مرة على المركز الثاني.
0: جميل. أنت تحبي تشاركي في هذه المسابقات؟
1: أحب عوم.
0: إنزين، ما تحسي إنه يأثر على المدرسة والمذاكرة ولا عادي؟ كيف ترتبي وقتش؟
1: أرتب وقت أول شيء أذاكر، وإذا حصلت وقت فراغ أروح أتدرب على القصة.
0: من يساعدش؟
1: أمي.
0: جميل. وتحبي تشاركي بعدين مستقبلا في مسابقات أكثر؟
1: أحب.
0: جميل. أروح لك فواز في نفس النقطة، هل لك مشاركات سابقة غير مسابقة تحدث كي أراك؟
2: مسابقة المذيع الصغير.
0: وأنا سألك، أنت تريد تصير مذيع ولا لا؟ قال يعني ما متأكد. ليش؟ كيف كانت تجربة المذيع الصغير؟
2: كانت تجربة حلوة، والحمد لله حصلنا على المركز الثاني.
0: ممتاز، معناته أنت مذيع شاطر صح؟
2: ايوه.
0: بعدين قال لي لا، انا اريد اصير مهندس بس. لكن وش النصيحه؟
2: ان اصير مهندس ومذيع.
0: مهندس ومذيع في نفس الوقت ما يمنع. انزين، ايش تعلمت عن المذيع وكيف يكون المذيع؟
2: ان المذيع يتصف بصفات منها ان يكون مبتسم دائما، طلاقه في الكلام، ينطق مخارج الحروف صحيحه.
0: صحيح، جميل جدا. إيش تستفيد من وجودك في هذه المسابقات، هذه المشاركات؟ تحسها كيف تصقل أيضا مهاراتك؟
2: يعني أنت تطور مهارتك في الشيء اللي تحب تمارسه أولا، ويعني هذا يدربك مثلا طلاقة الكلام، تتكلم طلاقة، تتكلم بفصاحة.
0: جميل، جميل جدا. أيضا يعني بنفس السؤال اللي سألته غالية، كيف كنت ترتب وقتك إذا أنت كنت مشارك في هذا النوع من المسابقات اللي يحتاج لها أن أنت دائما تكون مستمر أنك تحفظ، تتدرب على حضورك في المسرح؟ كيف كنت تقسم وقتك وعندك أكيد واجبات واختبارات ومدرسة؟
2: هو أكثر شيء ترى ما يعطونا واجبات، ما يعطونا واجبات وأكون مخلص كل شيء اللي عليه، أروح أجهز النص، أشوف أحاول، إذا حسيت نفسي يعني متمكن أروح عند أمي وأبوي يشوفوني، وإذا بعدني يعني في أشياء شوية أروح أكمل بعدين أرجع لهم.
0: حلو، جميل جدا أنك أنت تطلب المساعدة وتعرف إيش الأشياء اللي تحتاج أن أنت تطورها. غالية، إيش كانت التحديات اللي تحسي أنها كانت صعب قبل ما تبدي في المسابقة مال تحدث كي أراك؟ في أشياء صعبة واجهتيها؟
1: لا الحمد لله، ما في أشياء صعبة
0: أبداً؟
1: صعبة؟ لا
0: ما شاء الله. إنزين، كيف كان اليوم؟ كيف مر اليوم؟ حكي لي، من يوم قمتي من الصباح عشان تتجهزي حال هذا اليوم؟
1: أول شيء الصباح قمت اتلبست وتشورت شعري، بعدين رحت وتريقت.
0: شاطرة.
1: وبعدين مرة رحت المسابقة تحدث كأراك وتحدثت الحمد لله كذاك.
0: حلو. من شفتي اليوم في المسابقة؟ من الناس اللي شفتيهم وكيف يعني كانت التعليقات اليوم في المسرح على أدائش؟
1: زينة.
0: بس زينة؟ ما حد قال للشي؟ شعرش جميل، ملابسش حلوة، أدائش رائع، ولا واجد قال اليوم؟
1: لا لا، يوم رحت يكرموني أشيل الجائزة هنا قالوا لي مبروك.
0: جميل جدا. تحبي تكرري هذه المشاركة؟
1: نعم.
0: وإيش المواضيع اللي تحبي أن تقترحها هذه النوع من الجوائز؟ يعني هذه المرة تكلموا عن الطاقة والاستدامة والابتكار، هل في بالش فكرة مثلا يطبقوها السنة الجاية مثلا عن مواضيع تهمكم كأطفال؟
1: نعم.
0: مثل إيش تقترحي؟
1: مثلا
0: إيش الموضوع تحسي إنه لازم نتكلم عنه؟ تفكري؟
1: عن إن هنا نحافظ على نعمة الطعام.
0: جميل، عن الطعام وكيف نستفيد من يعني الأمن الغذائي نقدر.
1: نعم.
0: نقول إذا بنكبر الموضوع شوية أكثر.
1: نعم.
0: زين، وفي واجد قضايا طبعا تخص الأطفال مهم إن احنا نناقشها ونفهمها، صح؟
1: صح.
0: أسألك نفس السؤال فواز، عندك مواضيع تحس مهم اليوم في مثل هذا النوع من المسابقات نناقشها وتهمكم كأطفال؟
2: العالم الرقمي.
0: عن العالم الرقمي، جميل.
2: وعن مستقبل عمان. وعن ماضي عمان.
0: جميل. ليش تحس مهم إن اليوم نحن نتكلم عن ماضي عمان من خلالكم كأطفال؟
2: لأن ماضي عمان مهم. أنت كيف مثلا أنت عمان وما تعرف ماضيك؟
0: صح.
2: ما تعرف إيش سوى في الماضي، كيف تأسست، كيف انبنت الدولة.
0: صح. ممتاز، ممتاز جدا. أحيانا يقول لك واحد مثلا من الأطفال أنا عادي ليش لازم أعرف عن عمان قديما، أنا بتكلم عن التطور وبنتكلم عن المباني الشاهقة وبنتكلم عن التحول الرقمي وغيره، ما مهم أنا أعرف كيف كان ماضي عمان وتاريخها.
2: لا هذا مهم، لأنك أنت عماني لازم تعرف تاريخ بلدك، أنه هذه بلدك ما أي شيء.
0: صح.
2: انك انت مثلا لو مسافر عادي ما يحتاج تعرف مثلا هذه الدوله
0: تاريخها،
2: بس انت رايح انت في بلدك، بلدك كيف كان ماضيها، وش الاشياء اللي صارت.
0: صح.
2: في الماضي.
0: ممتاز.
2: وتعرف منها اشياء اكثر من الشخصيات المهمه قبل.
0: صحيح، جميل. انت لما حد مثلا من برا عمان جاء وسالك فواز انا ما اعرف شيء عن عمان، إيش كيف بتخبره عن عمان؟
2: أنا عمان بدأت وتأسست، تأسست أول شيء كانت إمبراطورية، بعدين حددها سلطان قابوس حفظه الله،
0: الله يرحمه ويغفر
2: الله
0: له،
2: يرحمه. وحددها والحين سلطان هيثم والحين
0: نتكلم عن نهضة متجددة.
2: عن نهضة متجددة اللي هي رؤية عمان 2040.
0: جميل، جميل جدا. غالية تقدري تصفينا عمان كيف لما حد يسألش إن كيف عمان، إيش أكثر شيء تحبي تقولي عن عمان؟
1: أحب أن أقول إنه بلدي قوي وقادر إنه يحمينا.
0: الحمد لله، وهذا أهم شيء، هي نقطة الأمن والأمان اللي نحن نعيش فيه. واليوم نشوف نماذج مثل فواز وغالية قادرين يحققوا هذه المراكز ويطلعوا أيضا لأن يعني يبنوا هذا المستقبل في سلطنة عمان. إيش تحبي ترسل تقولي رسالة ل أصدقائنا الأطفال اللي يسمعونا بعد هذا اللقاء؟
1: منهم يحافظوا على بلدهم، لا يرموا الأوساخ على الأرض عشان يحافظوا على كوكب الأرض.
0: جميل، جميل. وإيش تحب تقول فواز يعني قبل ما نختم هذا اللقاء لكل من يستمع لنا وعن أهمية اليوم أن احنا فعلا نشارك في هذا النوع من المسابقات؟
2: أول شيء إذا تريدوا توصلوا أماكن عالية لازم تجتهدوا وتحاولوا، لا ما تستسلموا وتشاركوا، عشان هذا حتى انتوا لو خسرتوا هذه عبارة شيء إنجاز أنكم تأهلتوا مثلا، وحتى لو ما تأهلتوا انتوا المهم شاركتوا ومسابقات فوز وخسارة.
0: بالفعل المسابقات فوز وخسارة. أقول لكم مرة ثانية مبروك لأن فزتوا، أنا مقدرة اليوم وجودكم معانا، أعرف تعبانين قايمين من الصباح، بس أهم شيء أن توجتوا اليوم بهذا الفوز. شكرا غالية على وجودك معانا في صوت الشباب.
1: شكرا.
0: بتصيري مذيعة ولا لا؟ قررتي
1: إن شاء الله.
0: ولا لا؟ قررتي ولا لا؟ تفكري في الموضوع؟
1: ما حد والله.
0: قلتي لي وش بتكوني لما تكبري؟
1: دكتورة.
0: هذا تحت الهواء. دكتورة إن شاء الله. دكتورة إيش؟
1: دكتورة أطفال.
0: أطفال إن شاء الله يا رب يعني تكوني أكبر دكتورة أطفال ومذيعة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ما مقتنعت رأيي بالفكرة. ما مشكلة. أيضا فواز شكرا على وجودك معانا، وإحنا واجد فخورين أن اليوم في نموذج مثل فواز مجتهد وأيضا يعني يتحدث بهذه الطلاقة ويعني يوعي أيضا حول جوانب مهمة. شكرا على وجودك معنا في صوت الشباب اليوم.
2: أنا سعيدة أني كنت متواجد معكم، شكرا لكم على استضافتكم.
0: شكرا مهندسنا المعماري الكبير القادم بإذن الله تعالى فواز بن أنور الحاتمي، ودكتورتنا الرائعة غالية بن طلال العبري، الفائزين اليوم في مسابقة تحدث كي أراك التي تركزت على الطاقة والاستدامة والابتكار، حصلت غالية على المركز الثاني، وحصل فواز أيضا على المركز الرابع في هذه المسابقة، المركز الخامس في هذه المسابقة، ونتمنى لهم دائما التوفيق. نطلع لفاصل ونعود لنكمل فقرات برنامج صوت الشباب.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، نحييكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب. لازلنا مكملين معكم هذا المشوار حتى تمام الرابعة عصرا، دخلنا ساعتنا الثانية ويعني اقتضى منها 10 دقائق، ومكملين هذا المشوار، وإن شاء الله وقفتنا القادمة في فقرة البساط الأخضر التي نتحدث فيها حول جوانب مرتبطة بالقطاع الزراعي، خاصة اليوم وإحنا نتكلم عن الزراعة وهي جانب جدا مهم. والحلو إن ما شاء الله نشوف طاقات شبابية تهتم بهذا القطاع بشكل كبير، سواء في الزراعة الداخلية الخارجية، أنواع المحاصيل الزراعية وغيرها من الجوانب المهمة.

إذن خلال الدقائق القادمة ينضم إلينا عبر الاتصال الفاضل سالم بن حمد الشبلي، مهتم بالزراعة ونشر ثقافتها، خاصة بنركز على التحديات التي تواجه فعليا اليوم هذا القطاع الزراعي والحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. تبرز اليوم فعليا أهمية نشر ثقافة الزراعة بين الشباب العماني وتوعيتهم بأهمية هذا القطاع الحيوي، استخدام اليوم مواقع التواصل الاجتماعي في المساهمة في نشر هذه الثقافة كخطوة استراتيجية لجذب خاصة الأجيال الجديدة نحو العمل الزراعي. يمكن في حلقة من الحلقات السابقة في اللي فقرت البساط الأخضر، يمكن واحدة من الضيوف أشارت لنقطة أن إحنا الصورة المتعارف عليها الاهتمام بالزراعة يجي بعد التقاعد أو في سن معين، لكن اليوم يثبت شبابنا أن الزراعة هي متنفسة، الزراعة لها أثر نفسي كبير جدا على الفرد، اللون الأخضر له أثر أيضا، وجود الزراعة الداخلية أو الخارجية، اهتمامك يكون عندك كذا شعور بمسؤولية تجاه نبتة معينة تنتظرها تثمر تطلع، فتحس عندك شيء تهتم فيه تسقيها، وكيف أنه فعلا في نبتات يعني التعامل معها تعامل خاص، ففي أشياء احنا ما نعرفها أو يعني تفاصيل ما ندركها، لكن فعلا لما تشوف معلومة تشوف نبتة تشوف أو أنك تشوف حد يهتم فعليا بالنباتات يقودك فضول أنه ليش وإيش الشيء الممتع في ذلك. ولكن والله الحمد يعني احنا في سلطنة عمان وجود المزارع واهتمام أجدادنا وغيره يخلينا فعلا نهتم بهذا القطاع بشكل كبير.

يعني أنا إذا بتذكر بعض التفاصيل المرتبطة بالزراعة، يعني اهتمام يعني الشخصي، ما أتذكرني يعني اهتميت، لكن تذكروا أيام المدرسة كانت واحدة من حصص العلوم فيها أن نزرع أحد البذور. كان هذاك أول شعور بالمسؤولية تجاه زراعة معينة أو نبتة معينة، لما نحط حبة فاصوليا أو حبة أي كان واحدة من أنواع الحبوب نحطها في ماي، يكون الماي في الماي يكون الكلينكس أو الورق نحطه في ماي، وبعدين نحط البذرة وننتظر هذه البذرة إلى أن يطلع ساقها وتنبت. وكنا نستغرب أن كيف يعني هذا الشيء كيف صار، فبدون وجود تربة، بدون وجود أي شيء، وكيف كنا نعرضها للشمس. هذه كانت بداية الاهتمام بالزراعة. وطبعا هي مسؤولية، ما تقول أن أنا أهتم وجود عدد هائل من النباتات وبعدين فترات طويلة، وكل نوع يحتاج له أصلا نوع من أو كل نوع نبتة يحتاج له طريقة خاصة في الاهتمام. اليوم أصبح في شباب يمتهنوا هذا الجانب من خلال وجودهم في مشاتل، من خلال أيضا تعزيز تواجدهم في منصات التواصل الاجتماعي، من بدأ فعليا أنه يستثمر وقته ومهاراته في هذا الجانب. تغير يعني نحاول نغير النظرة النمطية عن المهنة، إظهار الفرص أيضا الاستثمارية والوظيفية المتاحة خاصة في هذا القطاع الجميل. أن اليوم فعليا حتى الشباب بدوا يقدموا ورش تدريبية، سواء للأطفال، للكبار، للناس اللي تهتم بهذا القطاع، وهذا يعطينا فعلا دلالة واضحة على كيف أن الشباب فعليا اليوم يهتم بقطاع الزراعة. نحن نحاول الاتصال حقيقة بضيفنا، لكن ننتظر رده أيضا. فخلونا نتوقف لفاصل آخر محاولة مع ضيفنا إن شاء الله، كونه أيضا هو ضيف أستاذ سالم بن حمد الشبلي، مهتم بالزراعة ونشر ثقافتها من خلال حسابه نبتة على مواقع التواصل الاجتماعي، يبث معلومات تهم كل متابعيه، أيضا يقدم هكذا نشرات توعوية حول العناية بالنباتات، وكذلك أنواع النباتات اللي تتناسب مثلا مع المناخ في سلطنة عمان. واحدة من الجوانب المهمة والتي أيضا تتطلع إليها سلطنة عمان هي توطين بعض النباتات، الكركم، أيضا في كثير من النباتات التي تميزنا نحن في سلطنة عمان، مثل ما تعرفوا يعني في كثير من الجوانب اللي نهتم فيها. للأسف ضيفنا ما رد، إن شاء الله إذا صارت فرصة خلال الوقت القادم بنحاول، وإن شاء الله إذا ما اليوم إن شاء الله في حلقات قادمة نتحدث مع أني كنت متحمسة يعني أعرف بعض التفاصيل حول كيف يستخدم هو اليوم منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق هكذا ثقافة تعم حول الزراعة.

أيضا إن شاء الله بعد فترة الأذان مستمعينا بتكون لنا وقفة للحديث حول انطلاق إن شاء الله يوم غد أكتوبر العمران في نسخته السادسة. سنتواجد إن شاء الله كفريق عمل برنامج صوت الشباب في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لتغطية المؤتمر وأيضا المعرض من خلال برنامج صوت الشباب وكذلك المحتوى الإلكتروني. حقيقة العمل من خلال أو في أكتوبر العمران عمل رائع جدا، فقرات منوعة، يعني حسب ما تابعت الفقرات التي يتضمنها أكتوبر العمران هذا العام استقطاب لعدد من الشخصيات سواء من خارج السلطنة وداخل السلطنة لإحياء هذا الحدث المهم حقيقة الذي يعنى بالجانب العمراني والإنشائي. الاهتمام العقاري اليوم أيضا أصبح اهتمام كبير من قبل شبابنا العماني. احنا بنتكلم عن 80 متحدث من 50 جنسية، جهات حكومية، مطورين عقاريين، قطاع خاص، رعاة، شركات صغيرة ومتوسطة، طلبة، متخصصين، مساحة كبيرة، مساحة مهمة اليوم فعليا لأن يتواجد فيها الشباب. وفعلا أن تستضيف سلطنة عمان ووجود أيضا اليوم النسخة السادسة من أكتوبر العمران معرض

0: سإن شاء الله سنتحدث عن تفاصيل هذا الانطلاق إن شاء الله برفقة ضيفنا في عبر الاتصال الفاضل نور بن عبد الله الرئيسي، مدير دائرة الاستراتيجية العمرانية، بإذن الله بعد ما نتوقف لفترة أذان العصر، وحاليا سنتوقف لفترة أذان ونعود لكم مجددا.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لازلنا مستمرين في هذه المساحة الشبابية التي تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. نسعد دائما بهذا التواصل أكيد برفقتكم. إن شاء الله متبقية لنا محطة أخيرة في هذه المساحة الشبابية، وهو الحديث عن انطلاق أكتوبر العمران، معرض ومؤتمر البيت والبناء خلال الفترة من 5 إلى 8 من أكتوبر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، الذي سينطلق هذا العام تحت شعار سكن ملائم للجميع. سنتحدث إن شاء الله حول تفاصيل هذا الموضوع برفقة ضيفتنا نور بنت عبد الله الرئيسية، مديرة مشروع أكتوبر العمران ومديرة مركز التجربة والمبيعات. ونسعد أن نتعرف على ما هو قادم إن شاء الله مع انطلاق أكتوبر العمران إن شاء الله خلال هذه النسخة 6. أهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا.
0: أهلا ومرحبا. أنا أعرف أن اليوم الوضع زحمة بالنسبة لكم استعدادا لانطلاق إن شاء الله يوم غد هذه النسخة. خلينا نتكلم عن هذه النسخة وإيش يميزها عن النسخ 7 من أكتوبر العمران.
1: أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، ويا هلا وشكرا على هذا اللقاء. طبعا هذه السنة مختلفة بشكل واضح.
0: جميل.
1: أكتوبر اليوم ما يعتبر فعالية محلية فقط، بالعكس أكتوبر صار منصة عمرانية لها حضور ومشاركة دولية واسعة ما شاء الله. هالسنة بإذن الله تتزامن فعاليات أكتوبر مع استضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للموئل 2026، علما بأن هذا اليوم يستضيفه الدول في كل سنة، ففي كل سنة دولة مختلفة.
0: ممتاز.
1: بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة، وهذا بحد ذاته يعني يعطي الحدث بعدا دوليا كبيرا. يمكن من أبرز ما يميز هذا الاستضافة أيضا اللي هي جائزة الشرف للموئل اللي هي UN Habitat Scroll of Honor Award. هذه من أحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال التخطيط العمراني، وتكرم هذه المبادرة الجهود المتميزة في تطوير المدن تحسين جودة الحياة. فهذه السنة بإذن الله بتكون هذه الجائزة في أكتوبر العمران.
0: جميل جميل جدا. كيف اليوم نتحدث عن هذه الاستضافة أيضا والتزامن مع أكتوبر العمران، استضافة سلطنة عمان لليوم العالمي للموائل، مكانتها حضورها، وإيش اللي راح يغير من وجود هذه الاستضافة ضمن أكتوبر العمران؟
1: طبعا هذه الاستضافة كانت بالنسبة لنا حل، مثل ما قلتي هذه نحن النسخة 6، ويمكن حتى نقول انها 7، لانه اول نسخة اكتوبر العمران كانت مؤتمر فقط، كان ايام كوفيد فكان مؤتمر فقط اونلاين. ففعليا نحن في النسخة 7، ولكن النسخة 6 كمعرض. وكان بالنسبة لنا حلم ان نحن ندعو المنظمة العالمية للموئل وتشارك معنا في هذا المؤتمر، فكنا نحاول اذا يعني الحمد لله نجحنا في هذا السنة واستضفنا اليوم العالمي للموئل. فهذه بحد ذاتها يعني رسالة أن عمان جاهزة. عمان حاليا في قلب الحوار العالمي فيما يخص المدن والإسكان والتنمية الحضرية.
0: جميل.
1: طبعا الجميل في هذا الموضوع أن الخبرات العالمية اليوم موجودة في مسقط، بالتالي عندنا فرصة نتعلم من تجارب مختلفة في هذا المجال، كيف ممكن نستفيد منها، كيف ممكن نطبقها، ونشوف أفضل ممارسات هذا المجال.
0: جميل جميل جدا. أيضا يعني ينطلق أكتوبر العمران في هذه النسخة تحت شعار سكن ملائم للجميع. كيف نتحدث عن هذا الشعار، اختيار أيضا هذا الشعار وانعكاساته أيضا على توجهات اليوم التنمية المستدامة في العمرانية تحديدا؟
1: مثل ما قلنا احنا كل سنة الشعار يؤخذ من شعار الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة تطلع بهذا الشعار، وإحنا كسلطنة عمان وباقي الدول نستفيد ولا ناخذ هذا الشعار ونطبقه في أوراق العمل، نطبقه في الأوفرلوك للمؤتمر. فهذا العام عندنا مشاركة من أكثر من 50 دولة، أكثر من 80 متحدث خبير.
0: ممتاز.
1: تقريبا عندنا ما يقارب 220 عارض وأكثر من 65 مطور عقاري. وإذا رجعنا يعني في بدايات أكتوبر العمران، بنشوف حجم التطور اللي وصل له هذا اكتوبر العمران. فمساحة المعرض مثلا كانت 800 متر مربع، اليوم تجاوزنا 19,000 متر مربع.
0: ممتاز، جميل. إذن مساحة أكبر، إذن فعاليات أكثر تتضمن أكتوبر العمران. قربينا شوية من البرنامج أو الفقرات أو الفعاليات المصاحبة لأكتوبر العمران.
1: طيب، احنا طبعا مثل ما قلنا اكتوبر العمران ما بس للمهندس، ما بس للمخطط، ما بس للمطور، اكتوبر العمران للجميع. فاحنا من ضمن الفعاليات المصاحبه عنا ما فقط ركزنا على الجانب العمراني، بالعكس حرصنا انه يكون اكتوبر تجربه يستمتع فيها كل الزائرين مع عوائلهم. فعنا برامج متنوعه، فعاليات مصاحبه على المسرح، عروض فنيه موسيقيه، عروض سيرك وسحر وما الى ذلك من مختلف الدول، ليس فقط من سلطنة عمان، بالعكس عندنا شخص من الكويت جاي يستعرض، عندنا شخص من السعودية جاي يستعرض. فبالإضافة طبعا في مسابقات وجوائز وغيرها من هذه الفعاليات. يعني الشخص تقدر تقول يقدر يجي يتعرف على مشاريع المستقبل في نفس الوقت يستمتع بالعروض والفعاليات، وطبعا لجميع الأعمار.
0: جميل، جميل جدا. أيضا وجود اليوم القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك المطورين العقاريين في هذا أو في هذا المؤتمر والمعرض. خبرينا عن أيضا أهمية اليوم هذه الشراكات وكيف تقرأيها خاصة في هذه النسخة.
1: طبعا تشارك يعكس أنه هذا القطاع، قطاع العمران، ما مسؤولية جهة واحدة، بالعكس هو عمل مشترك بين الحكومة، بين المطورين، بين القطاع الخاص، بين المستثمرين. وأكتوبر العمران هذه السنة وفي جميع السنوات يجمع ما بين كل هذه الأطراف في مكان واحد، بحيث أن المستثمر يقدر يشوف الفرص، المطور يقدر يلتقي بصناع القرار، الجهات الحكومية تستعرض خططها، تستعرض مشاريعها. وبالضبط هذا اللي نحتاجه اليوم، تتحول هذه الخطط العمرانية إلى مشاريع وفرص في أرض الواقع، ويقدر الجمهور يستشعرها.
0: جميل. إيش الفرص اللي اليوم يتيحها فعليا أكتوبر العمران للشباب الراغبين في دخول ربما هذا القطاع أو تطوير مساراتهم المهنية؟ أهمية اليوم وجودهم والمشاركة في هذا المعرض والمؤتمر.
1: طبعا هذا السنة عندنا الشركات الصغيرة والمتوسطة لها حضور جدا مهم، عندهم مساحة مخصصة اللي هي الأربن بوليفارد. فكرة البوليفارد جاية من البوليفاردات الموجودة حول العالم.
0: جميل.
1: مكان تمشي فيه الناس تستكشف، تتسوق، تجرب أشياء جديدة، في نفس الوقت تستمتع بالفعاليات والأجواء الموجودة. فعندنا أكثر من 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة راح تكون موجودة، سواء كانت تجربتهم من خلال عرض خدماتهم أو بيع منتجاتهم. هنا إحنا الهدف ما بس إنهم يبيعوا منتجاتهم، بالعكس نعطيهم فرصة يظهروا فيها أمام الجمهور بشكل أكبر، يتواصلوا مع الزوار، يتواصلوا مع المستثمرين، يستفيدوا من الحركة الموجودة في المعرض. البوليفارد بالنفس راح يكون فيه فعاليات وأنشطة مختلفة، فإحنا ندعو الجميع، الجمهور يزوروا البوليفارد، يستمتعوا بالأجواء، يستمتعوا بالفعاليات، ويدعموا في نفس الوقت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: جميل، جميل جدا. أيضا الجانب الترفيهي حاضر بقوة هذه النسخة أيضا في أكتوبر العمران.
1: بالضبط.
0: جميل. إذن يعني دعوة أيضا لكل من يستمع لنا أنه ما يفوت فرصة أنه يزور أكتوبر العمران في نسخته السادسة. العملية التنظيمية، هل هناك تسجيل قبل الدخول أو هناك أي شيء أو توجيهات ربما تصل من خلالكم إلى المستمع الكريم قبل حضوره والمشاركة في حضور هذا المؤتمر؟
1: طبعا المؤتمر راح يكون يوميا من الساعة 10 الصباح إلى 10 المساء. عندنا تطبيق أكتوبر العمران موجود على الأندرويد، موجود على الأبل ستور بالنفس. والتسجيل سهل باستخدام بريد إلكتروني. طبعا هذا التطبيق يساعدكم تتعرفوا على البرامج، على الجلسات، على المشاركين، تتواصلوا أيضا مع الجهات اللي تريدوا تتواصلوا معها قبل ما توصلوا للمؤتمر إذا حابين to ease the process يعني. وبالنفس هو التطبيق بالنفس يطلع لكم اللي هي بطاقة الدخول. بس غير عن بطاقة الدخول طبعا في أكثر من شريحة في هذا التطبيق تساعدكم تتعرفوا على المؤتمر وفعاليات المؤتمر. فسجلوا، نزلوا التطبيق، سجلوا فيه وتعالوا شرفونا.
0: أكيد، وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وصوت
1: بإذن
0: الشباب
1: الله.
0: سيكون حاضر إن شاء الله مع ضيوف هذه النسخة، وكذلك أن ننقل للمستمع الكريم من خلال تواجدنا في أكتوبر العمران إن شاء الله انطلاقا من يوم غد. كل الشكر لك أستاذة نور بنت عبد الله الرئيسي، مديرة أكتوبر العمران، وأيضا مديرة مركز التجربة والمبيعات. كل الشكر لك.
1: العفو، ننتظركم إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله، كل الشكر لك.
1: العفو.
2: إذا شفت الزمن مقفي بعين هنية التجريح، رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة، ترى خير الكلام الذكر والشرف مفردة تسبيح، ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة، يطيح المزن.

ولا أحب أبيح وعذالي تعرف إيش قيمتي في روح مغبونة عجزت أداويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظالم يموت فرح.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب، وقفتنا الأخيرة في البساط الأخضر للحديث عن اهتمام الشاب سالم بن حمد الشبلي بالزراعة وأيضا نشر ثقافتها. نرحب بضيفنا عبر الاتصال، أهلا وسهلا بك معنا.
1: السلام ورحمة، كيف حالك؟
0: الحمد لله بصحة وعافية، سعيدين اليوم بوجودك معنا. خلينا نبدأ بالحديث عن كيف بدت رحلتك مع الزراعة.
1: والله هي البداية كانت من أيام الصغر، كانت مجرد هواية يعني فقط. زراعة في سبت يعني كان أهلي في الزراعة من زمان، فأنا بديت الهواية هذه كهواية فقط، مجرد زراعة وتشتيل. ثم كبرت إلى يعني ارتأيت أن أسوي لي حساب في الانستغرام.
0: جميل.
1: وأتكلم عن هذا الزراعة، عن ثقافة الزراعة بشكل عام.
0: ممتاز. إلى أي مدى اليوم تشوف من المهم أن ننشر هذا النوع من الثقافة حول الزراعة؟ إيش الأشياء اللي ما نقول نجهلها ولكن نقول أن احنا محتاجين أن نعرفها عن الزراعة؟
1: هو نشر ثقافة الزراعة بشكل عام تفيد يعني كل بحيث أنك تسوي لك للأسر العمانية، تسوي لك اكتفاء ذاتي.
0: صح.
1: من ناحية الخضروات، من ناحية الفواكه خاصة، يعني بحيث أن يكون في أمن غذائي، ما في كيماويات، ما في مواد مسرطنة مثلا أو الأشياء هذه الأخرى المنتشرة الآن في الأسواق. فلهذا عندما تسوي لك يعني مثلا مشتل أو مكان زراعي تزرع فيه الخضروات البسيطة، فيكون اكتفاء ذاتي.
0: صح.
1: أفضل من الأسواق، أفضل من تأخذ أشياء ما تعرف كيف جودتها.
0: صح. نعم. إيش أبرز المحاصيل أو أنسب المحاصيل للزراعة المنزلية بالنسبة لجونا، مناخنا، تربتنا؟ إيش يعني إيش أنسب المحاصيل؟
1: المحاصيل أو الخضروات، إذا تكلم عن الخضروات عندك الطماطم مثلا، بطاطس، الفلفل، أغلب المحاصيل يعني من ناحية الخضار يعني تناسب جونا الحمد لله.
0: ممتاز.
1: بس حتى المعلومة يعني حتى في خضروات ما تناسب جونا ممكن تسوي لها جو مناسب لها، بحيث أنك تسوي بيوت محمية. هذه النقطة تنفع أيضا.
0: جميل. وبالنسبة للفواكه أو البذور الأخرى؟
1: الفواكه في أشياء كثيرة، مثلا المانجو مثلا، يعني اللي هو البيزام، هذه الفواكه بشكل عام.
0: نعم. جميل. إيش الفرق بين اليوم نتكلم عن زراعة تقليدية وزراعة حديثة من وجهة نظرك، وإيش أنسب اليوم مع مثلا خلينا نقول إن في بعض النباتات يبالها اهتمام شوية أكثر أو طريقة زراعة معينة، فكيف ممكن أن تسهل الزراعة الحديثة هذا الجوانب؟
1: هو بشكل عام يعني إذا ما عندك معلومة قبل لا تشتري الشجرة مش شتلة من مشتل، لازم أول شيء تعرف كيف تتعامل معها قبل لا تشتريها، وش الحرارة اللي تتحملها، درجة الحرارة المعينة، نوع الماء، نوع السماد، حيث أن تكون عندك معرفة قبل لا تشتري هذه الشتلة، ومن ثم تبدأ في الاهتمام فيها. الزراعة التقليدية والزراعة الحديثة ما في فرق فيها إلا بوجهة نظري، إلا في الأدوات المستخدمة. مثلا الري الحديث الآن، هو كان الري التقليدي.
0: صح.
1: التقليد العادي، أما الآن في أنظمة ري حديثة. مثلا عندكم التايمر، التايمر يحدد الوقت المناسب في ري الأشجار. الشجرة عن تجربة، الشجرة إذا ارتوت في وقت محدد، تعودت على وقت محدد، خلاص يعني راح يكون نموها أسرع من الأشجار الثانية اللي هي يكون ريها عشوائي وبكميات غير متوازنة.
0: نعم. في احيانا يعني احنا متعودين مثلا مثلي مثل الاشخاص اللي ما نعرف كثير عن كل نبتة إيش احتياجها. مثلا في نباتات ما تحتاج مثلا لأنها تكون على الشمس مباشرة، في نباتات ما تحتاج أنها تسقيها كل يوم، لكن إحنا بالعادة نتعامل مع كل النباتات بنفس التعامل على أنها تحتاج مثلا سقي في اليوم أكثر من مرة أو مرة. فإلى أي مدى مثلا اليوم إحنا محتاجين أنه فعلا يكون في ثقافة أكثر حول هذا الجانب؟
1: مثل ما خبرتك، أنا ما أشتري أي شتلة إلا أنت عندك معرفة أن هذه الشتلة كيف تحتاج من كميات مياه، درجة حرارة، لأن الأشجار تختلف، ما كلها في يعني متساوية في الاهتمام. مثلا شجرة الموز، شجرة الموز هذه يسمونها عشبة الموز، هذه ممكن فيها مي، ترويها مي بشكل كثير يعني ما يضرها. لكن مثلا في اشجار اخرى تاثر بكثره الري ومسبب عفن في الجذور، ومن ثم تموت عليك الشجره بشكل كامل. ف يعني توصل لدرجه الخطوره ان تخسر شجره كبيره بعمر كبير، بحيث انك انت ما كان عندك معرفه لها التعامل الصحيح لهذه الشجره.
0: نعم فعلا، واحدة من الجوانب المهمة أن أنت قبل ما تقتني أي شجرة أو أي نبتة بالفعل أنك تكون عارف تفاصيل. إيش أكثر الأشياء المغلوطة للناس ما تعرف عنها في هذا الجانب تحديدا؟ مثلا تساؤلات جاتك في مواقع التواصل الاجتماعي، شيء مغلوط عن نبتة معينة، عن طريقة معينة زراعية؟
1: هي طريقة التطعيم، يعني مثلا هذه طريقة التطعيم ممكن تاخذ اكثر من عود في مجموعه معينه من الاشجار ويسمونها وتغرسها في الشجره نفسها، بحيث انها تكون عده الوان في شجره واحده. هذه الفكره ما كان اغلب الشباب ما كانوا يعرفوها، يعني استغربوا كيف شجره واحده ممكن تنتج اكثر من صنف.
0: صح،
1: يعني مثلا شجره الجهنميه، هذه الجهنميه فيها عده الوان،
0: صح،
1: ممكن تخلي شجرة واحدة تسوي أكثر من لون يعني بشجرة واحدة. هذه عن طريق عملية التطعيم، هذه توفر مساحة في البيت. يعني أنت عندك تريد عدة لون، فبتحتاج تزرع أكثر من شجرة،
0: صح،
1: توفر المكان وتوفر التكلفة أيضا.
0: جميل،
1: بهذه العملية ممكن تخلي عدة ألوان في شجرة واحدة، بتعطي منظر جميل.
0: نعم فعلا، هي دايما هكذا، يعني الأشجار وألوانها وتنوعها دايما لها تأثير نفسي وشعور جميل حقيقة. احنا وصلنا لختام هذا الحديث، إذا ما كانت هناك رسالة حاب توجهها للشباب وأيضا الاهتمام في هذا الجانب؟
1: الاهتمام في الزراعة بشكل عام يعني يكون من ناحية الاكتفاء الذاتي، يعني في فوائد كثيرة منها الاكتفاء الذاتي، حيث أنك ما يعني يقلل شرائك من السوق من المنتجات، يعني ممكن المغشوشة في مواد كيماوية، فيكون عندك جودة في الغذاء وأمان أيضا. وكذلك أيضا من ناحية النفسية، العمل في الزراعة الطاقة السلبية تخرج بالحركة وبالاهتمام ملامسة الأشجار.
0: نعم، جميل جميل جدا، احنا سعيدين جدا بهذا التواصل معك ومشاركتك ايضا لبرنامج صوت الشباب والحديث في فقرة البساط الأخضر حول نشر ثقافة الزراعة. كل الشكر لك الفاضل سالم بن حمد الشبلي، مهتم بالزراعة ونشر ثقافتها، كل الشكر لك.
1: شكرا، جزاكم الله خير.
0: وبهذا الحديث مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب، ألتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد يوم غد، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجل من دون هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. وقتها حلو. مكانها حلو.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 24 حين كتبت البحرين أول فصول المجد. الدوحة مدينة تعرف كيف تصغي لحديث البحر وتجيد الإصغاء إلى المستقبل.

0: من كتارا حيث تلتقي الثقافة بالبحر إلى مشيرب قلب الدوحة الذي يجمع عبق الأمس بملامح الغد، من سوق واقف بأزقته القديمة إلى الكورنيش حيث الأبراج تشق السماء، كانت الدوحة ترسم مشهدا لا يشبه سواه. في نوفمبر من عام 2019 حين استضافت خليجي 24، انطلقت منافسات النسخة 24 لكأس الخليج بعد عامين من خليجي 23 التي اعتلى الأحمر منصة مجدها بعز وفخر. عاد العمانيون للدفاع عن تاجهم، وعادت المنتخبات الخليجية تبحث عن منصة التتويج، لكن هذه المرة أزاحت البطولة النقاب عن بطل جديد. ثمانية منتخبات في مجموعتين وطريق واحد نحو الكأس. في المجموعة الأولى العراق يبدأ بقوة، يفوز على قطر ثم يتجاوز الإمارات ويتعادل مع اليمن، 7 نقاط وصدارة عراقية. أما قطر فاستعادت توازنها بعد البداية الصعبة وفازت على اليمن ثم الإمارات لتخطف بطاقة التأهل الثانية. وفي المجموعة الثانية كان الأحمر العماني يدخل البطولة بثوب حامل اللقب، لكن البداية جاءت هادئة، تعادل أمام البحرين من دون أهداف، ثم استعاد جانبا من بريقه بالفوز على الكويت بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 4 نقاط. وفي الجهة الأخرى الكويت تفاجئ السعودية، والسعودية ترد بالفوز على البحرين، ثم تأتي الجولة الأخيرة لوضع النقاط على الحروف. عمان أمام السعودية مباراة لا تحتمل الحسابات، 3 أهداف سعودية مقابل هدف عماني سجله المنذر العلوي، وهكذا حسم الأخضر صدارة المجموعة. أما البحرين فخطفت البطاقة الثانية بفارق الأهداف عن عمان. الأحمر العماني حامل اللقب خارج أسوار خليجي 24 من دور المجموعات، ترك الأحمر الكأس وعاد إلى مسقط ليبحث من جديد عن مجد قريب. المربع الذهبي كان محتدما، العراق في مواجهة البحرين والسعودية أمام قطر صاحبة الأرض. في المباراة الأولى تقدم العراق مبكرا ثم عاد البحرين مرة أخرى، 2 هدف ومثلهما للبحرين. الطرفان يتمسكان بخيوط الحكاية ويتشبثان بالأمل. الوقت الإضافي لم يأتي بجديد، الشباك عصية صامتة لا تقبل المساس، ركلات الترجيح هي الحل الأخير. ومن نقطة الترجيح ابتسمت الكرة للبحرين 5-3، البحرين إلى النهائي. في نصف النهائي الآخر كان المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، الأخضر يتقدم بواسطة عبدالله الحمدان، 1 كان كافيا ليحمل السعودية للمباراة النهائية.
1: يا مغمور، هنا الكرة العرضية الموجودة لصالح المنتخب السعودي. المنتخب السعودي والهدف الأول، عبد الله الحمدان يأتي بأول الأخبار، كرة خاطفة سريعة مباغتة يأتي من خلالها الصقور بالخبر الأول في هذا اللقاء الكبير.
0: اكتمل المشهد النهائي، السعودية والبحرين وجها لوجه والكأس بينهما. في 8 ديسمبر من عام 2019 ومن استاد عبد الله بن خليفة كان المشهد الأخير من خليجي 24. البحرين تبحث عن اللقب الأول والسعودية تبحث عن كأس جديدة. على الورق كانت كفة السعودية أرجح، لكن الملعب نطق وانحاز للبحرين عندما سجل محمد الرميحي 1 في الدقيقة 69.
1: محاولة خطرة للبحرين، كتابة التاريخ، الرميحي يظهر، الرميحي يتقدم، المدرج الأحمر يغلي.
0: البحرين تتقدم بهدف. لم يتبقى الكثير. السعودية تضغط، تحاصر، تحاول. البحرين تصمد، تدافع، وجمهورها يؤازر. البحرين تنتصر.

0: الحكاية انتهت بحرينية ليتوج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخه بعد 49 عاما من الانتظار. وصل المنتخب البحريني إلى المجد الخليجي. لم تكن ليلة عادية، كانت ليلة تغير في تاريخ البطولة. البحرين المنتخب الذي شارك في النسخة الأولى في عام 1970 وظل يبحث عن لقبه الأول، عاد من الدوحة وهو يحمل الكأس. في خليج 24 لم يكن الطريق إلى الكأس مستقيما، بل تعرج بتعادل وانتصارات وتأزم بركلات ترجيح ومباريات حسمت بالتفاصيل. في خليج 24 15 لقاء و45 هدفا. من تلك الليلة لم تعد البحرين تبحث عن أول كأس، بل أصبحت من أصحاب الكأس. هكذا أسدل الستار على خليج 24، بطولة بدأت في الدوحة وانتهت بفرحة بحرينية، وفي كل مرة تتغير الألوان وتتبدل الوجوه، لكن تبقى الحكاية واحدة، فيما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
3: سجل
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600 عالي القوة، وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة. ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان مساكم الله بالخير وهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من أيام بطولة خليجي 27. رحب فيكم مستمعينا من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتفاصيل كثيرة أكيد كانت حاضرة الأيام الماضية ويوم أمس وما تبقى أيضا من أيام يومين تفصلنا عن الختام، ختام خليجي 27، خروج لمنتخبنا الوطني ووداع لمنتخبنا الوطني من نصف نهائي البطولة بعد خسارته من المنتخب الإماراتي الشقيق بهدف دون رد. أكيد نبارك للمنتخب الإماراتي الشقيق وأيضا نبارك للمنتخب السعودي الشقيق تأهل إلى المباراة النهائية. هارد لك منتخبنا الوطني وهارد لك للمنتخب القطري الشقيق. الحكاية مستمعينا ما زالت مستمرة، ما زالت متواصلة في خليجي 27 إلى أن نطوي الصفحة الأخيرة بإذن الله تعالى في المباراة النهائية على استاد الملك أو على المدينة الرياضية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بإذن الله تعالى. راح تكون المباراة النهائية بين المنتخبين الشقيقين صاحب الأرض والجمهور، المنتخب السعودي الشقيق وأيضا المنتخب الإماراتي الشقيق. نرحب فيكم أكيد مستمعينا في هذه الحلقة في هذا اليوم الأحد، وإحنا على بعد يومين فقط مستمعينا من الختام بإذن الله تعالى، ونرجو لكم دروب السلامة وإحنا معكم على مدار ساعة إن شاء الله من الزمن. هذه تحيات فريق العمل لليوم في هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني وذياب بن حمد البويقي. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي، وهذه تحياتي لكم مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وتحيات أكيد زميلنا في التنفيذ هناك سيف الجرداني من استوديوهات الإذاعة في مسقط، وأجمل تحية من مخرجنا من استوديوهات الإذاعة هنا في مدينة جدة مخرجنا محمد بن راشد الشملي.
1: خليجي 27،
2: شوف التصفيق وشايف هنا في هذه اللحظات للمنتخب العماني لرجال سلطنة عمان للاعبين القادرين على تحويل الصعوبات بالتالي إلى نجاحات. هذا ما قدموه يا حارب السعدي وبقية أسماء المنتخب العماني، شكرا لكم، كنتم أبطالا، ستبقى هذه البطولة في ذكرى جماهيركم حتى وإن كانت نهاية ليست النهاية المرجوة بالنسبة لهم، لكنهم يعرفون ظروفكم، يعرفون أوضاعكم، يعرفون ما سبق هذه البطولة، قدمتم فيها روحا كبيرة، مثلتم بلادكم كما يستحق لكم أن تفخروا بذلك. كرة القدم أحيانا تفاصيل بسيطة. شكرا لإثراء عمان لبطولة كاس الخليج وما يقدمونه في هذه البطولة، ستعودون، أعرف ذلك، أعرف العماني سيعود مرة أخرى، لن ينتظر كثيرا، سيعود مرة أخرى إلى المنصة، سيعود بطلا، سيعود قادرا على أن يتوج اللحظات الكبيرة والسعيدة لسلطنة عمان التي تستحق حكومة وشعبا الكثير. لهم الكثير من التحية، لهم الكثير من الشكر، لهم الكثير من التقدير. هذه كرة القدم، هذه أيضا الحياة، أحيانا تدير ظهرها، أحيانا لا تكون النهايات كما نريد، لا تكون النهايات كما نخطط، لا تكون النهايات كما نتمنى، لكن عليك أن تعود، عليك أن تقف مرة أخرى، عليك أن تكرر المحاولة حتى تصنع النهاية التي تستحق، النهاية التي تريد، النهاية التي تليق بك وبكل جماهيرك.

0: حياكم الله مستمعينا. إذن هارد لك لمنتخبنا الوطني هذا الوداع، وداع خليجي 27. ما قصروا طبعا اللاعبين، الجهاز الفني والإداري، وإن شاء الله معوضين خير بإذن الله تعالى في البطولات القادمة، وفي البطولة القادمة اللي راح تكون إن شاء الله في العراق بإذن الله تعالى خليجي 28. وأيضا إحنا مستمعينا على بعد أقل من 3 أشهر تفصلنا عن البطولة، بطولة مهمة أيضا منتخبنا الوطني، بطولة كأس آسيا أيضا هنا في المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، منتخبنا الوطني يودع البطولة بعد الخسارة من المنتخب الإماراتي الشقيق، فوز المنتخب الإماراتي بهدف دون مقابل.
1: خليجي 27.
2: خيمي يتقدم إلى بالا، بالا إلى خيمي، الله الله، عصام والأبيض فايز إن شاء الله، والكرة العرضية يا رب، أبيض يقص الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية. عثمان كمارا جاب البشارة في الدقائق الأولى، نقص الشريط الأحمر. شوف الكرة، شوف العرضية ما فيها تسلل، تسلل إلى القلوب، تسلل إلى القلوب، يكون بالي من العرضية.
3: اسمع اسمع اسمع،

0: إذن مبروك للمنتخب الإماراتي الشقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية. هارتلك منتخبنا الوطني. وأيضا في المقابل مستمعينا نبارك للمنتخب السعودي الشقيق التأهل الفوز والتأهل على المنتخب القطري الشقيق. هارد لك للمنتخب القطري. المنتخب السعودي مستمعين والمنتخب القطري لعبوا أيضا مباراة جدا جميلة يوم أمس، امتدت إلى أشواط إضافية، بعدها امتدت إلى ركلات الترجيح، وتمكن المنتخب السعودي من الفوز بثلاثة ركلات ترجيح مقابل ركلتي ترجيح. هذه المباراة مستمعين شهدت تألق حارس الحارسين بأمانة، لكن العويس كان علامة فارقة، حارس المنتخب السعودي كان علامة جدا فارقة بأمان العويس في هذه المباراة بعد تصدي لركلات الترجيح. في المقابل أيضا أبو ندى تصدى لركلة الترجيح، وأن حارس منتخبنا الوطني أيضا المخيني إبراهيم المخيني أيضا صد أمس ركلة جزاء. فأمس كان أيضا يوم الحراس بأمانة بامتياز، تألقوا في يوم ليلة البارحة حراس المرمى بامتياز. عموما مبروك للمنتخب السعودي الشقيق، ثلاث ركلات ترجيح يعني تضع المنتخب السعودي في المباراة النهائية بجانب المنتخب الإماراتي. هارد لك لمنتخب قطر.
1: خليجي 27
2: 27 من هنا في ملعب الإمام، تركب وانتظار لدى الجميع. يا مختار يا مختار، ستكون المختار في هذه الليلة الكبيرة للوطن، لفرحة وطن، لانتصار الوطن والمنتخب في هذه الليلة. مختار عز وفخر يا سعودي، عز وفخر يا سعودي، فعلها مختار. اشتقنا للبطولات واشتقنا لفرحة البطولات واشتقنا لليالي الأخضر الكبيرة. جميلة اللقطة الأخيرة، شكرا لنجوم الأخضر.

0: إذن مبروك للمنتخب السعودي الشقيق، والمستمعين راح يكون إن شاء الله النهائي يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى بعد بكرة بين المنتخبين السعودي والإماراتي الشقيقين، 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان. إن شاء الله نشوف نهائي جميل بإذن الله تعالى بين المنتخبين الشقيقين، ونقول للفائز مبروك، وإن شاء الله الاثنين فائزين بإذن الله في هذه المباراة. لكن في النهاية الطبيعي أنه يتوج منتخب اللي يقدم أفضل، اللي يتعامل مع المباراة بشكل أفضل، وإن شاء الله الاثنين. أنا بالنسبة لي يعني بشكل عام المنتخبين بأمانة يستحقوا البطولة، لأنه قدموا بطولة جدا جميلة، ومن البداية كان المنتخبين الإماراتي والسعودي هم المنتخبين المرشحين للنهائي، وهذا بالفعل ما حدث، وصولهم إلى المباراة النهائية، فكل التوفيق لهم إن شاء الله في المباراة النهائية. نرجع مستمعينا لمنتخبنا الوطني وما حدث في يوم أمس، مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي الشقيق، وخسارة منتخبنا بهدف مقابل لا شيء، تصدي إبراهيم المخيني أيضا حارس منتخبنا الوطني لركلة جزاء. منتخبنا يوم أمس قدم أداء أفضل من المباريات الماضية، إحنا التقينا بلاعبين، التقينا بالجماهير، التقينا بمدرب منتخبنا الوطني أيضا طارق السكتاوي بعد المباراة، تحدثنا مع كابتن طارق السكتاوي عما حدث في البطولة بشكل عام وأسباب خروجنا أيضا، وبعض النقاط أيضا اللي تحاورنا فيها مع مدرب منتخبنا الوطني كابتن طارق السكتاوي. خلونا نسمع معاكم حديث مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي.
1: خليجي 27.
2: كابتن طارق، هارد لك الخسارة اليوم، منتخبنا ما كمل المسير في خليجي 27، تقييمك للأداء بشكل عام، أداء المنتخب، وليش خرجنا اليوم من خليجي 27؟
3: والله السلام عليكم اولا. بالنسبه لنا تقييم ديال هذه البطوله فهو يمكن يكون الا ايجابي، ان اليوم يمكن نسيا ادرى بالظروف اللي رافقتنا، بسوء الحظ اللي رافقنا، يمكن سوء الحظ مشى معنا حتى اليوم المقابله، اللاعب اللي كان عندنا داخل في المقابله وبطريقه جيده اللي هو فواز كي يعطب، الوقت اللي بغينا نديرو اضافات في تواجده كذلك حتى هو يعطب، يمكن اشياء كثيره ما سعفتناش في هاد البطوله هذه، لكن جعلتنا اننا نستغلوا في الصعوبات، وهذا ما يمكن له الا ان يكون ايجابي لما بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين دروس كثيره خرجنا فيها من جانب التقني التكتيكي، من جانب كذلك سيكولوجي، لان بان فريقنا بان من ناحيه سيكولوجيه قوي كثير، يمكن ما كنبداوش او اكيد ما كنبداوش بطريقه جيده في المقابلات، لكن كنختموا بطريقه جيده حتى في الصعوبات، وهذا كذلك شيء مهم كثير يمكن اننا نخدموا عليه ونبنيوا عليه المستقبل. فكنظن هذه البطوله كلها دروس لنا للتجهيز بطريقه افضل للاستحقاق الجاي اللي هو كاس اسيا ان شاء الله.
2: كابتن، يعني كان في ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي وتصدى لها حارس مرمى منتخبنا إبراهيم المخيني، ما بعد ضربة الجزاء ما كان المفترض أن منتخبنا يقدم أفضل في مباراة اليوم، خاصة أن الروح رجعت للاعبين بعد ركلة الجزاء؟
3: نعم، شوف على حسب مجريات المقابلة كنظن على أنها كان بإمكاننا أننا نسجلوا هدف تعادل مباشرة بعد تسجيلهم هم الهدف الأول، الكرة اللي جات الأمجد، كذلك رجعنا في المقابلة بطريقة جيدة، ضغطنا أكثر الشوط الثاني، كنظن بدينا الشوط جيد كثير منذ البدايه، خلقنا فرص، لكن في فتره من الفترات خصوصا لما عملنا يعني التغيير ما تطبقش داك الشيء اللي خصو يتطبق بالحذافير ديالو، الشيء اللي جعل كذلك انها الفريق الخصم، وما ننساش بان لاعبين ضد فريق محترم، فريق جيد اللي كذلك ما سهلناش الماموريه حتى باش نرجعوا، لانها انا كنظن بان الخروج كذلك ديال فواز اثر

0: ذلك مرارة أننا ما نستحقش الهزيمة، لأن بكل صراحة اليوم ما نستحقوا الهزيمة. شكرا
1: كابتن. خلينا أسألك شوي بعض، نكون أكثر صراحة في الحديث عن بعض اللاعبين، بعض العناصر اللي ما تم اختيارها لمنتخبنا الوطني، مثلا عبد الرحمن المشيفري. لماذا لم يتم اختيار عبد الرحمن في هذه البطولة، بطولة خليج 27؟ هل ممكن أن نشوف عبد الرحمن في القادم؟ وهل صحيح ما يتم تداوله أنه هناك في شيء يعني خارج عن بعض الأمور لم يتم فيها اختيار عبد الرحمن، خاصة أنه هو متألق مع نادي القادسية الكويتي؟
0: شوف، شكرا لك على السؤال، وهذا السؤال هذا تسأل لي ماشي مرة ماشي اثنين، لكن يعني خليني نقول لك بأن أنا كمدرب لما يعني نشتغل خصني نشتغل باحترافية، والاحترافية كتجعلني أنني وبأمانة، والاحترافية والأمانة كتجعلني أنني نشتغل نطور من اللاعب من الناحية الذهنية، ونطور من اللاعب من الناحية البدنية والتقنية والتكتيكية. من بين العوامل اللي مهمين في كرة القدم هو أنه كيخص نفرقوا بين أنني لاعب منتخب ولاعب فريق. أنا كنعرفوا مثلا، نعطيك مثال، أن نيمار، اسم نيمار ماشي أي واحد، لما ينادى عليه المنتخب وهو هو خلف الشاشة يبكي. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه عارف ما يعنيه حمل القميص ديال والراية الوطنية وتمثيل الراية الوطنية. فهذا من جانب. من جانب آخر، أنا عمري ما أتحدث عن الأفراد، أنا نتحدث على دائما كنتحدث على المجموعة كمجموعة. واللي نقدر نأكد لك هو أن الباب مفتوح للجميع، أي واحد يمكن له يعطينا الإضافة مرحبا به، الباب غير مقفول لأي أحد.
1: هل بالنسبة لك عبد الرحمن لاعب نادي مش لاعب منتخب؟ كابتن أفهم من حديث؟
0: هذا ما حددتش على اللاعب، أنا حددتك كمجمل القول. كمجمل القول كنقول لك من بين الأشياء اللي كنشتغل عليها أنا هو أن في كرة القدم الجانب التقني والجانب التكتيكي والجانب البدني وفي جانب العقلية. هذا أنا كما كان حدتكش على لاعب ولاعبين أو اثنين، أنا كان هذه فقط مقدمة باش ندوز معك لما هو أهم. اللي الأهم هو أنه أي واحد يقدم الإضافة مرحبا به.
1: طيب كابتن، صلاح اليحيائي، حاتم الرشدي، مجموعة أيضا من الأسماء اللي غابت عن هذا البطولة، بطولة خليج 27، هل راح نشوفها؟ وعبد الرحمن وغيرها من الأسماء، هل راح نشوفها إن شاء الله في القادم في بطولة كأس آسيا القادمة في القائمة؟
0: الباب مفتوح للجميع، الباب مفتوح للجميع، قلتها وكنكررها، الباب المنتخب للجميع، أي واحد يمكن له يعطينا الإضافة مرحبا به. اللي نأكد لك شنو هو كذلك هو أنه في لاعبين اللي يمكن في بعض الناس يشوفوهم أو حتى أنا نشوفهم جاهزين اليوم، لكن مو لاعب منتخب. هو جاهز اليوم، يمكن في البطولة راهم كثار السنة اللي فاتت وهذه السنة في البداية ديال البطولة لاعب جاهز، لكن يمكن هذا يخدم طارق السكتيوي لوحده في هذه الفترة، لكن عمره ما يخدم كرة القدم العمانية. وفي لاعبين يمكن جاوا معنا غير جاهزين اليوم لكن لاعب منتخب وطني، وهنا الفرق كذلك في النظرة ديال المدرب أو الرغبة في الطريقة ديال العمل للمستقبل. احنا كوني على يقين باننا كنعرفوا شنو كنعملوا، وان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا عند حسن ظنكم. صبروا معنا ودعوا معنا، هذه البدايه وما كاين غير الخير ان شاء الله، نخدمكم بعينينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله. حراسه المرمى كابتن طارق، هل راح نشوف القادم في يعني بعض العناصر تنضاف في حراسه مرمى منتخبنا الوطني وتاخذ ايضا فرصتها؟
0: نفس الشيء، كل واحد مرحب به، كل واحد يمكن له يعطينا الاضافه مرحبا به. بالعكس، هذا منتخب ديال الجميع، ولكن عنده المقومات ديالو. المرة أخرى من ناحية العقلية ومن ناحية البدنية والتقنية والتكتيكية، في لاعبين اليوم يمكن نقول لك في لاعبين حتى احنا كنديروا الإحلال بطريقة ذكية، لكن إلا بان لاعب وحنا هو صغير السن وهادي بدقى يلعب فقط لأنه صغير السن، لا، خصو يكون صغير السن ويجعلنا أنا نديروا الإحلال ويعطينا الإضافة كذلك. فهمتي عليا؟ الله يحفظك.
1: يعطيك العافية. شكرا كابتن طارق.
0: طول العمر. شكرا. العافية.

حياكم الله مستمعينا. إذن هذا هو حوارنا اللي دار مع مدرب منتخبنا الوطني كابتن طارق السكتاوي بعد مباراة منتخبنا الوطني وبعد خروج منتخبنا الوطني يوم أمس مع المنتخب الإماراتي الشقيق.

0: حديث بكل أريحية وكل شفافية يتحدث كابتن طارق عن الكثير من النقاط. إن شاء الله معوضين خير منتخبنا الوطني في قادم البطولات وأقربها إن شاء الله بطولة كأس آسيا القادمة هنا في المملكة العربية السعودية. جماهيرنا أيضا مستمعينا التقينا بجماهيرنا أيضا الوفية اللي آزرت وشجعت منتخبنا الوطني على يعني مجموعة كبيرة يمكن من جماهير التقينا معاهم. راح نسمع بعض المقاطع أيضا للجماهير ردود أفعالها وجهة نظرها بعد خروج منتخبنا من نصف نهائي خليجي 27.
1: خليجي 27.
2: الحمد لله على كل حال اليوم حقيقة المنتخب ظهر بشكل أفضل من المباراة السابقة. طوال 90 دقيقة كان فيه انضباط تكتيكي عالي، ولكن الحمد لله على كل حال خسارة ما كانت متوقعة حقيقة عطفا على الأداء اليوم، والحمد لله على كل حال.
0: إيش أسباب الخسارة والخروج باعتقادك في مباراة اليوم بالتحديد؟
2: والله أول هدف اللي يعني قاعد علينا يمكن من هفوة دفاعية، لكن بشكل عام كنا احنا اليوم ما نستاهل الخروج حقيقة، نستاهل أفضل ما كان.
3: شكرا للاعبين ما قصروا وبيض الله وجوههم يعطيهم العافية، وهذه حال الكورة فوز وخسارة واحنا ما بيننا خاسر الحمد لله رب العالمين، نحن والإمارات واحد.
4: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد للكرة العمانية، نشكر اللاعبين على الأداء وهذا حال الكرة العمانية.
5: قدر الله ما شاء فعل ونشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوه خلال هذه البطولة ونقولهم ما قصرتوا والعوض إن شاء الله في آسيا.
4: الأداء صراحة ضعيف جدا، يعني مجهودات لاعبين فقط لا غير، لا من ناحية تكتيك أو حاجة أو شيء، بسبب ضعف الدورة
6: دائما وابدا نقول هردنا دائما، فأنا كلاعب لازم أعرف متى في نفس هذه المباريات متى أعرف الخروج مغلوب. تو نحن متأخرين بهدف صراحة وجالسين نلعب في الخلف، ليش يعني أنا في آخر دقائق ألعب في الخلف الكرة خلف ليش؟ يعني أنا إذا ما قادر أخترق لازم ألعب طويل، خلاص ماشي حل مباريات خروج مغلوب خلاص هذه مواجهة. والحمد لله كل حال ونقول هردنا وجزاهم الله خير في المباريات الماضية.
0: أحس بداخلك غصة يعني
6: لازم متعنين من السلطنة، وهذا واجبنا يعني كمشجعين ونخدم الوطن يعني. فالحمد لله كل حال ونقول هربنا والقادم أجمل بإذن الله تعالى.
2: شفنا لاعبين واعدين، المدرب قال سيقود مشروع جديد، ونتمنى أن يكون المنتخب يظهر بشكل أفضل في بطولة كأس آسيا. كأس الخليج تقريبا خلاص احنا حققنا فيها أشياء كثيرة ومكتسبات كثيرة، فتكون إن شاء الله محطة إعداد للمنتخب في المشوار القادم في بطولة كأس آسيا.
3: الأداء طيب ومشرف وممتاز، ولكن هذه حال كرة في فريق لازم يكون خسران، والحمد لله رب العالمين يستاهلوا الأبيض ما قصر.
5: هذه إمكانياتنا ولازم نرضى بأمر الواقع، نحن في النهاية منتخب كبير للمنتخب الإماراتي، والفرق في الأداء يعني كان واضح وفي البنية الجسمانية، ولكن إن شاء الله متأملين خير في الأيام القادمة ونقولهم مشكورين بإذن الله تعالى.
7: منتخبنا حقيقة ما قصر، أداء طيب وهذا حال الكرة، فيها فائز وفيها خاسر، لكن تجمع الأشقاء تجمع الأخوة ما حد خاسر، أداء طيب بس ينقصنا اللمسات الأخيرة، وإن شاء الله في المستقبل راح يكون فرق إن شاء الله بالبنان.
0: أكيد زعلان اليوم على الخسارة والخروج.
7: والله الخسارة حازة بقلبي شوي، لكن هذا حال الكرة، ربما تأدي أداء لكن هذه المباريات تكسب ولا تلعب. ربنا ما قصروا، أداء كويس بس تنقصنا اللمسة الأخيرة وصارت هفوه من الدفاع، سبحان الله تسجل مرمان هدف نقول مبروكين الابيض الاماراتي حقق منتخبنا.
8: ما في شيء ابدا، منتخب ادى اداء جيد وتغيير 100%، ولكن ما حالفنا الحظ، والامارات نحن ما مقللين مستوى، عارفين ان الامارات قوي ويلعب كوره زينه وكذا، ومنتخبنا أدى جزاهم الله الخير ما قصروا ونحن راضين بمستواهم.
9: أنا أدعم أهل العمان، نقول هل هدر.
0: أنت من وين؟
9: من شبوة من اليمن. هدر إن شاء الله يحقق بطولة أخرى آسيا، ومبروك الفوز للمنتخب السعودي، وإن شاء الله في بطولة ثانية حقق البطولة المنتخب العماني وبإذن الله.
10: يرفعون الرأس الرجال، يرفعون الرأس الرجال، المنتخب العماني هامته فوق ما تنزل الأرض، ونتمنى الجمهور هذا يفرح في البطولات الأخرى. مبروك الإمارات أخوتنا ومبروك السعودية.
11: نشكر اللاعبين على أداء اليوم، مباراة كاي حال كرة القدم فوز خسارة، نسمع أنك يعني ترضى بالفوز لازم ترضى بالخسارة، ويكون أنك يعني محضر لها شيء. ما توقعنا صراحة المنتخب من المباراة الأولانية يوصل لدور نصف النهائي، لكن الحمد لله وصل، وأعتقد أن هاي صارت لنا عندنا ثقافة يعني خاصة منتخبنا أنه يوصل لدورها يعني هذا الدور. الحمد لله هذا لك منتخبنا، وإحنا راضين على الأداء، لكن نتمنى إن شاء الله المرحلة الجاية نكون إن شاء الله أفضل عن هذا، وإحنا كل الثقة عند المدرب إن شاء الله والشغل اللي يشتغله.
12: راضي على الأداء اليوم؟
11: نعم راضي كل الرضا، على فارق الإمكانيات وعلى قلة الاستعداد يعني عندنا. نعم. راضين كل رضا عن منتخبنا إن شاء الله، بس نتمنى إن شاء الله المرحلة القادمة تكون أفضل إن شاء الله.
13: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
14: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الإئتمانية.
13: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
14: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
15: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامج خليجي 27. حياكم من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والحكاية الجميلة المستمرة في خليجي 27. أيضا مستمعينا، بعد خروج منتخبنا الوطني من نصف النهائي، التقينا أيضا ببعض لاعبي منتخبنا الوطني بعد المباراة والخروج. خلونا أيضا نسمع كابتن مصعب الشخصي، لاعب منتخبنا الوطني، إيش قال مصعب عن هذا الخروج. وبشكل عام أيضا سألناه عن الحركة اللي صارت معه بعد ما نزع القميص في المباراة اللي قبل الماضية، وصارت حديث الصحافة العالمية بشكل عام.
1: خليجي 27.
2: مصعب، أصبحت حديث الصحافة العالمية بعد ما نزعت القميص في المباراة الأخيرة، وصار حديث جدا كبير وواسع في الصحافة العالمية. إيش حاب تقول على الموقف اللي صار لك في هذه البطولة خليجي 27؟
3: والله الموقف اللي صار أظن صدفة، ما أحد كان متوقع أنه يكون بهذا الشيء. يعني كيف بقول لك، صدفة والله، كنت ما بقصد أنه أنزع القميص، كان من فرحة الجول. أظن خبرونا أن نسجل جول خلاص صاعدين دايرك، فمثل ما شفت الأحداث اللي صارت، والحمد لله على كل حال. كنت والله بعيد تفكيره خلاص أنه خلاص صعدنا دايرك، يعني ما أعرف أنه في بطاقات صفرة وكذا، ما حد يعني خبرنا في هذا الشيء، ولكن الحمد لله في النهاية القرعة انصفتنا وصعدنا بإذن الله. أقول للجماهير أنهم يوقفوا مع المنتخب، أظن مثل ما شفتي الكابتن طارق أظن يالس يشتغل بشكل جدا كبير، يوعد الجماهير إن شاء الله بتقديم الأفضل، ونتمناهم يكونوا داعمين بإذن الله في القادم.

0: هذا كان مصعب الشخصي لاعب منتخبنا الوطني، والموقف اللي صار له أيضا مستمعينا يعني مع بعد ما خلع القميص أو نزع القميص في المباراة منتخبنا الأخيرة مع المنتخب الكويتي، واللي دخلتنا في حسبة وغيرها. سبحان الله، هذا السيناريو اللي ما حد توقعه، بس لولا مصعب وتسجيله للهدف الأخير. طبعا الناس صارت تلوم مصعب ليش نزع الفانيلة وغيره، بالعكس يعني مصعب لولا بعد الله سبحانه وتعالى وتسجيل منتخبنا الأهداف، وأيضا هناك خسارة المنتخب العراقي، لكن الهدف اللي سجله مصعب هو اللي خلانا نوصل لنصف النهائي وخلانا نوصل لهذا السيناريو، وأصبح بالفعل حديث للصحافة. صحافة عالمية نشرت أيضا إيش اللي صار، أنه مصعب نزع القميص وأخذ عليه إنذار، هذا الإنذار خلانا متساويين مع المنتخب العراقي في اللعب النظيف، لجأنا إلى القرعة وغيرها. وهذه هي التفاصيل الجميلة مستمعينا اللي راح تبقى في ذاكرتنا في بطولات كاس الخليج بشكل عام. هذه تحدث لأول مرة في بطولات كاس الخليج، فحبينا نسأل مصعب عن هذا الموقف اللي فعلا راح يبقى في الذاكرة. خلونا أيضا نسمع أحمد رواحي حارس منتخبنا الوطني. طبعا ما كان أحمد في البطولة هو الحارس، كان إبراهيم المخيني هو الحارس في البطولة، لكن خلونا نسمع أيضا إبراهيم أحمد الرواحي إيش قال أيضا بعد المباراة.
1: خليجي 27.
2: الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. أكيد الشباب ما قصروا اليوم في المباراة، ظهروا شخصية كبيرة، أداء جدا عالي، أضعنا بعض الفرص كان ممكن ترجعنا للمباراة. منتخب الإماراتي استغل الفرصة وسجل منها، قول لهم مبروك، هارد لك لنا وهارد لك للجماهير اللي حضرت واللي ساندتنا خلف الشاشات. مشكورين على كل شيء، على دعمهم، على عنوتهم لجدة. إن شاء الله أقولهم بإذن الله القادم أفضل، إن شاء الله نسعدكم في البطولات القادمة.
3: الله، اليوم منتخبنا يعني شفنا أفضل من المباريات الماضية مع المنتخب الإماراتي، واليوم أيضا كابتن إبراهيم تصدى لركلة الجزاء، وأنتم كحراس أيضا هذه المواقف بالنسبة لكم تشكل فرق كبير في المباريات.
2: أكيد أقول الحمد لله على كل حال. بخصوص إبراهيم، قدم مباراة كبيرة، تصدي للضربة جزاء أكيد كان ممكن يعني ترجع الفريق، ما قصر الشباب جميعهم، أدوا مباراة كبيرة، كان ممكن نرجع كما قلت لك، بس الله ما كتب لنا أن نسجل، والحمد لله على كل حال وننظر للأمام.

0: وما زلنا أكيد متواصلين مستمعينا في خليجي 27. اليوم حلقتنا طبعا كلها عن منتخبنا الوطني وخروج منتخبنا الوطني، وأيضا الحوارات اللي دارت بيننا وبين الجماهير، بين مدرب منتخبنا الوطني، بين اللاعبين بعد المباراة وبعد الخروج مباشرة. سمعنا مجموعة من جماهير منتخبنا الوطني ردة فعلهم بعد الخسارة. خلونا أيضا نسمع جماهير أخرى أيضا ماذا قالت بعد خروج منتخبنا الوطني من خليجي 27، واللي كانت الجماهير أكيد متواجدة بشكل جميل وتشجع وتآزر منتخبنا في المدرجات هنا في مدينة جدة.
1: خليجي 27.
2: رحمن إيش تقول بعد الخسارة؟
3: أقول والله حرام، يعني راحت بيدنا البطولة، كنت أتمنى البطولة تروح مسقط. لكن
2: ليش خرجنا اليوم؟ ليش خرجنا اليوم؟
3: يعني اللعيبة ما قاسين يسوي شيء، قاسين تمسخروا. يعني جوب زهر الأخبر قاسي راوغ، ليش تراوغ؟ العب، أنا ليش لعب تعرض؟ ليش ما تعرض؟ والله العظيم كم فرصة ضيعوا، حرام. وأنا بعد ألوم الحكم، الحكم ما كان معنا شيء واجد. يعني ما يعني مفروض عندهم 2 طرد 3 على كل اللي كسروا طرد، يعني حرام والله حرام.
2: ايش مزعلنك اكثر اليوم في المباراه؟
3: اللي مزعلني ان الحكم جالس معاهم، يعني والله ما يحتسب اللي فاولين فاول حال عمان. وش هذا اللي زعلني اكثر شيء؟
2: لكن
3: وزيد عليها قاسين تمسخروا اللعيبه.
2: لكن اليوم ما قدموا مستوى احسن لعيبه عن قبل؟
3: ايوه ما قدموا المستوى اللي احنا نعرفه، يعني
2: معلم عوضي ان شاء الله في القادم.
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله. لا تزعل عبد الرحمن، ان شاء الله ان شاء الله في القادم. تمام ان شاء الله، الله يحفظك.
4: المنتخب بيوصل من وين يريدون اللعباني؟
2: عم ابو ابراهيم اليوم وسط منتخبنا.
4: سلطان شوي يصورني ترسلي للشباب عاجل. كيف حالك؟
2: الحمد لله.
4: كيف صحتك؟
2: الله يحفظك.
4: طيبين
2: ان شاء الله. حياك الله. يا مرحبا. عم ابو ابراهيم اليوم ايش رايك في اداء منتخبنا رغم الخروج؟
4: ها؟
2: اليوم منتخبنا خرج صحيح لكن قدم مستوى جيد، ايش رايك فيه؟
4: والله بالنسبة من ناحية عبارة منتخبني نحن الحقيقة إن قدم مستوى جيد ونحن الحقيقة راضين. وهناك يقول أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد، وما بيننا وبين الفوز إلا شيء بسيط. ويا سبحان الله، فالحقيقة نحن منتخبني جالس يتدرج من مباراة إلى مباراة بالأحلى وبالأفضل. ولكن هو منتخبنا نحن ما خاض عبارة مباريات عبارة يعني قبل البطولة هذه ما كان عنده أعداد الكافي. لو كان عنده أعداد الكافي المنتخب بيوصل من وين يريدون اللعباني.
2: وإيش رأيك اليوم في الأداء؟
4: والله أداهم طيب، أداهم حلو، خاصة هذه المباراة مباراة حلوة، أدوا لعبوا من بداية المباراة إلى نهاية المباراة.
2: إيش تقول للاعبين؟
4: والله نقول للاعبين، أقول ثابروا وثبتوا، وهذه بلدكم وهذه منتخبكم، وخلاص الآن اعتمدت الأمور عليكم أنتم، والقادم إن شاء الله يكون أفضل، وإن شاء الله يكون أفضل، ونحن وراكم. وأنا أبو إبراهيم لا أتخلى عنكم، ما أتخلى عنكم في أي مكان، حجزوا لي وأنا معاكم قلبا وقالب. يهمني المنتخب وتهمني الوطن وتهمني البلد.
5: الحمد لله على كل حال، اليوم حقيقة المنتخب ظهر بشكل أفضل من المباراة السابقة. طوال 90 دقيقة كان فيه انضباط تكتيكي عالي، ولكن الحمد لله على كل حال خسارة ما كانت متوقعة حقيقة عطفا على الأداء اليوم، والحمد لله على كل حال.
2: إيش أسباب الخسارة والخروج باعتقادك في مباراة اليوم بالتحديد؟
5: والله أول هدف اللي يعني قاع علينا يمكن من هفوة دفاعية، لكن بشكل عام كنا احنا اليوم ما نستاهل الخروج حقيقه، نستاهل افضل مكان.
6: شكرا للاعبين ما قصروا، بيض الله وجوههم يعطيهم العافيه، وهذه حال الكوره، فوز وخساره واحنا ما بيننا خاسر الحمد لله رب العالمين، نحن والامارات واحد.
7: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد للكره العمانيه. نشكر اللاعبين على الاداء، وهذا حال الكره العمانيه.
8: قدر الله ما شاء فعل، ونشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوه خلال هذه البطوله، ونقول هم ما قصرتوا، والعوض إن شاء الله فاسية.
7: الأداء صراحة ضعيف جدا، يعني مجهودات لاعبين فقط لا غير، لا من ناحية تكتيك أو حاجة أو شيء، بسبب ضعف الدوري.
9: دائما وأبدا نقول هردنا دائما، فأنا كلاعب لازم أعرف متى في نفس هذه المباريات متى أعرف الخروج مغلوب، تو نحن متأخرين بهدف صراحة وجالسين نلعب في الخلف ليش؟ فيعني أنا في آخر الدقائق ألعب في الخلف الكرة خلف ليش؟ يعني أنا إذا ما قادر أخترق لازم ألعب طويل خلاص ماشي حل مباريات خروج مغلوب خلاص هذه مواجهة والحمد لله كل حال ونقول هربنا وجزاهم الله خير في المباريات الماضية.
0: أحس بداخلك غصة يعني
9: لازم متعنين من السلطنة وهذا واجبنا يعني كمشجعين ونخدم الوطن يعني فالحمد لله كل حال ونقول هربنا والقادم أجمل بإذن الله تعالى.
5: شفنا لاعبين واعدين المدرب جالس يقود مشروع جديد ونتمنى أن يكون المنتخب يظهر بشكل أفضل في بطولة كأس آسيا. كأس الخليج تقريبا خلاص احنا حققنا فيها أشياء كثيرة ومكتسبات كثيرة فتكون إن شاء الله محطة إعداد للمنتخب في المشوار القادم في بطولة كأس آسيا.
6: الأداء طيب ومشرف وممتاز ولكن هذه حال كرة في فريق لازم يكون خسران والحمد لله رب العالمين يستاهلوا الأبيض ما قصر.
8: هذه إمكانياتنا ولازم نرضى بأمر الواقع. نحن في النهاية منتخب كبير المنتخب الإماراتي والفرق في الأداء يعني كان واضح وفي البنية الجسمانية ولكن إن شاء الله متأملين خير في الأيام القادمة ونقولهم مشكورين بإذن الله تعالى.
10: منتخبنا حقيقة ما قصر أداء طيب وهذا حال الكرة فيها فائز وفيها خاسر لكن تجمع الأشقاء وتجمع الأخوة ما حد خاسر أداء طيب بس ينقصنا اللمسات الأخيرة وإن شاء الله في المستقبل راح يكون فرق إن شاء الله بالبنان.
0: أكيد زعلان اليوم على الخسارة والخروج.
10: والله الخسارة حازة بقلبي شوي لكن هذا حق الكرة ربما تأدي أداء لكن هذه المباريات تكسب ولا تلعب ربما ما قصروا أداء كويس بس تنقصنا اللمسة الأخيرة وصار تهفوا من الدفاع سبحان الله تسجل مرمان هرف يقول مبروكين الأبيض الإماراتي حظك منتخبنا.
11: ما في شيء أبدا منتخب أدى أداء جيد وتغيير 100% ولكن ما حالفنا الحظ والإمارات نحن ما مقللين مستوى عارفين أن الإمارات قوي ويلعب كورة زينة وكذا ومنتخبنا أدى جزاهم الله الخير ما قصروا ونحن راضين بمستواهم.
12: أنا أدعم أهل العمان نقول هل هدر
0: أنت من وين؟
12: من شبوة من اليمن هدر إن شاء الله يحقق بطولة أخرى آسيا ومبروك الفوز للمنتخب السعودي وإن شاء الله في بطولة ثانية يحقق البطولة المنتخب العماني وبإذن الله
13: يرفعون الرأس الرجال يرفعون الرأس الرجال المنتخب العماني هامته فوق ما تنزل الأرض ونتمنى الجمهور هذا يفرح في البطولات الأخرى. مبروك الإمارات أخوتنا ومبروك السعودية.
14: نشكر اللاعبين على أداء اليوم مباراة في حال كرة القدم فوز خسارة نفس ما أنك يعني ترضى بالفوز لازم ترضى بالخسارة ويكون أنك يعني تفضلها شيء. ما توقعنا صراحة المنتخب من المباراة الأولى أنه يوصل لدور نصف النهائي لكن الحمد لله وصل وأعتقد أن هاي صارت لنا عندنا ثقافة يعني خاصة بمنتخبنا أنه يوصل لدورها يعني هذا الدور الحمد لله هارد لك منتخبنا وإحنا راضين على الأداء لكن نتمنى إن شاء الله المرحلة الجاية نكون إن شاء الله أفضل عن هذا وإحنا كل الثقة عند المدرب إن شاء الله والشغل اللي يشتغله.
0: راضي على الأداء اليوم؟
14: نعم راضي كل الرضا على فارق الإمكانيات وعلى قليل الاستعداد يعني عندنا راضين كل رضا عن المنتخب ان شاء الله بس نتمنى ان شاء الله المرحله القادمه تكون افضل ان شاء الله.
15: في عمان القوه جزء من هويتنا قوه نبني بها نتطور بها ونصنع بها مستقبلا افضل. في جندال للحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600 عالي القوه وحلول الحديد النظيف لمستقبل اكثر استدامه ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان نبني القوة نبني المستقبل.
16: بداية يومك عادية مثل كل يوم بس اليوم غير.
17: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
16: نقاطي وصلتني لهذا المكان يا سلام على هالمنظر.
17: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.

0: حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم في برنامج خليج 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ومثل ما تكلمنا اليوم مستمعينا في حلقتنا الكثير أيضا من اللقاءات اللي أجريناها مع لاعبين، مع الجماهير، مع مدرب منتخبنا الوطني. التقينا أيضا بعد المباراة بعصام الصبحي لاعب منتخبنا الوطني. خلونا نسمع إيش قال بعد الخروج.
1: خليجي 27.
2: حوشين حب مبارك لأخواننا منتخب الإمارات الشقيق، مبروك لهم الفوز والصعود النهائي. هذا لك لنا ولجماهيرنا الحاضرة في أرضية الملعب وسواء اللي متابعتنا خلف الشاشات. أكيد اليوم أخوان اللاعبين في أرضية الملعب قدموا كل عليهم، سعينا جاهدين وما حد بخل بقطرة عرق لإسعاد هذا الجمهور. لكن هذه كرة القدم، فيها الفائز وخاسر، لازم تتقبل خسارة مثل ما تفرح بالفوز. نقول لنا هارد لك وإن شاء الله معوضين في القادم.
3: اليوم المنتخب الإماراتي كان ند جدا عنيد ومنافس جدا كبير، وهو طبعا مرشح الأبرز أيضا للبطولة مع المنتخب السعودي. بشكل عام كيف تعاملتم مع المباراة حتى الدقائق الأخيرة؟
2: أكيد على الورق المنتخب الإماراتي مرشح للبطولة، لكن احنا أثبتنا في أرضية ملعب إن قادرين نجاريهم في طوال المباراة، لكن هناك جزيئات بسيطة وتفاصيل بسيطة هي اللي حسمت المباراة. نقول هارد لك لنا والف مبروك لهم وإن شاء الله معوضين في القادم.

0: إذن مستمعينا هذا هو عصام الصبحي لاعب منتخبنا الوطني وحديثه بعد خروج منتخبنا الوطني من نصف نهائي خليجي 27. أيضا التقينا باللاعب عبدالله فواز بعد المباراة. خلونا نسمع حديثه وما ذكره بعد خروج منتخبنا الوطني من البطولة.
1: خليجي 27.
2: والله الحمد لله إصابة حصلت الشوط الأول، الحمد لله الحين أحسن، بس بعد راح نطمن في الأشعة إن شاء الله.
3: لا هارد لك الخروج اليوم، منتخبنا قدم مستوى أفضل في المباراة مع المنتخب الإمارات.
2: والله مثل ما أنت شفتي، أحب أشكر أخوان اللاعبين بصراحة، جميعهم قدموا كل ما عندهم وكانوا ند بالند أمام المنتخب الإماراتي الشقيق. فنقول ألف مبروك للمنتخب الإمارات، هارد لك منتخبنا، نعوض إن شاء الله في الجايات. 50% تقريبا من اللاعبين أول مرة يلعبوا كأس الخليج، وبطولة إعلامية كبيرة عليها ضغط، لكن كانوا قد المسؤولية ونستفيد منهم إن شاء الله في كأس آسيا الجاية، تحضير عشان كأس آسيا، ونستفيد من الإيجابيات اللي حصلت معانا ونستفيد بعض من السلبيات ونعدلها ونتلافاها إن شاء الله.
3: الله، إيش تقول للجماهير الوفية اللي أزرت وشجعت منتخبنا اليوم وآمنت فيكم؟
2: والله صراحة الجمهور مهما قلنا مهما شكرنا ما راح نوفي لهم حقهم، دائما يكونوا معنا ورانا دائما من أول مباراة لين آخر مباراة، من أول دقيقة لين آخر دقيقة، وهم دائما ساندين وهم اللي يعطونا الدفعة والأمل. نحب نعتذر منهم ونوعدهم إن شاء الله نقدم كل ما عندنا في المباريات الجاية وفي البطولات والاستحقاقات الجاية، ونحاول إن شاء الله نفرحهم ونقدم كل ما عندنا إن شاء الله.

0: هذا عبد الله فواز لاعب منتخبنا الوطني، حديثه بعد خروج منتخبنا الوطني من نصف النهائي. ايضا التقينا بعبد السلام شكيل لاعب منتخبنا الوطني، نسمع حديثه بعد الخروج.
1: خليجي 27.
2: الحمد لله على مستوى مثل ما ذكرتي، كان مستوى طيب. في النهايه هذا كره القدم، لازم واحد منتصر والثاني خاسر، لكن مثل ما ذكر الجهاز الفني والجهاز الاداري، حاليا الفريق في مرحله بناء، وان شاء الله القادم يكون اجمل واحسن ان شاء الله.
0: الجمهور اللي موجود وازر وشجع وهدف بصوت منتخبنا بعد المباراه، ايش تقول له اليوم؟
2: والله شكرا، يعني ولو ان الشكر يعني حقيقه ما يوفيهم. من بدايه البطوله معنا متواجدين الى اليوم، وشكرا يعني جزاهم الله خير.
0: هذا هو عبد السلام مشتيلي لاعب منتخبنا الوطني بعد خروج منتخبنا الوطني من نصف النهائي. وبأمانة أحب أشكر اللاعبين، لاعبي منتخبنا الوطني، على كل ما قدموا في خليجي 27. أشكر الجهاز الفني والإداري، أشكر أيضا اللاعبين على جهدهم وبذلهم أكيد للي قدروا عليه قدموا في البطولة. وهذه هي حال بطولات كرة القدم، وحال يعني في أشياء كثيرة ممكن نقولها بس في وقت آخر إن شاء الله. على العموم يعني أشكر أكيد كل إخواني اللاعبين على ما قدموا في البطولة، والمدرب والجماهير الوفية اللي آزرت منتخبنا الوطني وتعنت إلى هنا إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. معوضين خير إن شاء الله في البطولات القادمة، وبإذن الله كلنا حضور أكبر في كأس آسيا بإذن الله تعالى. احنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، وبكره ايضا راح يكون معاكم ان شاء الله يومين متبقيين على الختام اللي راح يكون يوم الثلاثاء بين المنتخبين السعودي والاماراتي باذن الله تعالى، 9 المساء بتوقيت المملكه، 10 المساء بتوقيت السلطنه. سعدنا بصحبتكم مستمعينا، ولكم اجمل تحيه من فريق العمل. أكيد هذه تحيات المهندس مهندس يوسف بن محمد البلوشي، مهندسة النقل الخارجي أحمد بن سالم الجرداني، ذياب بن حمد البويقي. هذه تحيات أحمد بن درويش الريسي في المحتوى الإلكتروني. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية. شكرا أيضا للزميل سيف الجرداني في التنفيذ على الهواء هناك في استوديوهات الإذاعة في مسقط، وفي الإخراج من هنا من جدة مخرجنا محمد بن راشد الشملي. اللقاء.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم 2 من 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.
7: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة. ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: بدي حدا يدفج.
1: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من زاوية أخرى. كما اعتدنا في كل أسبوع نفتح نافذة على قضية تستحق أن نتأملها عن قرب، ونستمع إلى أصحاب الخبرة والتجربة لنكتشف جوانب قد تغيب عنا وسط تفاصيل الحياة اليومية، ونفهم أيضا ما تعنيه المشروعات والأرقام من فرص وتحديات ترتبط بحاضرنا ومستقبلنا. حديثنا مستمعين اليوم إن شاء الله يبدأ من المائدة، من مائدة كل واحد منا، ومن سؤال ربما لا يخطر في بالنا ما دمنا نشوف الغذاء متوفر أمامنا. سؤالنا الأهم اليوم هو: كيف نضمن استمرارية الغذاء مهما تبدلت الظروف؟ نتناول في هذه الحلقة موضوع الأمن الغذائي، ونحاول أن نسلط عليه الضوء من زوايا متعددة. أصحابكم إعدادا وتقديما سالم بن عبد الله الرحبي، وفي المتابعة والتنسيق والإخراج المرئي سالم الصريدي، ويمسك بدفة الحلقة هذا الأسبوع المخرج مروان السعيدي. فأهلا وسهلا بكم.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: نجدد التحية بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وبرنامجكم من زاوية أخرى. مستمعينا، ممكن تبدو مائدة الطعام أبعد ما تكون عن حسابات الدول واستراتيجياتها الكبرى، لكن الحقيقة غير كذا تماما. الحقيقة أن وراء كل حبة أرز وكل رغيف وكل منتج غذائي منظومة واسعة من الموارد والاستثمارات وطرق الإمداد والقرارات اللي تتخذ قبل سنوات من وصول الغذاء إلينا. لكن لو سمح الله تغيرت الظروف، تعثرت حركة السفن، تراجعت المحاصيل في الدول المصدرة، أصبح الحصول على سلعة أساسية أكثر يعني صعوبة حتى وإن توافر المال لشرائها، هنا يتضح أنه مصطلح مثل الأمن الغذائي مش مجرد وفرة في الأسواق. الأمن الغذائي هنا يصبح قدرة تبنيها الدولة لكي تضمن استمرار الحياة عندما لا تسير الأمور كالمعتاد. ومن هذا المنطلق يصبح الاستثمار في الغذاء قرار يتجاوز حسابات الربح والإنتاج، قرار يرتبط بما نزرعه، ما ننتجه محليا، ومن أين نؤمن ما لا ننتجه، وكيف نعد البدائل قبل أن نحتاج إليها. لذلك فإن منظومة الأمن الغذائي نجاحها لا يقاس بعدد المشروعات بس، يقاس بقدرتها على الصمود، على الاستمرار، وبما تفتح أيضا في الوقت نفسه من فرص اقتصادية للأجيال القادمة. في حلقتنا اليوم مستمعنا نحاول الاقتراب من هذه الرؤية الاستراتيجية، ونتعرف على الكيفية اللي تعمل بها سلطنة عمان على بناء منظومة غذائية تجمع بين تأمين احتياجات المجتمع واستدامة الموارد والاستثمار في المستقبل. راح نتكلم عن كل هذه التفاصيل مع ضيوف مختصين، وأيضا راح نتعرف على بعض المشاريع في مجال الأمن الغذائي عشان نقترب بشكل أكبر من تفاصيل الموضوع. يصحبنا في الاستوديو في حلقتنا اليوم المهندس عبد العزيز بن محمد الشكيلي، مدير دائرة الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمهندسة أسماء بنت حمود الهنائي، مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حلقتنا مستمعين راح نقسمها إلى عدة محاور للوقوف على الموضوع. نبدأ بالمحور الأول، الاستثمار الغذائي الفرص الحقيقية. أرحب بكم ضيوفنا في هذه الحلقة، وأهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا.
1: سعيدين بوجودكم بيننا، وإن شاء الله يكون الحديث اليوم شيق
3: إن شاء الله.
1: مهندس عبد العزيز، خلينا أبدأ معك ونبدأ كمفتتح للحديث، يعني خضنا كذا في رحلة تعرفنا فيها على مراحل طرح أي فرصة استثمارية في مجال الاستثمار الغذائي، بداية من تحديد الفكرة، دراسة الجدوى، وصولا إلى إيجاد المستثمر وبدء الإنتاج.
3: حقيقة بداية أشكرك أخي سالم على هذه الإضافة، واللي هي تبسط مثل ما ذكرت منظومة الأمن الغذائي والاستثمار في الأمن الغذائي للمستمع وللشباب. طبعا لو ناخذ رحلة الفرصة الاستثمارية، هي تبدأ في بداية كل عام حيث يتم تحديد المستهدفات والفرص الاستثمارية اللي يتم طرحها خلال العام. فبعد تحديد المستهدف ونوعية المحصول اللي يتم طرحه ونوعية الفرصة الاستثمارية، يتم طرحها أو تجهيز كل الملفات التابعة لهذه الفرصة من حيث الاشتراطات الخاصة بالفرصة، المساحة المخصصة لهذه الفرصة، وكل الأشياء التي تتعلق بها.
1: جميل.
3: بعدها يتم طرحها عبر أحد المنصات المعتمدة لدى الوزارة، إما عن طريق منصة تطوير وهي التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أو منصة ثروات وهي التابعة المنصة التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه.
1: جميل.
3: وهناك أيضا منصة وطنية للفرص الاستثمارية لتطرح حتى خارج نطاق السلطنة، وهي منصة استثمر في عمان والتابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. طبعا ما في فترة الطرح يتم إتاحة شراء هذه الكراسة لكافة المستثمرين اللي قادرين على استيفاء كل الاشتراطات الخاصة بهذه الفرصة، يتقدموا بعروضهم. يتم تحليل هذه العروض، وبعد تحليل هذه العروض يتم التوافق على الأفضل عرضا من بين هذه الشركات. بعدها يتم تقديم دراسة الجدوى والخطة التنفيذية لتنفيذ هذا المشروع، من بعدها يتم توقيع العقد.
1: جميل. إذن هي مراحل متعددة وفي
3: بالضبط.
1: تكامل بين مختلف الجهات. نحن أيضا في قادم الوقت ممكن نقترب بشكل أكبر من تفاصيل هذه الرحلة ونوقف على مجموعة من النقاط. أنتقل لك المهندسة أسماء الهنائي، بحكم كونك أنت مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في وزارة التربية الزراعية والسمكية وموارد المياه، من خلال متابعتكم كيف ترصدوا التكامل، الفجوة بين التخطيط وبين الواقع؟ وهل هناك عندكم أولويات مثلا قمتوا بتغييرها نتيجة متابعتكم الميدانية؟
2: من البداية يعني أود أشكرك على المقدمة اللي أعطيتها بشأن الأمن الغذائي، إن اللي وضح إن الأمن الغذائي يعني لا يختص بفئة معينة فقط في المجتمع، ولكن هو مفهوم وموضوع وطني استراتيجي يعني يشمل ويستهدف لكل شخص يعيش على هذه الأرض. نرجع لسؤالنا. طبعا إحنا يعني طريقنا وثيقة رؤية عمان 2040 هي من وضعت لنا يعني الخطة الاستراتيجية، وأيضا نعتبرها هي بوصلتنا في كيف تحقيق هذه المستهدفات. هناك تخطيط تم بناءه بناء على هذه الوثيقة، على يعني مثل ما نعرف هناك محاور من محاور درجة أولويات، فأولويات في قطاع الأمن الغذائي منبثقة من عدة أولويات تتقاطع معها تقاطع مباشرة. هناك يعني تخطيط بحيث ان احنا نعمل موائمة بين هذه الاولويات وبين المشاريع والمبادرات اللي تنبثق من الاولويات وتحقق مشاريع غايات الامن الغذائي من خلال هذه المشاريع والمبادرات. كيف يعني كيف نخططها على أرض الواقع؟ شيء يعني شيء طبيعي في كل شيء تكون هناك فجوة، ولكن تكمن إن كيف يتم تحويل هذه الفجوات إلى فرص واعدة وفرص حقيقية على أرض الواقع. وما نراه اليوم هي دروس مستفادة من المرحلة السابقة، من خلينا نقول من الفرص التي رصدت في الخطط الخمسية السابقة وتحولت اليوم إلى مشاريع وقصص نجاح نفتخر بها، كانت هي ثمرة جهود سواء كانت من مستثمرين، من المزارعين، كل من يعمل في قطاع الأمن الغذائي.
1: جميل. احنا راح نقف على مجموعة من الفرص أيضا ونتعرف عليها، وراح نتعرف أيضا عليها من خلالكم ومن خلال أصحاب بعض المشاريع في مجال الاستثمار الغذائي. مهندس عبد العزيز، نحن الآن يعني في بداية الحلقة نحاول نفتح مسارات للحوار، من ثم نبني عليها مجموعة من النقاط ندخل فيها إلى عمق أو في صلب موضوع حلقتنا اللي هو الأمن الغذائي. نحن اليوم نطالع بشكل يومي، مش بشكل يومي لكن بشكل شبه دائم، طرح فرص استثمارية في مجال الاستثمار الغذائي، في مجال انتفاع أيضا الأراضي الزراعية. في هذه المساحات المطروحة اليوم، إيش اللي ما زال القطاع الخاص حتى الآن ما أقدم في استثماره بالشكل الكافي؟
3: طيب أخي، بالنسبة بالنسبة للاستثمار في الأمن الغذائي هي قصة. قبل التطرق إلى السؤال، مثل ما ذكرت المهندسة أسماء بالنسبة لتحديد الفجوات، فمن هنا تبدأ الفرصة الاستثمارية بعد تحديد الفجوة وتحويلها إلى فرصة استثمارية قد تكون واعدة في في في في السنوات القادمة. فطرحنا فرص عديدة في العديد من القطاعات في القطاعات المستهدفة في الوزارة واللي تخص الأمن الغذائي. فالقطاع الأول هو قطاع الزراعة، في بشقه القطاع الحيواني والقطاع النباتي. هناك العديد من المشاريع أو الفرص الاستثمارية ما زال التوجه فيها مش بذاك بالحد الكبير اللي احنا نأمل منه، ولكن نطمح انه قادم الأيام خلال الخطة الخمسية الحادية عشر ان نوجه بعض الاستثمارات بحيث انها تكون استثمارات ليست صغيرة وانما كبيرة. فلو جينا ناخذ مثال بسيط على بعض المستهدفات، نتطرق الى المحاصيل ذات الأولوية. فعندنا عندنا صنفنا المحاصيل وصنفنا الأولويات بالنسبة للسلطنة. وين أكبر الفجوات اللي تحصل اليوم للغذاء لتأمين غذاء السلطنة؟ فحصلنا في هناك فجوة كبيرة في البطاطس، هناك فجوة كبيرة في الثوم، هناك فجوة كبيرة في البصل، وكذلك في الجانب الآخر بالنسبة للفواكه، هناك فجوة في الموز، هناك فجوة في المانجو، هناك فجوة في الليمون، وألم جرى بالنسبة لباقي المحاصيل. هنا ما زال بعض الاستثمارات تتركز على بعض المحاصيل، وقد لا تكون هذه المحاصيل هي المحاصيل الأولوية. فتوجهنا هذا إن شاء الله خلال خطة، بداية من مراجعة خطة 26 وبناء لخطة 27، راح يكون التوجه والتركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية أيضا، واللي ترفد لنا كاستثمارات، وأيضا ترفد لنا تغطية لما هو مستورد من الخارج بحيث أنه نقلل الاستيراد ونعتمد على الإنتاج المحلي.
1: جميل. طيب مهندس عبد العزيز، يعني إحنا مثلا الحين شاب يسمعنا عنده فكرة معينة لفكرة مشروع غذائي على سبيل المثال، لكن هو ما عنده المبلغ الكبير، رأس المال الكبير، ما عنده هذيك الخبرة الإدارية، الخبرة المالية الكافية، لكن يريد يدخل هذه المنظومة. إيش الفرص اللي موجودة للشباب من أصحاب المبادرات الصغيرة؟
3: طبعا هو في تعاون بيننا وبين المؤسسات، الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة والهيئة العامة الريادة،
1: تنمية
3: المؤسسات الصغيرة المتوسطة الريادة، عملت برنامج جاهزية الأعمال. وهدف هذا البرنامج هو تأهيل هذه المؤسسات وأيضا دعمها أيضا ببعض القروض المالية. هناك عدة برامج تصب في هذا الجانب، واللي هي تدعم الشاب العماني الراغب في الدخول في هذا المجال. هناك نوعين طبعا في أي مجال، هناك نوعين، الجانب الفني والجانب المالي. هذه المؤسسة وهذه المبادرة تغطي هذا الجانب، الجانب بالنسبة للجانب المالي. بالنسبة للجانب الفني هو يدخل عدة دورات تأهيلية فنية، ويمكن أن أيضا هناك شراكات، أن يتم عمل شراكات بين هذا الشباب ويكونوا يدخلوا في سجل واحد، ويتم دعمهم عن طريق القروض الميسرة المقدمة من هذه الهيئة. أيضا في تعاون بيننا كبير وبين بنك التنمية في دعم هذا التوجه، وتخصيص مبالغ في دعم مشاريع الأمن الغذائي في السلطنة.
1: جميل جميل. بنتقل للمهندسة أسماء. مهندسة أسماء، في ضوء ما تفضل فيه المهندس عبد العزيز، أنا أريد أسأل سؤال. إلى أي مدى أنتم تشعروا أن الشاب العماني اليوم مستوعب فكرة الاستثمار في قطاع الغذائي؟
2: يعني
1: أنا ما أتحدث الحين عن المبادرات، وقد ما أتحدث عن استيعابه للفكرة، للمشروع، لموضوع البعد الاستراتيجي للأمن الغذائي.
2: جميل. طبعا هو الأمن الغذائي خلينا نقول إحنا في البداية هي مهنة توارثناها، أو الزراعة بشكل عام توارثناها من يعني من أجدادنا، هو موروث أصيل كان من قبل. بس لو يعني لو أقول لك الآن خلينا نقول 90% من مشاريعنا حاليا قطاع الأمن الغذائي هم فئة الشباب.
1: ما شاء الله 90%.
2: 90% 90% اللي هم فئة الشباب، بحيث إنه جدد هذا

0: يعني من الاستثمار المحلي، ويعني بمختلف الفئات العمرية، ولكن مثل ما قلت لك الشباب في أفكار جدا جميلة اليوم نتجت عنها مشاريع، دخلت في التشغيل التجاري، بدأت بفكرة إلى أن أصبحت واقع ملموس يؤثر في الاقتصاد المحلي ووفر فرص وظيفية، وأيضا دخل في الإنتاج فساهمت في عديد من المحاور. الفكر اللي الآن صار ليس فقط استثمار، أن أنا من مشروع، يعني التغذية الراجعة اللي تجينا من المستثمرين هي مش فقط استثمار ولا عمل أرباح من هذا المشروع، ولكن أنا من هذا المشروع كم فرصة وظيفية راح أحقق. صار في هذا الإدراك التام بجميع، يعني خلينا نقول هي بيئة متكاملة، كيف أنا راح أأمن الغذاء، كيف ما معنى أن أكون أنا مؤمن الغذاء محليا ويعني وليس الاعتماد على مصادر جميل. خارجية.
1: طيب مهندسة أسماء، هنا في نقطة مهمة، كيف تتم إدارة أنه ما تتحول كثرة المبادرات أو الفرص الاستثمارية إلى مجرد مشروعات متفرقة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وإنما مشروعات تتكامل فيما بينها ضمن سلسلة اقتصادية واضحة؟
0: جميل. هو في البداية، بداية كل خطة خمسية يتم عمل خطة استراتيجية يعني شاملة لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك لكل سنة تكون خطة تفصيلية موضحة بكافة التفاصيل والعناصر، وما هي نوع المشاريع، وما هي الحاجة إلى المبادرات التي تم دراستها من السنوات السابقة بحيث يتم عملها. لكل مشروع هناك خطة، ولكل مبادرة هناك خطة يتم متابعتها شهريا، بحيث يتم التأكد سير عمل وإنجاز هذه الخطط أو عفوا هذه المبادرات أو المشاريع حسب الخطة المدروسة لها. لا شك سوف تكون هناك تحديات أو تعثر أو أي أشياء، يعني أسباب لا إرادية يعني تحدث في منتصف الطريق، يكون هناك تدخل وتصعيد على مستوى التسلسل الهرمي، من يبدأ من حيث الموظف وصولا إلى القيادة العليا، أو حتى إن تطلب إلى يعني على مستوى الوزاري في حل هذه التحديات التي تواجه، لكي يتم التأكد من موائمة هذه المخرجات حسب الخطط الموضوعة لها دون التعثر أو التأخير في تنفيذ هذه الخطط.
1: جميل جميل. مهندس عبد العزيز، يعني في ضوء ما تحدثت فيه مهندس أسماء أيضا، يعني الحديث عن التحديات وبعض العقبات، أحيانا يعني بعض المشروعات الغذائية يتم التوقيع اتفاقية على سبيل المثال لكنها ما تبدأ، هل يتم دراسة الأسباب؟ مثلا هل التوقف بهذا نتيجة تمويل، أرض، مياه، أو بنية أساسية؟
2: جميل. طبعا بعض كل المشاريع التي تتوقع بناء على خطة تنفيذية يتم اعتمادها قبل توقيع العقد. وفي كل خطة هناك 5 أو 4 مراحل أساسية في كل خطة، تبدأ بالتخطيط والحصول على كافة التراخيص ما قبل البدء. فنلاحظ أن بعد التوقيع مباشرة بعض المشاريع تأخذ فترة من 3 إلى 6 أشهر، وبعدها تطول إلى سنة، كلها في سبيل تأمين التراخيص اللازمة للبدء في المشاريع. طبعا يعتمد مشروع من مشروع آخر بسبب بحجم المشروع أو كثرة التراخيص أو المنطقة اللي هو فيها. طبعا الفريق شغال، وفريق المحافظات كذلك يشتغل في دعم هذه المشاريع. في حالة وجود أي تحديات عند المستثمر هناك فريق يتواصل معه، فريق يحلحل هذه التحديات. ومختبر الأمن الغذائي هو أحد هذه الوسائل اللي تحلحل فيها معظم التحديات اللي جميل. اللي تواجه المستثمرين. طبعا في الخطة الخمسية العاشرة يمكن واجهنا في بداية مرحلة البرنامج الاستثماري اللي بدأناه في 21، واجهنا العديد من التعثرات في بعض المشاريع. مع نضج المنظومة أصبحت عدد المشاريع التي تتعثر قليل بسيط. جميل. أنا نتكلم عن السنة السادسة، كنا في السنة الأولى والثانية لاحظ أنه معظم المشاريع تتعثر. في السنة

0: الثالثة تعدلت النسبة، في السنة الخامسة الحمد لله يمكن بعض المشاريع.
1: ايش ابرز التحديات اللي رصدتوها مهندس عبد العزيز؟
0: طبعا في بداية المرحلة وفي بداية الرحلة كانت تختص بالطرق، الكهرباء، وطبعا هذا أكبر تحديين واجهناهم في تلك المرحلة. الحمد لله اليوم في توائم بين الخطط الاستراتيجية
1: جميل.
0: وبين خطط المؤسسات وتقاطعنا مع المؤسسات الأخرى، في تنسيق أصبح اليوم جيد بالنسبة للفرص الاستثمارية اللي تطرح في الفترة القادمة، أنها تكون على الأقل مستوفية لهذه الاشتراطات وما تتأخر في هذا الجانب، بحيث أن المستثمر لما يوقع يكون كل شيء بالنسبة له جاهز للبدء في مشروعه.
1: جميل. طيب مهندس عبد العزيز، هل يتم مثلا دراسة المشروع انه كم فرصة وظيفية ممكن يوفر على سبيل المثال؟ هل يتم مثلا دراسة قدرته على الاستمرارية، على المنافسة؟
0: نعم، في ذلك قبل التوقيع هو يقدم دراسة جدوى، ودراسة الجدوى فيها كل الأرقام التي تصاحب هذا المشروع من حيث القيمة الاستثمارية، كم نسبة التمويل من هذه القيمة الاستثمارية، عدد الوظائف اللي بيوفرها هو في سواء كان للعمانيين أو للأجانب، وكذلك الأشياء المتعلقة بمشروعه كأشياء فنية من ناحية التقاني اللي بيستخدمها، التقاني اللي بيحتاج يستوردها من الخارج أو أنه هو يشتريها من الداخل كقيمة مضافة.
1: جميل.
0: كل هذه الأشياء ترصد في دراسة الجدوى ويتم متابعتها أيضا أثناء التنفيذ.
1: جميل جميل جميل. نقاط يعني مهمة وجديرة أيضا، يعني استفدنا في الحقيقة من حديثكم. نحن راح نتواصل أيضا خلال الحلقة للحديث عن محطات متنوعة من موضوع الأمن الغذائي. مستمعينا، القصص عن أهمية الأمن الغذائي حول العالم بأسره هي قصص متعددة، والمواقف اللي مرت فيها بعض الدول هي مواقف كثيرة. على سبيل المثال، نحن هنا للحصر نذكر دولة مثل الهند في ستينيات القرن الماضي. الهند في هذه الفترة نفسها يعني وجدت نفسها أمام أزمة غذائية قاسية بسبب مواسم الجفاف، بسبب ضعف المحاصيل مع تزايد احتياجات السكان. هنا اضطرت إلى الاعتماد على استيراد الحبوب، المساعدات الغذائية لتأمين قوت الملايين من مواطنيها. وجدت نفسها يعني أمام سؤال كبير جدا: ماذا سيحدث لمستقبل الدولة إذا أصبحت قدرتها على إطعام شعبها مرتبطة فقط بما تستطيع الحصول عليه من الخارج؟ هنا اتجهت الهند إلى تطوير إنتاجها الزراعي، توسيع قدراتها على تخزين الحبوب وتوزيعها. هذا الأمر يعني كان تحول كبير، هدفه مش فقط زيادة المحاصيل، هدفه تقليل تعرض البلاد لأزمات غذائية مماثلة. طبعا احنا ذكرنا الهند كمثال فقط، ولا فن الأمثلة كثيرة. اليوم لما نتحدث في حلقتنا عن الأمن الغذائي، نحن نتكلم عن قضية تعتبر في عالمنا اليوم هي قضية أمن وطني، لأنك حتى وإن امتلكت المال لكنك غير قادر على الوصول إلى السلع الغذائية، المال هنا يصبح ما له أي قيمة. لذلك لما ننظر مستمعينا إلى ما تقوم به سلطنة عمان اليوم في هذا المجال، علينا أن ندرك أهمية هذا الأمر، ندرك الجهود اللي تبذلها الحكومة أيضا. في المحور الثاني من هذه الحلقة راح نتناول لماذا أصبح الأمن الغذائي قضية أمن وطني. بعد الفاصل نكمل الحوار.

0: تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الشباب، وتحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأسعد بصحبتكم في برنامجكم من زاوية أخرى. قبل الفاصل تكلمنا عن الأمن الغذائي باعتباره أمن وطني، وهذه المحاور سأنقلها إن شاء الله إلى ضيوفي في الاستوديو. ولكن مستمعينا خلونا قبل هذا نتعرف على مبادرات في الأمن الغذائي، نستمع إلى أصحاب هذه المشاريع وتجاربهم. لما نتكلم مستمعينا عن النخلة في عمان، احنا ما نتكلم عن مجرد شجرة مثمرة، احنا نتكلم عن جزء من تاريخنا الزراعي، مورد اقتصادي قديم متجدد. الاستثمار في النخيل اليوم ما يقتصر فقط على زراعة الأشجار وجني ثمارها، الاستثمار اليوم في النخيل يمتد إلى اختيار الأصناف ذات القيمة التجارية، تطوير أساليب الإنتاج، الاستفادة من التمور في الصناعات الغذائية، وصولا إلى بناء منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية. في محافظة البريمي مشروع مثل شركة تامرون، ويعتبر إحدى التجارب الاستثمارية في هذا المجال. نقترب من هذه التجربة من خلال ضيفنا عبر الاتصال مانع بن سعيد المعمري، ممثل شركة تامرون لزراعة 50,000 نخلة. مانع، نمسي عليك بالخير وأهلا وسهلا بك.
2: أهلاً
1: وسهلاً
2: يا أخي،
1: نمسي
2: عليك وعلى
1: ضيوفكم
2: الكرام.
1: أهلاً وسهلاً. مانع، في البداية تكلمنا عن هذا المشروع، يعني إحنا نتحدث عن مشروع يستهدف زراعة 50,000 نخلة، واستثماره تقريباً يوصل 3 ملايين ريال عماني. إيش الرؤية الاقتصادية اللي انطلقتوا فيها من هذا المشروع، أو اللي انطلقتوا منها في هذا المشروع؟
2: نعم، بدايتنا أخي كانت بسيطة، من خلال الحقول النموذجية.
1: نعم.
2: وبدعم من وزارة الزراعة والثروة السمكية.
1: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد البيئة.
2: نعم. وبعد نجاح التجربة توسعنا. ودعم الزراعة ووزارة الإسكان إلى أن وصلنا إلى اليوم إلى مشروع بمساحة تقارب 500 فدان.
1: ما شاء الله.
2: يستهدف زراعة 50,000 نخلة. رؤيتنا من البداية كانت إنشاء مشروع زراعي مستدام ومنظم. ينتج بكميات تجارية ويساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة.
1: جميل. طيب مانع، اخترتوا التركيز أنتوا في المشروع على 3 أصناف، أعتقد هي الفرض والمجدول والخلاص. يعني إيش الاعتبارات اللي خلتكم تختاروا هذه الأصناف، وهل اخترتوها لاستهداف الأسواق المحلية، ولا بالأساس أنتوا تبنوا مشروع للتصدير الخارجي؟
2: نعم، احنا طبعا ركزنا على الفرض والمجدول والخلاص لانها هي من الاصناف المطلوبه في الاسواق ولها قيمه تجاريه جيده ويمكن تسويقها بكميات كبيره. لذلك كان اختيار الاصناف مبنيه بشكل اساسي على الطلب في السوق والجوده في المنتج والجدوى الاقتصاديه. نعم.
1: جميل. طيب مانع، انت لما تتكلم اليوم عن 50,000 نخله، يعني عدد ما هين، ويعني هذا العدد اكيد يحتاج يعني احتياجات مائية، احتياجات تشغيلية كبيرة. نعم. تصميم المشروع كيف صممتوه بحيث انه هو يحقق انتاج يعني اقتصادي، وفي نفس الوقت يحافظ على الموارد المائية؟ هل في تقنيات معينة استخدمتوها في الزراعة في الري؟
2: نعم اخي، من البداية كان موضوع المياه من اهم العناصر في تصميم المشروع. اعتمدنا على طرق حديثة استصلاح وتجهيز التربة تساعدنا على الاستفادة من المياه باكبر قدر ممكن وتقليل الفاقد. كذلك النخيل مع الإدارة والري الحديث يمكن التحكم في احتياجات المائية بشكل جيد. وهدفنا أن نحصل على أعلى إنتاجية ممكنة مقابل كل المياه بنسبة المياه.
1: نعم
2: بالضبط هذا اللي
1: توضح لنا الفكرة شوية أكثر مانع.
2: الري عدنا بالكامل عن طريق الري الحديث، حيث تصل المياه إلى النخلة بصورة منظمة بحسب احتياجاتها. تهتم أيضا بإدارة التربة والتسميد المتابعة المستمرة للأشجار، لأن الهدف ليس فقط زيادة الإنتاج إنما رفع الجودة وتصل الهدف المياه والتكاليف.
1: نعم. جميل. طيب ايش تطلعاتكم انتم في تطوير هذه المنتجات اللي يعني تحمل هوية كذا عمانية خاصة؟
2: نعم طبعا احنا اولا لدينا خبرة طويلة في التعامل مع انتاج النخيل وعمليات الفرز ومواقع الحصاد وغيرها. في المرحلة الحالية هدفنا الاساسي هو التركيز على الانتاج والجودة، وبعد ذلك يتم فرز وتجهيز المحصول وبيعه للمصانع المحلية وعلى راسها شركة تنمية زراعة عمان.
1: جميل جميل.
2: نحن نفضل في البداية ان نركز على الانتاج الزراعي الذي لدينا خبرة فيه، نستفيد في نفس الوقت من الامكانيات التصنيعية الموجودة داخل السلطنة.
1: نسقتوا انتوا يعني مع شركة تنمية نخيل عمان؟
2: نعم نعم نعم.
1: وكيف هم كان تجاوبهم معكم؟
2: جدا جدا كان تجاوب جدا ممتاز، تواصل عنا وزاروا الموقع وزاروا المشروع.
1: نعم. هم بيشتروا منكم المحصول ويسوقوه؟
2: نعم نعم نعم.
1: مشروعكم الحين وين واصل؟ ايش اللي تنتجوه؟
2: والله حاليا احنا طبعا في مراحل الزراعة، يعني في مجموعة، لأن انت عارف انت اليوم العدد كبير جدا، 50,000 نخلة نتكلم عنها. فاحنا اليوم يعني تجاوزنا من 20,000 إلى 25,000 نخلة زراعة. فبعد المراحل الانتاج ان شاء الله من السنوات المقبلة باذن الله تبدأ عندنا الانتاج ان شاء الله.
1: جميل. هذا اسم تامرون كذا اسمكم يعني
2: احنا نعم الشركة هذه الماسكة للمشروع هذا وقائم عليه هي شركة تامرون.
1: يعني التامرون امر يعني كذا المخزن المخزن
2: نعم تامرون امر فعلا.
1: نعم نعم. جميل جميل، مسمى جميل. انا اشكرك مانع ممثل شركة تامرون لزراعة 50,000 نخلة، شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.
2: امين امين واياكم.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا. إذن مستمعينا أرجع لضيوفنا هنا في الاستوديو، ومحورنا الثاني الأمن الغذائي، قضية أمن وطني. وجدت الترحيب بضيفينا المهندس عبد العزيز بن محمد شكيلي مدير دائرة الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمهندسة أسماء بنت حمود الهنائي مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. مهندس عبد العزيز، احنا يعني قبل الفاصل وقبل أيضا تلقي الاتصال تحدثنا عن موضوع الأمن الغذائي باعتبار اليوم أمن وطني. إذا نظرنا إلى المشروعات الغذائية في باعتبارها جزء من حماية الدولة وقت الأزمات، هل تتغير طريقة اختيار الفرص الاستثمارية؟ بمعنى هل يمكن أن يكون مشروع ما مهم للأمن الغذائي حتى لو لم تكن ربحيته عالية وكبيرة؟
3: طبيعي يعتمد طبعا. لو نلاحظ تغيرات الجيوسياسية في المنطقة تلزمنا احنا انه نؤمن غذائنا في هذا الجانب. بسبب الأحداث الأخيرة اللي صارت في المنطقة سواء كانت
1: ما زالت قائمة، هي
3: ما زالت قائمة.
1: نعم.
3: سواء عن باب المندب او حتى مضيق هرمز.
1: نعم.
3: فهذه كلها محتمات عليك أن تنظر لها بنظرة استراتيجية. فاليوم بعض المنتجات كنا نعتمد على دول محددة أن نستوردها من هذه الدول. بسبب الصعوبات الحين في سلاسل التوريد أصبحت عمان تنظر لهذا الجانب، وجعلناها من أحد المستهدفات لنا في التوسع فيها.
1: جميل.
3: على الأقل نسد 75% ونكون مكتفين ذاتيا من هذه السلعة بهذا القدر، بحيث أنه لو صار أي غلق ما يؤثر بذاك التأثير الصعب، وتكون السلعة متوفرة في الأسواق المحلية. هناك سلع مثل ما ذكرنا ذات أولوية، وهناك سلة غذائية اعتمدتها الوزارة في خلال السنتين الماضيات، بحيث أنها هي تعتبر هي المؤشر الأساسي لنا والمحدد الأساسي لنا في الفرص الاستثمارية القادمة في قادم الأيام.
1: جميل. طيب لما تطرح فكرة استثمارية مثلا في مجال الاستثمار الغذائي، كيف يكون التوازن بين انه بين مشروع نحتاجه نحن في السوق المحلي وبين مشروع آخر نحن نحتاجه في أوقات الأزمات على سبيل المثال؟
3: طيب، هو معظم المحاصيل اللي تنزرع في عمان رسمنا لها مسار، وهذا المسار هو عبارة عن مستهدف يجب تحقيقه نهاية كل سنة، لأنه مسار متراكم أو مستهدف متراكم. هناك محاصيل قد لا نحتاجها، ليست أساسية، ولكن قد يكون أحد المشاريع التي تقدم بها أحد المستثمرين. فهناك الباب مفتوح أنه في مشاريع ذات أولوية الوزارة تبحث لها، الوزارة تبحث عنها، وفي مشاريع يتقدم بها أصحاب المشاريع هذه، والباب أيضا متاح ومفتوح للاستثمار في هذا الجانب كمشاريع نوعية، يعني نعتبرها كمشاريع نوعية. فالباب مفتوح، لكن هنا في مستهدفات إلزامية علينا إحنا إنها تحقق في نهاية كل خطة سنوية.
1: جميل. هل أفهم من كلامك أنه جانب من الاستثمار الغذائي أنه بعض المشروعات اللي ممكن ما تحقق ربح كبير، الوزارة هي تدخل فيها، تبدأ فيها، تجذب من بعدها المستثمرين؟
3: نعم بالضبط.
1: تستثمر فيها
3: كاستثمار. كاستثمار الوزارة ما تدخل كاستثمار، ولكن عندنا قد يكون في ممثلين كذراع استراتيجي اليوم جهاز الاستثمار.
1: جميل.
3: أو حتى الشركات اللي تتبع الجهاز.
1: جميل.
3: تدخل.
1: جميل.
3: في هذا الجانب.
1: واضح.
3: ولكن بالنسبة للمشاريع اللي تستهدفها الوزارة، هي تطرح فرص استراتيجية حتى للشركات القائمة. فاليوم حتى جلوسنا مع الشركات القائمة ونحاول إنه نعطيهم فرص للتوسع.
1: جميل.
3: بحيث إنهم يغطوا جانب كبير من هذا النقص.
1: جميل جميل جميل. مهندسة أسماء، يعني لما نيجي نقرأ الأمن الغذائي في إطار رؤية عمان 2040، هل احنا نتحدث فقط عن زيادة الإنتاج المحلي، ولا أيضا نتحدث عن قدرة الدولة على الاستمرار في تأمين الغذاء حتى في حال تعطل الأسواق، تأثر سلاسل الإمداد؟
4: طيب خليني شوي كذا أعطيك يعني رحلة النجاح اللي بدأناها في الخطة الخمسية السابقة.
1: جميل.
4: في عام 2021 بدأنا أول مختبر الأمن الغذائي. المختبر هذه هي وقفة سنوية للوزارة نستعرض فيها جميع خلينا نقول التحديات والمشاريع والمبادرات، وأيضا نراجع ما تم اعتماده من خلال وثيقة رؤية عمان 2040. من هناك يتم تسقيط المحاور والأولويات وأيضا الخطط الاستراتيجية وتحقيقها على هذه بالتفصيل على كل بند في قطاع الأمن الغذائي. فهي الرحلة بدأت 2021 حتى 2025 عقدنا 5 مختبرات، بحيث هذه المختبرات ليس فقط أنها تنتج عنها مشاريع، ولكن أيضا المبادرات التي تساعد على بناء هذه الاستثمارات، أيضا مراجعة التشريعات، مراجعة القرارات، مراجعة اللوائح، مراجعة التحديات اللي ذكرناها اللي تغذي مستهدفات عديدة، مستهدف التشغيل، مستهدف تنمية المحافظات، التنويع الاقتصادي، زيادة في الاستثمار، تعزيز المحتوى المحلي، القيمة المضافة. فهذه كلها أصلا هي مستهدفات منبثقة من رؤية عمان 2040، ساعدت المشاريع الاستثمارية. خلينا نقول هي ليست فقط مشاريع استثمارية، يعني هذه المشاريع كانت هي كالأخطبوط، أنها ساهمت في يعني عدة مستهدفات. فخمس مختبرات ولله الحمد يعني نتجت عنها هذه الجهود محفظة استثمارية تفوق 1,800,000,000 عماني، وأيضا مشاريع بعدد أكثر من 490 مشروع متوزع على 4 قطاعات: القطاع النباتي، الحيواني، والسمكي، وموارد المياه. المشروع اللي تفضل في مشروع تامرون قبل قليل، المبادرة اللي ذكر لك إياها اللي هو شراء المحصول، الزراعة التعاقدية مع شركة تنمية زراعة عمان، هذه المبادرة هي كانت إحدى مخرجات مبادرات مختبرات الأمن الغذائي. والجميل أنه ليس فقط على محصول يعني على التمر، ولكن يعني على عديد من الخضروات والفواكه. السلة الغذائية الوطنية هي أيضا من مخرجات هذه المختبرات. تركيزنا على السلة الغذائية الوطنية ليس فقط التوسع يعني في الاستثمار، ولكن كيف يتم رفع نسب الاكتفاء الذاتي ونصبح مؤمنين ذاتيا 75، بغض النظر عن يعني ما يحدث من ظروف خارجية أو مناخية أو انقطاع في سلاسل الإمداد. نحن نفكر للمستقبل، نفكر كيف نكون مستقلين ذات يعني اكتفاء ذاتي، وأيضا دولة منتجة مصدرة تصدر للدول الأخرى، ونعتمد على الاستثمارات المحلية بحيث يعني نربط الإنتاج مع الصناعات الغذائية، نعزز في زيادة الإنتاج ليتم ربطها في الشق السفلي من قطاعات الأمن الغذائي في الصناعات الغذائية، بحيث يكون من جانبين، من جانب الإنتاج ومن جانب الصناعات الغذائية.
1: نعم. لكن في الأخير أيضا احنا ما نقدر نغفل مثلا إذا تأثرت سلاسل الإمداد على سبيل المثال، أو نتيجة أو حتى نتيجة يعني بعض التغيرات المناخية والأحداث المناخية الطارئة في الدول المصدرة التي أو التي نستورد منها. اليوم في حال حصل مثل هذا الخلل، إيش اللي تغير في هذه المنظومة واللي نقدر نقول أنه بالفعل يعني لا ما راح يصير عندنا تأثير؟
4: الخطط الاستباقية، الاستباقية اللي اشتغلنا عليها في الخطة الخمسية السابقة هي يعني ساعدتنا كثير، وكان يعني ضمن الظروف اللي حدثت مؤخرة وما زالت تحدث ولله الحمد ما يعني ما لوحظنا بالتأثير المباشر اللي تم يعني التماسها في في المجتمع. في كان بعض يعني لا ننكر إن كان في بعض في غلاء الأسعار في يعني في بعض السلع، ولكن السلع كانت موجودة.
1: هو في غلاء أسعار، وربما الحكومة يعني لا تعلن لأن هي تنظر لهذا الأمر أنه من واجبها أن هي توفر للمواطنين. لكن أنا أذكر مثلا مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كانت أزمة قمح كبير، لكن إحنا ما حسينا فيها داخل البلد، ما حسينا فيها لأنه الحكومة استوردت من منفذ آخر يعني شحنة قمح بمبلغ كبير جدا لكنه لم يذكر. يعني لذلك أحيانا المواطن، أنا لذلك في بداية الحلقة قلت أنه دام أنه الغذاء متوفر أمامنا نحن ما نحسب إذا لم يتوفر إيش. يعني أحيانا الإنسان البسيط تغيب عنه نقاط كثيرة بسبب عدم اطلاع عليها، لكن الحكومة بطبيعة الحال تقوم بجهود كبيرة جدا في هذا المجال وغير معلنة، لأن هي تعتبرها أيضا في صميم اختصاصاتها.
4: هو كان في مبادرة دعم القمح المحلي أيضا ودعم القمح المستورد اللي يدخل في الصناعات الغذائية. في القمح يعني بالفعل أوكي إحنا استوردنا، ولكن القيمة المضافة اللي صنعناها من القمح كمادة خام يعني قيمتها الاقتصادية اللي صرنا نصدرها أكثر من قيمة استيرادنا للقمح. وأيضا زراعة القمح في منطقة النجدة الزراعية هذه كانت من ضمن المبادرات الناجحة اللي ما زال فيها شغل وجهد من الاستثمار في منطقة النجدة الزراعية. طبعا
1: حتى ثقافة زراعة القمح والبر العماني كما نحن نقول يعني بدأت ترجع بشكل جميل وملاحظ. أنت اليوم تجد البر العماني متوفر
4: والمنتج الأسواق. عندك يعني البر، الدخن، القمح الأبيض يعني والشعير، فهي مختلف يعني مختلف المنتجات صرنا نلاحظها ليس فقط يعني كمنتج واحد، تعدد المنتجات ومختلف الأنواع بمنتج عماني. وأيضا يعني الاكتفاء الذاتي محليا يخلينا مطمئنين جودة الغذاء اللي يعني تستهلك لعائلتنا وللأجيال حتى الأجيال القادمة إن جودة عالية، إن إحنا مطمنين هذا محليا يعني كل على يعني متابعة حثيثة من قبل الحكومة والتوجهات الحكومة، ليس فقط أن نزيد في الإنتاج أو نزيد في الاستثمار، ولكن مع التأكد أن نهاية المنتج النهائي يكون ذات جودة عالية، وأيضا يعني يتميز بتنافسية عالية جدا يتنافس مع المنتجات الأخرى الغير محلية.
1: جميل جميل. مهندس عبد العزيز أيضا في في في في ضوء حديثنا الحين واللي نتكلم عنه، هل نحن يعني نترك المستثمر يجيب لنا مشروع، نشوف مشروع وندرس مشروع، ولا أيضا في يعني مبادرة للبحث عن نقاط الضعف في مكامن الأمن الغذائي، منظومة الأمن الغذائي عندنا؟
3: هو في بالنسبة لمكامن الضعف هذه، احنا في كل سنة، في نهاية كل سنة، في نهاية أو في أيام المختبر نراجع البرنامج الاستراتيجي الاستثماري ونشوف إلى أي مدى إحنا وصلنا في الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية. وهذا البرنامج يتم مراجعته سنويا، بحيث أنه إذا كنا تعثرنا في منتج أو في محصول ما خلال السنة، نحاول أنه نزيد عدد الفرص الاستثمارية في السنة اللي بعدها، بحيث أنه نواكب هذا التعثر. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للمستثمرين اللي يقترحوا بعض الاستثمارات النوعية، أيضا هذا جانب يتم إدخاله ويتم مراجعته، ويتم أيضا عمل له مثل الأثر أو المستهدف اللي بيصل إلى هو هذا المستثمر. هذا جانب. بالنسبة حديثنا عن القمح غيرنا استراتيجية، القمح تغيرت استراتيجيته بالكامل. احنا كنا نستورد من هذه الدول حاجتنا فقط، لكن قبل فترة من الزمن تغيرت الاستراتيجية بالكامل، بحيث ان نستورد حتى اضعاف حاجتنا. ذكرت المهندسة أسماء انه في صناعات تحويلية تصير في القمح. فالسلطنة اليوم بنت استثمرت في حتى في صوامع القمح، بحيث ان الكمية المستوردة تكفينا لفترة زمنية طويلة، بالإضافة الى القيمة المضافة اللي انا حصلها من القمح تضاعف لي الفائدة. نعم. من هذا المحصول.
1: إذن الصوامع لها دور استراتيجي، دور هي تحفظ لفترة طويلة، لكن أيضا أنت تقدر تستخدمها كمخزون للقيمة المضافة.
3: بالضبط.
1: جميل. طيب فيما يتعلق بقياس الأمن الغذائي مهندس عبد العزيز، هل نقيسه على أساس والله توفر الغذاء، ولا أيضا على أساس قدرة الحصول الناس عليه وكمية الحصول عليه؟
3: طبعا مؤشر الأمن الغذائي يقاس بأربع مؤشرات أساسية،
1: اللي هي
3: توفر الغذاء، القدرة على الحصول على الغذاء، توافر العوامل الأساسية لتوفر هذا الغذاء، وكل هذه العوامل تقيس لك أنت قدرتك على الحصول على الغذاء، تقيس قدرة الدولة في أمنها الغذائي. فهذه كلها المؤشرات تساهم في قياس مؤشر الأمن الغذائي في الدولة.
1: جميل. طيب تحديد الأولويات بين السلع الغذائية مهندس عبد العزيز، هل مثلا تتقدم السلعة اللي نستهلك منها كميات كبيرة، ولا اللي يصعب تعويضها وقت الأزمات، ولا اللي احنا نمتلك فرصة مناسبة لإنتاجها محليا؟ وين السلعة اللي تتقدم في هذا السياق؟
3: طبعا كل عامل له استراتيجيته الخاصة، لكن أي شيء نقدر احنا ننتجه في عمان هو أولوية بالنسبة لي، اني اكتفي منه ذاتيا، واقدر انه احنا نحاول حتى بالنسبة لمستهدفاتنا للفترة القادمة وبرنامج الاستراتيجي للفترة القادمة، انه نصنع من عمان كمركز انتاجي، كهب ليس فقط لعمان، ايضا للمنطقة خليجيا واقليميا. فأي شيء نقدر احنا ننتجه نتوسع فيه بشكل كبير، يوفي حاجتنا احنا في عمان، ويوفي حاجة السوق الخليجي، ويوفي حاجة الاقليم، كون المنتج العماني، معظم المنتجات العمانية ذات جودة جدا مقبولة خليجيا واقليميا.
1: جميل. ما أعرف المهندسة أسمى، أنت لما سألت وأنا سؤال شفت عليك كذا وابتسمت كأن في عندك يعني إضافة على الـ
4: لا هو يعني ابتسمت لأن الشغل هنا يكون تكاملي مع بعض، فاللي واضعين المسار 19 سلعة، هذا يعني بالنسبة لنا لا يمين لا يسار، أنا أشوف 19 سلعة، سواء كانت زيادة في الاكتفاء الذاتي هي نسبة الأعلى في استيرادنا أو من السلة الغذائية، فإحنا كل 19 سلعة بالنسبة لنا أولوية
3: فيها.
4: أولوية يعني هذه 19 سلعة راح تحميك زيادة الإنتاج
1: بشكل
4: فيها.
1: ثابت ولا متغير هذا 19؟
4: هذه إلى الآن الخطة الخمسية الحالية للحادي عشر يعني تم يعني وضعها بشكل ثابت، تحليل السلة الغذائية تم يعني تضمينها من ضمن 19 سلعة، وأيضا اللي هي فيها نسبة عالية من استيرادنا لهذه السلع تم دمجها ووضعها، وحتى تخصيص المساحات لكل سلعة مع كم الكمية المستهدفة في زيادة الإنتاج لكل سلعة، فدائما هناك علاقة تشاركية بين الاستثمار والرؤية، متابعة الاستثمار وتحقيق من الاستثمار جميل. لهذا يعني المسار ال 19 سلعة.
1: هو أنا أعتقد المستمع لما يسمع كل هذه التفاصيل يعني لما تحضر المائدة أمامه راح يعني يعرف بأنه يعني نحن يعني بالفعل انت فقط تشوف الطعام امامك، لكن يعني ما تفكر قصة. ما تفكر القصه اللي وراه،
4: صحيح
1: يعني وراه يعني سلسله طويله من التفكير الاستراتيجي ومن العمل الدؤوب لوصول هذا المنتج هذا الغذاء الى الى الى مائدتك. في عالم اليوم يشهد تقلبات مناخيه، يشهد يعني تقلبات جيوسياسيه كبيره، فرحلة الغذاء ماذا يحدث بين المزرعة ومائدة المستهلك هي محورنا القادم في هذه الحلقة. نأخذ كذا استراحة بسيطة ونرجع نكمل إن شاء الله. فاصل مستمعينا ونعود إليكم لاستكمال حلقتنا اليوم التي نخصصها للحديث عن الأمن الغذائي.

خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.

0: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة شباب، وحلقتنا اليوم التي نتناول فيها الأمن الغذائي من زاوية أخرى، نعدد فيها زوايا النظر ونتناول مختلف الأبعاد حول هذا الموضوع. مستمعينا، لما نتكلم عن الثروة البحرية في سلطنة عمان، احنا نتكلم عن دولة تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة عالية في الثروة السمكية بفضل ما حب الله تعالى به هذا البلد الطيب. ومن بين الثروة السمكية تبرز أيضا الأحياء البحرية، ومنها الصفيلح العماني الغني عن التعريف، واللي يمتلك قيمة تجارية يتيح الاستثمار في استزراعه فرصة لتطوير إنتاجه بصورة مستدامة بدل من الاعتماد على ما توفر المصائد الطبيعية بروحها. في ولاية مرباط، مستمعينا، بمحافظة ظفار، هناك شركة وطنية هي شركة عمان لتربية الأحياء المائية، تعمل على مشروع متخصص في استزراع الصفيلح من خلال شراكة تجمع بين عدد من الشركات المتخصصة. لكن كيف يمكن تربية كائن بحري مثل الصفيلح في مشروع تجاري؟ وإيش اللي يخلي الاستثمار في فرصة اقتصادية وفي الوقت نفسه وسيلة للمحافظة على استدامة الموارد البحرية؟ هذه الأسئلة نتعرف على إجابتها من المهندس زهير بن مسلم العمري من شركة عمان لتربية الأحياء المائية. مهندس زهير، مساء عليك بالخير ونرحب فيك.
1: الله بنور وسرور، تحياتي لك أستاذ العزيز وللمستمعين الكرام، على طيب الصحة والعافية.
0: حياك الله جميعا يا رب. مهندس زهير، يعني خلينا نصطحب كذا المستمعين في جولة داخل مشروعكم في مرباط، إيش اللي بيشوفه؟ كيف تبدأ رحلة الصفيلح داخل منشآت الاستزراع معكم؟
1: هو مشروع الاستزراع الصفيلح طبعا المشروع الوحيد في الشرق الأوسط،
0: ما شاء الله،
1: وحسب ما ذكرت حب الله سلطنة عمان بالكثير من الثروات البحرية، منها الصفيلح العماني. وإذا نتكلم عن المشروع حاليا، احنا في المرحلة الأولى، والمشروع فيها ثلاث أقسام، منها قسم المفرخات اللي يبدأ فيها إكثار الصفيلح مثل التبييض وغيره، من بعده اليرقات، ومنتقل عندنا أحواض حاضنة أيضا كذلك، وبعدها الأحواض الخارجية اللي يتم فيها تسمين وتكبير الصفيلح للأحجام التسويقية.
0: جميل. طيب المستثمر يعني أمامه أنواع عديدة من الثروة البحرية يمكن استزراعها، أنت اخترت تخصص في الصفيلح، إيش اللي يخلي هذا النوع فرصة استثمارية مختلفة، ومن المستهلك اللي تستهدفوه في هذا المشروع؟
1: هو الصفيلح سوقه أكثر حاجة في شرق آسيا، خاصة في الصين، وما نختلف، احنا كنا على السوق الصيني وكبره وحجمه وكثر الطلب اللي عليه، وكثير من الدول اللي عندهن هذا النوع من الرخويات يستزرعوه ويصدروه أيضا كمنتج من المصايد الطبيعية. لذلك قيمته السوقية فيها بروفيت ممتاز جدا إذا نجحت في استزراعه، وحاولت أنك تخفف من الأوبريشن كوست. والصفيلح العماني اللي ميزه أيضا أنه سريع النمو، هذا اللي يساعدك في تخفيف الأوبريشن كوست على آلية الاستزراع. ومجدي مجدي
0: جميل. جدا. إيش أصعب مرحلة في استزراع الصفيلح اللي ممكن المستهلك ما يدركها لما يشوف المنتج النهائي باش مهندس؟
1: هي شركة عمان للتربية الأحياء المائية تتميز بإنتاج البيض من الصفيلح وعملية سبونينج وستلمنت، هذا الميزة عندنا. الإنتاج الأولي اللي هو التزاوج واليرقات ومرحلة التوطين، عندنا ما شاء الله تارجت جدا ممتاز، محققين حتى متعدين التارجت الدولي. والحين في المرحلة الأولى عندنا حواض اللي هي تستوعب تقريبا حدود 40 طن، بس بإذن الله في مراحل أخرى تطويرية وراح نتوسع ونكثر من الإنتاج.
0: جميل. هل في شيء مثلا تحدي معين واجهكم مهندس زهير، اضطركم أنكم تغيروا أسلوب العمل، تطوروا مثلا حل خاص يتناسب مع الظروف المشروع في ولاية مرباط؟
1: هي كأول شركة تزرع صفيلح العماني طبيعي راح تواجه الكثير من الصعوبات، منها فهم الكائن البحري هذا. هو نحن النوع اللي عندنا هاليتوز مارية، نوع ما موجود في أي دولة أخرى، ويعيش في المياه الدافئة. نسبيا نحن البحر العرب مياه دافئة مقارنة البحار الباردة. لذلك طبعا الدايت ماله، النوع الغذائي اللي تغذى عليه لازم انك تجد نوع غذاء مناسب يساعده على النمو، وايضا انت عندك وقت محدد اللي هو 3 سنوات، خلال 3 سنوات هذه لازم انك توصل الى الحجم التسويقي. هنا تفرق معك من حيث البروفيت مارجن مالك راح تطلع بكم. اذا تعدى هذه السنين يعني 3 سنوات واكثر، زادت عليك الاوبريشن كوست. لذلك هذا هو التحدي، والحمد لله تخطينا هذا التحدي، والان ندرس موضوع التوسع والزياده في الانتاج.
0: جميل جميل. طيب هل مثل هذه المشاريع، مشاريع استزراع الـ الـ الـ يعني الاحياء البحريه، ممكن تخفف الضغط على السفيلح الموجود في البيئه الطبيعيه، في بيئه الطبيعيه؟
1: هو طبيعي راح يخفف الضغط. ليش؟ لان احنا خلاص صار السفيلح العماني كائن بحري مستدام بحكم وجود الشركه، وايضا الوزاره معها مفرغ اخر خاص فيها، هذا يضمن لك ان هذا الكائن البحري انه مستدام حاليا. وبالعكس احنا نكمل بعض، لانه صار الحين السوق مزدحم في الصين. ليش؟ مثلا السفيلح العماني لما ما يتواجد في السوق، ما يتواجد بالكميات الكبيره اللي توصل الكثير من المستهلكين، يقل الطلب عليه، نفس اي منتج اخر اذا ما تواجد في السوق. لذلك احنا اذا كثرنا من الانتاج ماله، وايضا كثرنا او عززنا من المخزون الطبيعي، وهذه احد الاهداف اللي احنا ايضا متشاركين فيها مع الوزاره، ان نكثر ايضا المخزون الطبيعي. هذا يساعد بانك تاخذ نسبه من السوق بحكم السفيلح العماني جودته جدا ممتازه، واذا نزل السوق راح يكون عليه طلب اكثر من اي نوع اخر.
0: جميل. طيب المهندس زهير، دائما مثل يعني هذه المشاريع اللي تتعلق بالاستزراع المائي، يتم الحديث عن جودة منتج الاستزراع في مقابل جودة من البيئة الطبيعية، كيف تعززوا موضوع الجودة في الأسواق أيضا؟
1: هذه نقطة جدا ممتازة. زين، جزاك الله خير انك سألتني هذا السؤال. الصفيلح هو كائن بحري حساس، ما يقبل أي أكل آخر إلا إذا كان أورجانيك 100%، نفس أكله اللي يتغذى عليه في الطبيعة، ونفس البيئة اللي هو عايشها في البحر لازم انك توفرها في الحواض أو بيئة اللي أنت تستزرع فيه.
0: دلوع هذا، عشان كذا غالي هو قيمته يعني.
1: هو غالي ليش استاذي؟ هو غالي لانه ياخذ فتره طويله لين يصل للحجم التجاري. هذا هو، انت عندك 3 سنوات تشغيليه، تخيل عندك تكلفه من الموظفين، من الاوبريشن كوست، من الصيانه،
0: يعني فقط ثلاث سنوات تشغيليه عشان تبيع السلعه اللي انت تشتغل عليها خلال هذيك 3 سنوات.
1: ايوه بالضبط، وهي الانتاج يكون بشكل متتالي. عندنا كل اسبوعين ننتج دفعه، كل اسبوعين كذا، يعني بعد 3 سنوات السيلز ويك، احنا نسميها سيلز ويك، السيلز ويك نمبر 1 يطلع، وبعده الثاني والثالث وانت رايح. هي كذا تكون الحسبه.
0: جميل. انتم في شراكتكم يعني جمعتوا بين راس المال، جمعتوا بالخبره المتخصصه، ايش المعرفه الفنيه اللي كان من الضروري ان يعني تنقلوها للمشروع عندكم؟ وأيضا في نقطة معينة، هذا جزء من السؤال، الجزء الآخر أيضا أهمية بناء الكفاءات الوطنية العمانية لتستطيع إدارة هذا النوع من المشروعات، تستطيع تطويرها.
1: هو احنا من أول الأشياء اللي ركزنا عليها هي نقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر الوطنية. ليش؟ لأنه أنت لما تتكلم عن مشروع زراعة الصفيلح، ترى مش كثير مشاريع حول العالم زراعة الصفيلح، ومن النادر أنك تحصل مثلا خبراء في هذا المجال. لذلك الحمد لله بدينا ننقل الخبرات، ومثل ما شايف مثلا عندك الزهير، انا مدير الاداره والتسويق، وايضا عندنا شباب 11 شاب حاليا موظفين واسكين ادارات واعمال فنيه هناك في الشركه، وقايمين بكل الاعمال باكمل وجه. ولا زلنا ايضا في هذا الصدد بنقل الخبرات، كل ما توسعنا وكبرنا راح ننقل باذن الله الخبرات. والحمد لله صارت ممكن واحد يقول انه السفيلح العماني تجاريا 100% ناجح وبكميات كبيره، اموره طيبه بعد السنوات من التطوير والبحوث.
0: ان شاء الله احنا نتمنى لكم كل التوفيق. زهير بن مسلم العمري من شركه عمان لتربيه الاحياء المائيه، شكرا جزيلا لك على هذه الاضاءات وهذه الاضافات الجميله.
1: شكرا لك استاذي، بس حابة ايضا انوه اعطيكم نقطه واحده. ايضا المخزون
0: تفضل.
1: الطبيعي يهمنا كثير احنا كشركه، وكل سنه كل سنه بالتعاون مع وزاره الثروه الزراعيه والسمكيه نعزز من المخزون بعدد تقريبا اكثر من 20,000 حبه سنويا،
0: جميل.
1: وخلال 5 سنوات باذن الله حيزيد العدد لاكثار هذا الكائن البحري، وحفاظا على الايكو سيستم، النظمه البيئيه هي
0: نعم
1: ايضا تعزز من هذا الشيء.
0: نعم نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك زهير.
1: شكرا استاذي، يعطيك
0: أحسنت
1: العافيه.
0: أحسنت أحسنت.
1: الله يعافيك.
0: مستمعينا، رحلة الغذاء يعني ممكن تبدأ من مزرعة أو قارب صيد، لكنها ما تنتهي عند حصاد المحصول أو وصول الأسماك إلى الميناء. بين المنتج ومائدة المستهلك تمر الأغذية بمراحل نقل، تخزين، تصنيع، توزيع وغيرها من المراحل. من هنا يجب أن نضمن وصول ما ننتجه إلى المستهلك بجودة مناسبة. ننتقل الآن إلى المحور الثالث من الحلقة، رحلة الغذاء، ماذا يحدث بين المزرعة ومائدة المستهلك. وأجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو، وذهب إلى المهندسة أسماء الهنائي. مهندسة، لما تتابع تقدم قطاع الأمن الغذائي، هل يتم قياس ما ننتجه فقط، ما يصل إلى المستهلك، ما نفقده خلال النقل، التخزين، التوزيع؟
2: صحيح صحيح. هو يعني يتم ما نقول مراقبة، ولكن متابعة جميع سلاسل القيمة من الإنتاج حتى مدخلات الإنتاج، الإنتاج، التصنيع أيضا، والتسويق. طبعا في كل مرحلة هناك يعني العديد من المدخلات والعديد من المخرجات، بحيث نتأكد تكاملية هذه سلسلة القيمة، يعني نتيجتها مثل ما ذكرنا مسبقا يعني مستهدفات عديدة، ليس فقط الهدف في زيادة الإنتاج، ولكن كيف يعني يكون الإنتاج بجودة عالية، بكميات يتم استهلاكها، أيضا بأسعار يعني بمتناول الجميع، وأيضا إتاحة المنتج المحلي لكي يعني يتنافس مع الأسواق الخليجية أو الإقليمية. هذه تساعد في مؤشرات تعزيز الصادرات، وأيضا يعني زيادة المحتوى المحلي والقيمة المضافة، وكيفية ربط الإنتاج بالصناعات الغذائية. هذه كلها مؤشرات ليست يعني فقط تستهدف في المستهدفات، ولكن تستهدف إلى مستوى أعلى اللي هي أولويات رؤية عمان 2040.
0: جميل. مهندس عبد العزيز، يعني احنا سألنا السؤال لكن كنا نحوم حول الحمى كما يقولون، ما دخلنا في الجوهر. الآن ندخل بشكل مباشر عن تحديد الأولويات. هل هناك مثلا مناطق يكون الاستثمار فيها مهم، في مخزن مثلا، مبرد، مصنع للتعبئة على سبيل المثال، أكثر إلحاحا من موضوع إن احنا ننشئ مزرعة أو مشروع جديد؟ تحديد الأولويات
3: بالضبط. طبعا في تحديد الأولويات، وقبل تحديد الأولويات تم تحليل سلسلة القيمة بالنسبة لهذه المشاريع بالكامل، وتم تصنيف كل منطقة ما هي النواقص التي تنقص هذه المنطقة. فبعض المناطق تنقصها الخدمات اللوجستية، تم طرح فرص استثمارية في لمراكز تجميع، مراكز فرز، مراكز تصنيع. في بعض المناطق لا، احنا نحتاج مزارع إضافية، وفي بعض المناطق احنا نحتاج مصانع إضافية، مصانع إضافية. فبعطي مثال هنا، احنا توجهنا بشكل كبير إلى النجد، المنطقة الزراعية الواعدة في جنوب عمان في ظفار. طبعا الوزارة طرحت فرصة استثمارية في هذا العديد في المجال الزراعي، لكن هناك فرصة نوعية تم طرحها قبل سنة ونص من الآن، لإنشاء مركز للتجميع وللتغليف والتعليب، مركز نسميه مركز قيمة مضافة. فهو
0: مركز التغليف والتجميع والتعليم
3: بالضبط في قلب منطقة النجد. يعمل هذا المركز لتجميع من المزارع المحلية الموجودة حول هذا المركز بحيث أنه يساهم في حفظ المنتجات بدل نقلها مباشرة من ظفار إلى الأسواق الموجودة في شمال السلطنة. فهذا المركز يلعب دور استراتيجي مهم لحفظ المنتجات وإبقاء على جودتها بأفضل حال قبل وصولها إلى المستهلك.
0: جميل جميل جميل. مهندسة أسماء، يعني حنا تحدثنا عن مستهدفات الأمن الغذائي. هذه المستهدفات فيما يتعلق بالأمن الغذائي كيف نربطها أو كيف تم ربطها بمستهدفات التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات؟
2: جميل. يعني مثل ما تفضلت، السؤال اللي كان قبل ذلك للمهندس عبد العزيز، كيف للمحافظات

0: المحافظات الساحلية كان فيها تركيز بالمشاريع الثروة السمكية. أيضا لا ننسى أن كيفية استدامة هذه المشاريع تم يعني تمكينها بقطاع موارد المياه، بحيث يعني أصبح قطاع موارد المياه قطاع استثماري من أهم القطاعات الواعدة في سلطنة عمان بعد أن كان يعتبر قطاع تمكيني. في هذه يعني صار التكاملية، أصبح المحافظات تتميز بمشاريع نوعية كل محافظة. يعني على سبيل المثال الآن لما يعني نذكر العنب، العنب مهرجان العنب في محافظة شمال الشرقية، المانجو في شمال الباطنة، أيضا عندنا التين في محافظة جنوب الشرقية وأيضا في الباطنة، فهناك الرمان الورد في الجبل الأخضر. فالعديد من هذه المحاصيل إذا يعني إذا يعني فقط إحنا نطريها راح نعرف هذه المحافظة تتميز لمن تم تبعيتها هذه المحافظة. هذا ساهم كثير في يعني في تنمية المحافظات. أيضا التنويع الاقتصادي، يعني تم التركيز أن التنويع لا يكون على محصول معين أو نشاط معين في الثروة الحيوانية أو السمكية، بقدر ما يمكن في كيفية إضافة فرص استثمارية جديدة مبتكرة تعتمد على تقنيات حديثة، الذكاء الاصطناعي، بحيث يعطي ميزة لتميز هذه المشاريع. أيضا شيء آخر اللي إحنا ضروري نتكلم عنه اللي هي تكاملية هذه المحافظات، أن كل محافظة أصبحت تساعد في المحافظات الأخرى، التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعلاقة يعني العلاقة القوية التي تم بنائها بين المركزية واللامركزية، هذه ساهمت في حلحلة تحديات كثيرة كان يعني في السابق نواجهها ولكن الآن أصبحت قصص نجاح.
1: جميل جميل. أنت أيضا ذكرت نقطة موارد المياه في الفاصل، أنا كنت أتكلم معكم أيضا عن هذه النقطة بس زعلته من كلامي، إحنا بس نتخصص له محور كامل نتكلم عن هذا الموضوع على اعتبار تحدثته عن بدائل تقنية يعني بدائل حديثة توفرها التقنية. مهندس عبد العزيز الشكيلي، يعني الحين نحن نتكلم عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى فيما يتعلق بالاستثمار الغذائي، لكن مثلا المزارع الصياد البسيط اللي ما يقدر يوصل للأسواق الكبرى وما يقدر يحصل هذاك العائد المجزي من من من من من, من سلعته، إيش الفرص الاستثمارية اللي ممكن انها تربط المنتج الصغير بمنظومة التصنيع والتسويق والتصدير العامة الكبيرة؟
2: سؤال جميل أخي سالم. طبعا الوزارة عملت الفترة السابقة لتمكين بعض المبادرات، وهذه المبادرات هي ممكنة للفرص الاستثمارية وممكنة لهذا النوع أو هذه الفئة من المستثمرين، اللي هو الوصول إلى سواء المستهلك الأخير داخل السلطنة أو حتى الأسواق الخارجية. فاليوم شركة زراعة عمان تلعب دور جدا استراتيجي في هذا الجانب. كانت متخصصة في شراء منتجات النخيل التمور، ولكن ارتأوا أنها تكون بشكل أوسع لأنها لعبت دور كبير في شراء النخيل في شراء التمور من المزارعين سواء كانوا المستثمرين أو المزارعين البسطاء، وتوصيل منتجاتهم ذات الجودة العالية إلى حتى أسواق إقليمية.
1: جميل.
2: اليوم تمورنا تصل إلى أوروبا، تصل إلى شرق آسيا. شركة زراعة عمان توسعت الآن، والآن تستقبل معظم المنتجات الزراعية اللي تزرع في عمان، ويكون في عقود مثل ما ذكرت مهندسة، عقود شراء مسبقة يتم بين المستثمر أو المزارع والشركة. طبعا هم في سوق سلال، وسوق سلال شغال في هذا الجانب في شراء منتجات هذه المستثمرين، أيضا الشراء من المزرعة أو

0: إنه شراء من يذهب بمنتجاته إلى سوق سلال ويتم بيعها هناك
1: جميل.
0: للشركة، والشركة هي مسؤولة عن تغليفها والقيمة المحلية، القيمة المضافة لهذه المنتجات.
1: جميل جميل. احنا ما شاء الله عندما نتحدث عن الثروة السمكية في سلطنة عمان، يعني نتحدث عن اكتفاء ذاتي يعتقد يعني يصل تقريبا الى 146%،
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: او فوق 140%. يعني
0: صحيح.
1: مهندس، انا اسال عن القيمة المضافة في الموجودة معنا في استغلال هذه الثروة السمكية أبرز
0: طبعا هي
1: المبادرات.
0: أحد قد يكون أحد الأشياء اللي سلطنا عليها الضوء خلال الفترة القصيرة الماضية، وضمناها في خططنا القادمة، اللي هو الثروة السمكية وموادنا الخام من الثروة السمكية. طبعا اليوم لو جينا نتكلم عن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية، احنا نطرح فرص، قد يكون كل نصف سنة نطرح فرص جديدة لمصانع تعليب وتجميد المنتجات السمكية، فرص في الأوميجا 3، فرص في التونة، فرص في تعليب السردين. كل هذه الفرص الاستثمارية تعالج هذا الجانب، تعالج إنه الخام من الأسماك ما تصدر كخام، بينما تصدر كقيمة مضافة بمنتج نهائي إلى خارج السلطنة. في السابق كانت الشركات تشتري الأسماك، تشتريها طازجة وتشحنها إلى الدول ويعاد تصنيعها في تلك الدول. اليوم لا، اليوم في
1: ويمكن يرجعوا يبيعونا اياها.
0: ويرجعوا يبيعونا اياها. اليوم لا، اليوم احنا جذبنا هذه المستثمرين انه يقيموا
1: جميل
0: مصانعهم هنا،
1: جميل.
0: يتم تصنيعها هنا
1: توطين الصناعات.
0: كتوطين للصناعة. هذا التوطين راح يفيدنا بجوانب مختلفة، راح كتوظيف، كتوطين لصناعاتنا، أيضا كقيمة استثمارية تكون داخل البلد.
1: جميل جميل جميل. مهندسة أسماء، يعني أنتم أيضا في منظومة متابعة التنفيذ مشروع لاستثمار غذائي على سبيل المثال، واجه مشكلة معينة، لكن هذه المشكلة ما تتبعكم أنتم. تحدث المهندس عبد العزيز في بداية الحلقة عن موضوع عن الرحلة اللي طلبته ياخذنا فيها، بأنه أكثر من مؤسسة وأكثر من جهة. قد تكون هذا التحدي او هذه المشكله ما متعلقه بوزاره الثروه الزراعيه والسمكيه وموارد المياه، متعلقه بجهه اخرى. انتم كيف تتعاملوا مع هذه النقطه؟
2: طيب، هو في خلينا نتكلم فيه على المستوى الوزارة، بعد ذلك يكون مستوى أعلى اللي هو بين الجهات الحكومية وإن كان وأيضا القطاع الخاص. على مستوى الوزارة هناك لجنة إشرافية ترأسها معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وفيها عضوية أصحاب السعادة الوكلاء، وأيضا فيها أصحاب السعادة من جهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التراث والسياحة، وزارة التجارة والترويج والاستثمار، من الشركات الأذرع الاستثمارية في جهاز الاستثمار العماني، الأذرع الاستثمارية لقطاعات الأمن الغذائي. في هذه اللجنة، لجنة شهرية تعقد شهريا لمناقشة جميع يعني مستجدات تنفيذ هذه المشاريع والمبادرات، والوقوف على هذه التحديات وكيف بالاستطاعة حلتها إذا كان على مستوى يعني معالي. في بعض التحديات يعني يتطلب التصعيد إلى مستوى أعلى، هناك علاقة يعني اجتماعات مشتركة واجتماعات دورية مع يعني أصحاب المعالي من جهات مختلفة، يتم فيها مناقشة هذه التحديات وتصعيد هذه التحديات على مستوى أعلى. وأيضا اللجنة المالية والاقتصادية فيها يعني العديد من المواضيع التي تم تصعيدها إلى اللجنة التي هي على مستوى عالي من في كيفية اتخاذ القرار وحسم هذه التحديات.
1: جميل.
2: من هذه المواضيع كثير مبادرات طلعنا منها أخ الفاضل، مثل يعني ذكرنا في مسبقا كان في تحديات البنى الأساسية، يعني في مثلا على سبيل المثال الكهرباء، صارت هذه التحديات هي فرص استثمارية وهي حلول. الآن عديد من المبادرات في الطاقة المتجددة تكون يعني تركيز على طاقة خضراء على مستدامة بتسعيرة مختلفة، يعني تساهم في كيفية استدامة هذه المشاريع. ولدت مشاريع جديدة اللي هي في الطاقة المتجددة، مشاريع بشركات عمانية بفرص وظيفية بتقنيات جديدة. ف يعني نقول حلقة تسحب حلقة إلى أنها تكتمل هذه المنظومة.
1: جميل.
2: من هنا احنا متابعتنا لهذه الأمور، لا ننسى أن هناك في مستهدفات يتم متابعتها من وزارة الاقتصاد المتمثلة أيضا بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان بشكل ربع سنوي، يعني متابعة صارمة لكي يتم التأكد من كل هذه المشاريع. وهناك الكثير صراحة من الجهود المبذولة اللي من هذه المنصة نقدمها لجميع العاملين في قطاعات الأمن الغذائي، لولا جهودهم ولولا أيضا توجيهات السديدة من معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكة وموارد المياه لما وصلنا إلى هذا الحال.
1: هناك إذا في تكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات لحلحلة التحديات اللي تتواجه أي مشروع أو مبادرة. أنا كنت أريد أيضا يعني نستمع إلى ما يعني أيضا مشروع استثماري أو فرصة استثمارية نتعرف عليها، لكن المخرجنا مروان أشار لي بأنه نحن نخرج فاصل. طبعا نحن ما نقدر نخالف ربان سفينة حلقة هذا الأسبوع نزولا عند رغبة المخرج. فاصل وثم نواصل الحلقة إن شاء الله.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: من زاوية أخرى نرى القضايا والمواضيع. تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، ولكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وحديث يحمل أبعاد متنوعة عن الأمن الغذائي في حلقة هذا الأسبوع. مستمعينا، لما نتكلم عن الأمن الغذائي بالعادة تتجه أنظارنا إلى المساحات المزروعة، إلى المحاصيل، لكن هناك جانب آخر يعني لا يقل أهمية، يتمثل بالإنتاج الحيواني ما يوفر من أغذية أساسية. من بين هذه المنتجات هي الدواجن والبيض، اللي يرتبط توفيرهم بمنظومة متكاملة تبدأ من تأمين الأعلاف، مستلزمات التربية، تمر بالجودة، سلامة الغذاء، وصولا إلى النقل والتوزيع، واستمرار وصول المنتج إلى المستهلك بسعر مناسب. نموذج لهذا الأمر تعمل الشركة العربية لإنتاج الأغذية في هذا المجال من خلال إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية بما فيها الدواجن والبيض ضمن قطاع يحمل فرص استثمارية واقتصادية، ويطرح أيضا في الوقت نفسه أسئلة مهمة عن الاستدامة، عن استدامة الإنتاج وجاهزيته لمواجهة الأزمات. نتعرف على هذه التجربة من زاوية أخرى مع وليد بن حمود الرحبي، رئيس الإدارة والموارد البشرية لمجموعة الشركة العربية لإنتاج الأغذية. وليد، أهلا وسهلا بك وسعيدين بوجودك معنا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ العزيز.
1: أهلا وسهلا،
2: صحة والعافية
1: جميعا. وليد، خلينا نبدأ من المستهلك. المستهلك يمكن أن يختار منتج غذائي يعني بناء على السعر أو الاسم التجاري أو بلد المنشأ. إيش اللي تتمنوا إنه المستهلك يعرفه عن المنتج العماني بدون ما يظهر له على العبوة؟ كيف تشتغلوا على هذا الجانب في منتجكم لتعزيز الثقة؟
2: نعم، ما يتمنون معرفة عن المنتج العماني والثقة كذلك في المنتج العماني. حقيقة القيمة الحقيقية للمنتج العماني لا تتوقف عند كونه منتجا محليا، ولكن تكمن في رحلة الجودة وسرعة الوصول. ما لا تظهره العبوة وما نتمنى أن يعرفه المستهلك أن شراء للمنتج العماني يعني حصول على أقصى درجات الطزاجة من المنتج. فالمنتج يصل إلى الرف خلال ساعات من إنتاجه، بعكس المنتجات المستوردة والتي تقضي أياما أو أسابيع أو أشهر في الشحن والتخزين. كما أن هناك منظومة صارمة ودقة في معايير السلامة والرقابة الصحية الوطنية تفوق في كثير من الأحيان المعايير الدولية.
1: جميل جميل جميل. طيب وليد، يعني المستهلك يشوف المنتج النهائي على الرف في رف المتجر بطبيعة الحال، لكنه ما يعرف القرارات اللي سبقت وصوله إليه. إيش القرار التشغيلي اللي تتخذوه أنتوا داخل منظومة الإنتاج؟ ممكن يبدو بسيط للناس لكنه يصنع فارق كبير في جودة المنتج، استمرارية توفيره أيضا.
2: نعم، بداية الأشياء الصغيرة هي دائما التي تصنع الفرق الكبير في الأغذية، وأبرزتها إدارة سلاسل التبريد والتوقيت. واللي ما يعرف المستهلك القرار التشغيلي، نحن نعمل على ضبط وتلقيق بروتوكولات إدارة السلسلة الباردة وما يسمى cold chain system، والتوقيت الدقيق للنقل وتوزيع المنتجات. قد يبدو للبعض أن نقل المنتجات من المزرعة إلى منفذ البيع مجرد عملية لوجستية عادية، ولكن الالتزام بفوارق درجات حرارة محددة بالمليمترات ودورات توزيع محدودة بالساعات هو القرار الذي يضمن حفظ القيمة الغذائية ويمنع تلف المنتج. جميل. وكذلك يحافظ على طراوته، ما يصنع الفرق بين منتج ممتاز وآخر يفقد جودته قبل تاريخ انتهائه.
1: جميل جميل. طيب وليد، لو افترضنا أن واجهة الأسواق اضطراب مفاجئ لا سمح الله في استيراد الأعلاف مستلزمات الإنتاج، أول ما يتأثر داخل مشروع لإنتاج الدواجن والبيض، إيش هو وكيف أنتوا تستعدوا لمثل هذه الظروف أيضا حتى لا ينتقل أثرها مباشرة للمستهلك؟
2: نعم، بداية واللي يمكن ما معلوم للبعض أن الشركة العربية لإنتاج الأغذية هي إحدى الشركات التابعة لشركة المطاحن العمانية، وهي ربما تعد الشركة الأكبر في تصنيع الأعلاف بأنواعها. والتعامل مع اضطرابات استيراد الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، التكلفة الاستثمارية ومعدلات نمو إنتاج القطاع بشكل مباشر، ولأن الأعلاف تشكل النسبة الأكبر من تكلفة الإنتاج في مشاريع الدواجن والاستعداد لهذه التخزين الاستراتيجي. الاحتفاظ بمخزون وتدوير مناسب للمواد الخام تكفي الفترات الاستباقية. طبعا نحن واجهنا كثير من التجارب اللي هي مرت علينا أزمة كورونا، ومرت علينا كذلك الحرب الروسية الأوكرانية. هذه كانت كفاية كدرس، علمتنا الكثير من الدروس
1: جميل
2: تفيدنا.
1: جميل جميل جميل جميل جميل جميل. احنا نتمنى لكم كل التوفيق. وليد بن حمود الرحبي، رئيس الإدارة والموارد البشرية لمجموعة الشركة العربية لإنتاج الأغذية، شكرا جزيلا لك وليد.
2: شكرا لك جزيلا أستاذي،
1: شكرا جزيلا، شكرا
2: يعطيك
1: جزيلا.
2: العافية، شكرا.
1: إذن مستمعينا، نعود إلى ضيفينا في الاستوديو، المهندس عبد العزيز بن محمد الشكيلي، مدير دائرة الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمهندسة أسماء بنت حمود الهنائي، مديرة مكتب تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أذهب إليك المهندسة أسماء، يعني في موضوع توفر الموارد المائية، ايش اللي زعلكم في الضبط؟ يعني ايش الرؤيه اللي انتم تنظروا لها اليوم تجاه الموارد المائيه؟ في نحن اليوم نريد نتوسع في مشاريعنا الزراعيه، في مشاريع الامن الغذائي الاستراتيجيه، لكن ايضا يعني جغرافيا نحن لما نيجي اي حد يجي مثلا او يعرف عمان يقرا عن عمان يقول لك هي مناخ جاف او شبه جاف تصنف كده.
3: طيب
1: كيف اليوم نتغلب على التحديات الموارد المائية؟
3: أيوه، هي هذا يعني هنا كان
1: أيوه
3: مكمن الحديث، تحديات موارد مائية. فاللي الحمد لله لا توجد هناك أي تحديات في موارد المياه. عندنا مصادر مياه مختلفة، عندنا المخزون الجوفي يعني موجود، وأيضا الآن منطقة النجد تتميز بمخزون جيد للمياه الجوفية يعني جودة عالية. مصادر أخرى مياه البحر اللي هي محطات التحلية، هذه يعني متوفرة وبكميات كبيرة وعلى متناول الجميع، ولا توجد أي يعني تحدي في هذا الشأن. مياه المجددة يعني سلطنة عمان من تتميز بالمياه المجددة يعني عن الكثير من الدول التي بدأت يعني بأعوام يعني مسبقة قبل ما بدأت سلطنة عمان في المياه المجددة، ولكن ولله الحمد لفترة وجيزة تم يعني تجاوز هذه يعني الدول بإنجازات جدا عالية. فعندنا مصادر مختلفة، أيضا عندنا يعني تقنيات جديدة في كيفية الزراعة باستخدام أو استهلاك مياه بطريقة أقل، مثل يعني الهيدروبونيك، خلينا نقول اصطياد الماء من الرطوبة من الضباب. في يعني هي في العديد من التجارب والدراسات في هذه الأمور. استخدام التقنيات الحديثة، أنظمة الري الحديثة ساعدت في ترشيد واستهلاك المياه. العدادات الذكية أيضا ساهمت في أيضا كيفية ترشيد استخدام المياه بما يتناسب باحتياج النشاط الاستثماري. المياه المجددة أيضا دخلت في المياه في مشاريع الأمن الغذائي. ف يعني في العام السابق تم تدشين مشروع الشخاخيط بمحافظة جنوب الباطنة، ويعني ولله الحمد هناك أصداء طيبة، تتزايد عدد الطلبات من المزارعين بالرغبة في استخدام هذه المياه في المزارع واستصلاح أراضي وإحياء أراضي كانت غير مستغلة بسبب تملحها وعدم وجود المياه.
1: جميل.
3: فمنظومة موجودة متوسعة، استثمارات جديدة أيضا في قطاع موارد المياه تعتمد على مياه البحر، المياه التحلية، أيضا سد وادي ضيقة من أهم المعالم يعني الموجودة لنا من سدود في سلطنة عمان. هناك عديد من المشاريع انطلقت انبثقت من سد وادي ضيقة، وأهمها محطة تنقية مياه استطوال ضيقة، سوف يكون استخدامها زراعيا للمزارع، وأيضا سوف يكون استخدامها صناعيا للمصانع.
1: جميل،
3: فأتوقع الإجابة
1: تعدد المصادر يعني.
3: بالضبط.
1: طيب المهندس عبد العزيز، في المشاريع الزراعية، لما يتقدم مستثمر بمشروع زراعي، هل تدخل موضوع كفاءة استخدام المياه في تقييم المشروع من البداية؟ هل ممكن أنه مثلا يعني التقنية المستخدمة في الري الإنتاج تكون عامل حاسم في قبول أو رفض المشروع؟
4: جميل أخي سالم، سؤال منطقي ويتكامل مع إجابة المهندسة. أحد أهم العوامل أو العناصر اللي نقيم فيها أي مشروع هو كفاءة لاستخدام المياه. طبعا كل منطقة لها محدداتها ولها ميزاتها، فيعتمد الفرصة الاستثمارية على الموقع كذلك. فاستخدامنا للمياه أو الدراسة اللي هو يعملها لاستهلاك المياه هي أحد العوامل اللي إحنا نركز عليها في تقييم الدراسة، ويتم إرشاده في استخدام التقنيات الحديثة والتي تقلل من استهلاك المياه. طبعا مهندسة ذكرت بعض التقنيات الخاصة وأيضا التقنيات اللي في القطاع الزراعي مثل تقنيات التقطير، الري ما داخل التربة، وهذه كلها تقنيات تساعد على تقليل حاجة النبات للمياه. وهذه التقنيات طبعا التقنيات السابقة اللي هي الري التقليدي، قد معظم المياه في هذا الري ما يستفيد منه النبات، هو يتبخر. التقنيات الحديثة عالجت هذه النقطة، إعطاء النبات حاجته فقط من المياه، وبدون ما يتأثر النبات أو تتأثر جودة المنتج في هذا النبات.
1: طيب كيف نحسب التوازن هنا المهندس عبد العزيز، التوازن بين الحاجة إلى زيادة الإنتاج الغذائي والزراعة، وأيضا الحاجة إلى المحافظة على الموارد المائية للأجيال القادمة؟
4: في هذا الجانب طبعا معظم استثماراتنا أو 70% من استثماراتنا في القطاع الزراعي الآن تتوجه أو نوجهها إلى النقد. النقد في مخزون جوفي كبير الحمد لله، ويستوعب هذا النوع من المشاريع، يستوعب هذا التوسع. فبالتالي ما بتكون عندنا أي إشكاليات في موضوع توفر المياه. الشيء الآخر ذكرت المهندسة نقطة مهمة اللي هو استخدام المياه المجددة. استخدام المياه المجددة أو محطات تحلية المياه واللي تعطينا المياه المجددة في ازدياد الآن، في ازدياد كبير. فبالتالي التوسعة في باقي المحافظات يكون عبر استخدام هذه المياه واستغلال هذه المياه استغلال الأمثل.
1: جميل.
4: فهذا في خطط أيضا لمراحل لبعض المناطق اللي نقول إن إحنا مناطق قد تملحت أو المياه الجوفية فيها قلت، هي باستخدام المياه المجددة.
1: جميل جميل. طيب المهندسة أسماء الهنائي، يعني في إطار قياسكم لمدى نجاح أي مشروع زراعي، هل يمكن أيضا أن نضيف نقطة يعني موضوع اللي هو كمية يعني استخدام المياه، الطاقة المستخدمة في هذا المشروع، وليس فقط كمية الإنتاج؟
3: صحيح. في من ضمن المستهدفات اللي موجودة عندنا في مستهدفات زيادة في جودة مياه الصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من مياه المعالجة والآن نسميها المياه المجددة من الصرف الصحي، وأيضا التوسع في هذه الشبكات، يعني من ضمن المؤشرات الأخرى زيادة في التقنيات الحديثة. التقنيات الحديثة هي التي تساهم في كيفية الزيادة في ترشيد استهلاكنا لموارد المياه والاعتماد على تعدد المصادر من موارد المياه. فكل شيء ولله الحمد مدروس، يعني كل مسار له تقاطعه مع المؤشرات. التوسع التام اللي قاعد يصير في الأمن الغذائي، هناك مدن زراعية جديدة تنضاف، هذه المدن تحتاج إلى بنى أساسية، ومن ضمنها أيضا توفر المياه. فالمدن الزراعية الآن يعني من ضمن التركيز فيها في كيفية وضع استخدام المياه الجوفية، أهمية توفر شبكات المياه سواء كانت المياه المعالجة، مياه يعني عفوا شبكات الصرف الصحي، أو حتى وحدات محطات التحلية. أيضا من ضمن من أهم المبادرات أو المشاريع وحدات التحلية لكل نشاط يعني استثماري، في كانت مبادرات دعم وحدات التحلية للأراضي الغير مستغلة أو اللي تملحت، كانت هناك مبادرة بتقديم الدعم الفني والدراسات الجدوية، عفوا دراسات الجدوى يعني برسوم مخفضة جدا لمساعدة هذه الأراضي في وضع وحدات تحلية. فالمصادر مختلفة موجودة، المؤشرات في تعظيم استفادة من هذه المصادر تقاس، أيضا التقنيات الحديثة باستخدام هذه، وإن كانت هناك مصادر مختلفة ولكن يجب هناك خطة واضحة في ترشيدنا للاستهلاك من هذه المصادر. نعم موجودة ضمن مؤشرات تتابع ليس فقط على المستوى الوزارة ولكن على مستوى أعلى من ذلك.
4: وسالم خلقنا فكر جديد بالنسبة لهذه الفكرة، إنه عدم إنه عمان في منطقة شبه جافة. اليوم إحنا ما نؤمن بهذا الكلام. بعطيك مثال، في الجبل الأخضر. الجبل الأخضر يمكن من كنا كعمانيين نعرف إن الجبل الأخضر قد يكون موارده المائية قليلة، لكن هناك العديد من المشاريع اليوم في الجبل الأخضر قامت. مشاريع زراعية قامت، وجود سدود تغذية في مجار الأودية، ومنها توجد زراعات بجنب هذه السدود، فخلقنا فرص استثمارية بهذا الجانب.
5: جميل.
4: وفي مناطق قاسية مثل الجبل الأخضر. فاليوم لا توجد هذه الفكرة.
5: يعني اللي أستنتجه من حديثكم الآن بأنه في أكثر من نقطة أو أكثر من مسار. المسار الأول بأنه يتم تحديد الأولويات، كل ميزة نسبية لكل منطقة يتم تحديدها، إيش المشروع اللي هي، هل هو مشروع زراعي ولا مشروع حيواني أو مشروع سمكي.
3: صحيح.
5: ثروة سمكية. أيضا موضوع اللي هي من كل منطقة وحسب توفر المياه فيها والمصادر المتاحة فيها. على سبيل المثال في محافظة الضفار احنا ممكن نشتغل على موضوع اصطياد
3: الضباب.
5: نعم. في مناطق أخرى احنا نعتمد على مياه جوفية، في مناطق أخرى على التحلية.
3: الشيء
5: المسار الثالث هو مسار توفر التقنيات الحديثة اليوم للزراعة، يعني تسهل على يعني تقليل استهلاك المياه.
3: اقنعنا
5: يعني كذا، انا مذاكر
3: اقتنعت.
5: كويس
3: يعني. ايوه اقتنعت.
5: زين، انا معناته مذاكر كويس. زين زين، ننتقل الى موضوع اخر. الحين مهندسة يعني اسماء، في مشروع على سبيل المثال انجز ومشروع قائم.
3: جميل.
5: لكن ما جالس يعطي الاثر اللي احنا نريده منه، يعني مش هو الاثر المطلوب منه. هنا كيف تتدخل الفكره واضحه؟
3: يعني مشروع دخل في التشغيل
5: المشروع
3: التجاري.
5: من الناحيه التنفيذيه يقول لك هو من يعني منتهي، لكن ما جالس يحقق الاهداف من الانتاج، الاهداف يعني الانتاج اللي محدد له ما جالس يحقق له اهدافه.
3: طيب شوف، هو خليني اقول لك من البدايه ان احنا مثل ما ذكرنا ان كل مشروع له خطه. نهاية الخطة يعني إذا المشروع على حسب الخطة ووصل إلى نهاية الخطة أنه يدخل في التشغيل التجاري، طبعا مثل ما هو في أسباب تكون لا إرادية، حسب دراسة الجدوى حسب الخطة يعني ملزم أن يكون هناك أثر في الإنتاج أو في الجوانب الأخرى، ولكن تحدث في بعض الأمور يعني تكون خارج عن نطاق يعني الممكن. نعمل عدة ناخذ بإيد المستثمر. ما رح يعني فقط أنك أنت دخلت في مرحلة التشغيل تجريبة أو التجاري نتركه يبحر. نساعد في فتح أسواق أو يعني خلينا نقول مثل زراعة تعاقدية، بحيث أن كل مشروع دخل في مرحلة التشغيل يضمن هناك من سوف يشتري المحصول. مثل ما ذكرنا زراعة تنمية زراعة عمان، عديد من المحاصيل يعني يتم شرائها من المزارعين بحيث أنها تساعد في استدامة هذه المشاريع. أيضا عندنا مثلا السمسم، صارت زراعة تعاقدية في مزارعين زرعوا السمسم، ولكن محصول السمسم يتم شرائه من قبل مصانع في الصناعات الغذائية اللي تركز على السمسم، الكركم والعديد من المحاصيل. نجي على الصناعات السمكية، يعني مواد الخام تأخذ من الصيادين أو من منظومة الصيد ويتم ربطها بمصانع في الصناعة السمكية. هنا أخ سالم يعني تؤكد على أن هذه المشاريع راح تكون ناجحة كل ما زادت طاقتها التشغيلية واستدامتها، ويكون الأثر واضح، ويكون أنك يعني لم تساهم في نجاح مشروع واحد ولكن بمنظومة متكاملة. من ضمن الأشياء اللي نحتاج نركز عليها الحوكمة الجديدة في قطاع الثروة السمكية. تراخيص الصيد مسبقا كانت تعطى تراخيص دون ربطها بالصناعات السمكية. الآن ترخيص الصيد مرتبط بمصنع، يعني نشاط أن يكون يؤكد في إقامة مصنع في الصناعة السمكية للحصول على ترخيص سمكي.
5: جميل جميل. هناك والله يعني أكثر من محور أنا ما طرحته، لكن المخرج يشير إلى انتهاء الوقت. أنا أعتذر منكم بشدة وأشكركم شكر جزيل مهندس عبد العزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، المهندسة أسماء بنت حمود الهنائي مديرة مكتب تنفيذ رؤية عمان 2040 وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأشكر أيضا كل من شاركنا خلال محطات البرنامج. مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ولعل أهم ما خرجنا به من حوارنا هو أن الأمن الغذائي يبنى على عبر قرارات مدروسة، مشاريع قادرة على الاستثمار، موارد نحسن استخدامها، وخبرات وطنية نعمل على تنميتها وتطويرها. شكرا لكم على حسن المتابعة، كونوا قريبين من السؤال وقرأوا الصورة دائما من زاوية أخرى. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجلها من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. لقطة حلوة. مكانة حلوة.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 23 حين عانق الأحمر المجد في الكويت. الكويت ابنة البحر الوفية تنام على سرير السفن وتستيقظ على نعيم النوارس وتلاطم الأمواج. مدينة ولدت من البحر وكبرت على شاطئه يمتد فيها الأزرق حتى يلامس قبة السماء. ابنة اليم صديقته الوفية تجوب موانئه وتحفظ أسراره. هنا البيوت العتيقة والأبراج العالية تساندها. هنا الأسواق العامرة والديوانيات الساهرة. هنا الكويت.

0: في ديسمبر من عام 2017، وبعد طول غياب عادت كأس الخليج إلى زعيمها صاحب المقام الرفيع بعشرة ألقاب. عاد الكأس إلى وطن النهار مستضيفا لخليج 23. لم يكن الأحمر مرشحا للعب أدوار البطولة، غادر مسقط والشكوك تلاحق خطاه، ولكن الهولندي بيم فيربيك كان واثقا من النصر. انقسم الجمهور وتباينت آراؤهم، ولكنهم اتفقوا على دعم الأحمر، اتفقوا على أن لا يكون الأحمر وحيدا في الكويت. أما الأزرق الكويتي فارتفعت أسهمه بالاستضافة، فأشهر سلاح الأرض والجمهور. وعندما وصل الأبيض وكذلك الأخضر للكويت لمعت عيون لاعبيهما اشتياقا لمنصة التتويج. وفي المجموعة الثانية كان العراق حاضرا والبحرين تبحث عن طريقها، وقطر للدفاع عن لقبها، واليمن تحمل حلمها. بدأ الأحمر رحلته أمام الإمارات، لم تكن البداية التي أرادها العمانيون، هدف إماراتي من ركلة جزاء.
1: لكن لدينا سامي التحكيمي في الاستوديو والذي نجال في هذه الحالات، لكن تبقى ركلة الجزاء إماراتية، إماراتية. علي مبخوت دوغو، مبخوت دوغو.
0: الأحمر يخسر ضربة البداية، ثم جاءت الكويت. مواجهة مختلفة، هدوء في البداية وترقب في المدرجات، ثم ركلة جزاء أحمد مبارك كانو وضعها في الشباك.
2: ركلة جزاء في الدقيقة 11، ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني. شوف لعزة أحمد بن مبارك المحيزري، ركلة جزاء عقاب، جول أول لصالح المنتخب العماني، هدف أول.
0: عمان تتقدم، فوز أعاد الأحمر إلى الطريق. وفي الجولة الأخيرة كان الموعد مع السعودية، الفوز يعني العبور والخسارة تعني الوداع. سعيد الرزيقي يضع الأحمر في المقدمة ثم يعود ويضاعف النتيجة.
3: سعد السهيل يتقدم للبناء، يرسل العرضية خطيرة جدا، الله ارزاقي، سعيد ارزاقي يسجل هدف التقدم لمنتخب عمان. العرضية كانت
0: هدفان لعمان، لا شيء للسعودية. فوز ثمين منح الأحمر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي متصدرا لمجموعته. وفي الجهة الأخرى استهل العراق مشواره بالتعادل أمام البحرين، ثم عاد وفاز على قطر وأنهى دور المجموعات بثلاثية في شباك اليمن. 7 نقاط ومقعد في نصف النهائي، وخلفه البحرين بتعادلين وفوز. 5 نقاط كانت كافية لعبور الأحمر البحريني إلى المربع الذهبي. أما قطر حاملة اللقب فغادرت المشهد من دور المجموعات، واليمن أنهت رحلتها بلا نقاط. وهكذا اكتملت صورة نصف النهائي، عمان أمام البحرين والعراق أمام الإمارات. كان التاريخ يشير آنذاك إلى 2 يناير، الموعد المرتقب لنصف النهائي، عمان تواجه البحرين. التعادل قائم حتى جاءت الدقيقة 29، هدف بالنيران الصديقة، الأحمر يتقدم بهدف.
4: كرة تعود بالركنية ملعوبة في منطقة الجزاء، جول جول، الأحمر يسجل. سود ولاد العم، سود بحر طم، سود ولاد قابوس، سود هل الناموس والمسلمين.
0: وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء، عمان إلى النهائي. وفي الجهة الأخرى كان العراق يواجه الإمارات، مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي والشباك صامتة، ثم جاءت ركلات الترجيح، الأبيض يحسمها ويتأهل. اكتمل النهائي، عمان والإمارات من جديد. في 5 يناير من عام 2018 وعلى استاد جابر الدولي، كان الخليج ينتظر بطل خليجي 23، الأحمر العماني أم الأبيض الإماراتي؟ صافرة البداية. الحذر عنوان النهائي، الخطأ ممنوع في ليلة إعلان البطل، فرصة هنا وأخرى هناك والشباك ترفض الكلام. 90 دقيقة مضت دون أهداف، الوقت الإضافي يبدأ والتعب يزداد، والكأس تقترب والشباك على موقفها بدون كلام، وقبل النهاية بقليل الحكم يحتسب ركلة جزاء للأبيض. السكون عم أرجاء عمان. عمر عبد الرحمن أمام فايز الرشيدي، الملعب يصمت والكرة تنتظر عموري، والرشيدي بعيون الصقر وقفاز الإجادة ينقذ حظوظ الأحمر. عادت المباراة إلى سطرها الأول، لا غالب ولا مغلوب، لا هدف ولا حسم، لا بطل حتى الآن. صافرة النهاية وركلات الترجيح، ركلة بعد ركلة، المدرجات تحبس الأنفاس، الإمارات تسجل وعمان ترد، تتقدم الركلات ويقترب الحسم حتى جاءت الركلة الأخيرة.
5: المتقدم الآن لتنفيذها محسن جوهر، جوهر من أجل الذهب، جوهر من أجل فوز عمان باللقب، وننتظر خالد عيسى من أجل بقاء الإمارات، من أجل حظوظ الإمارات، من أجل أن لا يفقد اللقب، وقد حافظ على نظافة شباكه طيلة البطولة. يقول لي جوهر، محسن جوهر يلعبها، عمان بطل خليجي 23.
0: عمان بطلة لخليجي 23، الأحمر يعانق الكأس للمرة الثانية بعد 9 سنوات، من مسقط إلى الكويت، من خليجي 19 إلى خليجي 23، عاد الأحمر إلى منصة المجد.

0: في تلك الليلة لم تكن الكويت مجرد مدينة للبطولة، بل كانت مسرحا لعودة الحلم العماني. 15 مباراة و23 هدفا وبطولة حسمت بركلات الترجيح. هكذا أسدل الستار على خليج 23. حاول الجميع، لكن الكأس اختارت عمان.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: برفقة السامر.
1: السامر،
2: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: السامر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

هل عندك شك؟

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
5: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
4: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
6: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
4: ونفهم ما وراء القرارات.
7: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
4: ونحاور من يصنعون المشهد.
8: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
9: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
4: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجل هذا الجول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. مكانها حلو. مكانها حلو.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 24 حين كتبت البحرين أول فصول المجد. الدوحة مدينة تعرف كيف تصغي لحديث البحر وتجيد الإصغاء إلى المستقبل. من كتارة حيث تلتقي الثقافة بالبحر إلى مشيرب قلب الدوحة الذي يجمع عبق الأمس بملامح الغد. من سوق واقف بأزقته القديمة إلى الكورنيش حيث الأبراج تشق السماء، كانت الدوحة ترسم مشهدا لا يشبه سواه. في نوفمبر من عام 2019 حين استضافت خليجي 24 انطلقت منافسات النسخة 24 لكأس الخليج بعد عامين من خليجي 23 التي اعتلى الأحمر منصة مجدها بعز وفخر. عاد العمانيون للدفاع عن تاجهم وعادت المنتخبات الخليجية تبحث عن منصة التتويج، لكن هذه المرة أزاحت البطولة النقاب عن بطل جديد. 8 منتخبات في مجموعتين وطريق واحد نحو الكأس. في المجموعة الأولى العراق يبدأ بقوة، يفوز على قطر ثم يتجاوز الإمارات ويتعادل مع اليمن، 7 نقاط وصدارة عراقية. أما قطر فاستعادت توازنها بعد البداية الصعبة وفازت على اليمن ثم الإمارات لتخطف بطاقة التأهل الثانية. وفي المجموعة الثانية كان الأحمر العماني يدخل البطولة بثوب حامل اللقب، لكن البداية جاءت هادئة، تعادل أمام البحرين من دون أهداف، ثم استعاد جانبا من بريقه بالفوز على الكويت بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 4 نقاط. وفي الجهة الأخرى الكويت تفاجئ السعودية، والسعودية ترد بالفوز على البحرين، ثم تأتي الجولة الأخيرة لوضع النقاط على الحروف. عمان أمام السعودية مباراة لا تحتمل الحسابات، 3 أهداف سعودية مقابل هدف عماني سجله المنذر العلوي، وهكذا حسم الأخضر صدارة المجموعة. أما البحرين فخطفت البطاقة الثانية بفارق الأهداف عن عمان. الأحمر العماني حامل اللقب خارج أسوار خليجي 24 من دور المجموعات. ترك الأحمر الكأس وعاد إلى مسقط ليبحث من جديد عن مجد قريب. المربع الذهبي كان محتدما، العراق في مواجهة البحرين والسعودية أمام قطر صاحبة الأرض. في المباراة الأولى تقدم العراق مبكرا ثم عاد البحرين مرة أخرى، 2 هدف ومثلهما للبحرين. الطرفان يتمسكان بخيوط الحكاية ويتشبثان بالأمل. الوقت الإضافي لم يأتي بجديد، الشباك عصية صامتة لا تقبل المساس، ركلات الترجيح هي الحل الأخير. ومن نقطة الترجيح ابتسمت الكرة للبحرين 5-3، البحرين إلى النهائي. في نصف النهائي الآخر كان المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، الأخضر يتقدم بواسطة عبدالله الحمدان، 1 كان كافيا ليحمل السعودية للمباراة النهائية.
10: يا مغمور، هنا الكرة العرضية الموجودة لصالح المنتخب السعودي. أوه! أوه!
5: المنتخب السعودي والهدف الأول. عبد الله الحمدان يأتي بأول الأخبار، كرة خاطفة سريعة مباغتة يأتي من خلالها الصقور بالخبر الأول في هذا اللقاء الكبير.
9: اكتمل المشهد النهائي، السعودية والبحرين وجها لوجه والكأس بينهما. في 8 من ديسمبر من عام 2019 ومن استاد عبد الله بن خليفة، كان المشهد الأخير من خليج 24. البحرين تبحث عن اللقب الأول والسعودية تبحث عن كأس جديدة. على الورق كانت كفة السعودية أرجح، لكن الملعب نطق وانحاز للبحرين عندما سجل محمد الرميحي هدف الفوز في الدقيقة 69.
10: محاولة خطر للبحرين، كتابة التاريخ. الرميحي يظهر، الرميحي يتقدم، المدرج الأحمر يغلي. يا سلام، أول الأخبار،
9: البحرين تتقدم بهدف. لم يتبقى الكثير، السعودية تضغط، تحاصر، تحاول، البحرين تصمد، تدافع، وجمهورها يؤازر. البحرين تنتصر.

0: الحكاية انتهت بحرينية ليتوج منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج لأول مرة في تاريخه بعد 49 عاما من الانتظار. وصل المنتخب البحريني إلى المجد الخليجي. لم تكن ليلة عادية، كانت ليلة تغير في تاريخ البطولة. البحرين المنتخب الذي شارك في النسخة الأولى في عام 1970 وظل يبحث عن لقبه الأول، عاد من الدوحة وهو يحمل الكأس. في خليج 24 لم يكن الطريق إلى الكأس مستقيما، بل تعرج بتعادل وانتصارات وتأزم بركلات ترجيح ومباريات حسمت بالتفاصيل. في خليج 24 15 لقاء و45 هدفا. من تلك الليلة لم تعد البحرين تبحث عن أول كأس، بل أصبحت من أصحاب الكأس. هكذا أسدل الستار على خليج 24، بطولة بدأت في الدوحة وانتهت بفرحة بحرينية، وفي كل مرة تتغير الألوان وتتبدل الوجوه، لكن تبقى الحكاية واحدة. فيما بين صافرة البداية وصافرة النهاية تكتب الحكاية.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
7: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.